0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. في الوقت هذا من كلنا نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من أغنية رونا لمجموعة لوس نينوس دي سارا اللي خرجت عام 1996.

0: شكون سرق اللحن من شكون؟ الإجابة مع الملحن المصري هاني شنودة.
1: أنا مثلا عامل أغنية للمطرب الجبار أحمد عدوية ده اسمها زحمة دوني.
2: زحمة دوني
1: حلو. واحد فلسطيني عجبته غير الكلام وحط اسم بنته رونا تا تا تا تا رونا تا تا تا تا كويس؟ الجيبسي كينج سمعوها رونا غنوها انتشرت بقى في اليونان وقبرص وبتاع.
2: وهي أغنيتنا أساسا.
1: وهي أغنيتنا.
2: تصرفتوا ازاي؟
1: رفعت قضية في فرنسا وكسبت القضية الحمد لله. وقالوا ان ده نفس الاغنيه بتاعت هاني شنوده ولازم يتكتب اسمه ترجع المستحقات
0: طبعا. خليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: برونتين.
1: اهلا وسهلا من جديد في البرونتين على موجات الجوهرة فام. نجدد التحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، نسلموا على عماد وكريم اللي يسمعوا فينا في الجم، حمزه يسلم على الغاليه اروى ويهدي لها اغنيه الليله، وصفو يعني يهدي اغنيه الليله للغاليه مروه، اسمهن تسلم على اخواتها شيراز وشيما. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغاليه عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: الانتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلامة.

جوهرة FM. جوهرة FM.

العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام. الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجن ضد شوقي طبيب بتهم التدليس. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة تأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الأمس حكماً بسجن شوقي طبيب مدة 10 سنوات من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما فاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشغل طبيب وهو محامين وعميد سابق المحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل في هذه القضية بحالة صراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبة. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 من مايو إلى يوم الاثنين غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلة الجديدة المقتناة حيز الاستغلال والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجية المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علي. وكما تقرر وفق بلاغ صادر عن الوزارة أمس الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25 ألف مقعد. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم الجمعة وإلى يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000. وتم تكليف فريق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية وأيضا محطات سيارات الأجرة الواج بكامل تراب الجمهورية، مع أحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. بيان ختامي للاجتماع الذي نشرته وزارة الخارجية أمس على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. دولياً الآن، وفي اليوم 84 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تجري مفاوضات مع إيران في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مؤكداً قائلاً إنهم سيحصلون على اليورانيوم على التخصيب وسيدمرونه ولن يسمح ببقائه في إيران وفق تأكيده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل لاتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا في البرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ومن أخبار العالم أيضا، مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنويه جنوبي لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة أفام.
1: أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجل وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية ويقفل روحي. أيوة رد بيه.

شارك في أحد، وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سعد يجاهد ويقاتل. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي، جعل يحرذه ويقول له: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طول حياته. هو سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، ولد في مكة ونشأ في قريش، ودخل الإسلام وهو ابن 17 سنة. عمر سعد بن أبي وقاص كثيرا، وأفاء الله عليه من المال الخير الكثير، لكن حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل.

كان رأسه بحجر ابنه الباكي، فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. كانت وفاته سنة 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 5 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 22 ماي 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح أنه طقس متميز باستقرار في كل العوامل الجوية، مع ملاحظة أساسية هو ارتفاع نسبي زادة في درجات الحرارة سواء الصباحية توا وإلا حتى بعد الظهر، باش نعرفوا ارتفاع معناها طفيف في درجات الحرارة القصوى بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وتكون أولا بين 24 و 29 بهذه المناطق، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات خاصة بعد الظهر. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله بالتوفيق لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي قاصدين ربي توا للعمل، وإلا يوصلوا في صغيراتهم للامتحانات، قيمهم توا باش يحضروهم للامتحانات، وإلا قاصدين ربي لأي قضية باش يقضيوها، إن شاء الله ربي يقضي شهورهم، وإن شاء الله نهير هكا جمعة مباركة على الجميع. وهات نبدأ كما تعودنا في متينالكم، نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين هي حسن حسين، وزاد راهي تحل البيبان وكل زم شبابك المسكري، وهم حاجة وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. وفي متينالكم إذن ننطلق وضربة البداية بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثالث بالضبط، جزء الثالث مش الثاني، ثاني البارحة، من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: شال أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق، وجمعة مباركة لجواهر جوهر فيم تي في. إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح بالفلوس، فلوس تأتي من حيث لا تعلمين. يلا مروة للناس الكل من حيث لا نعلم، هكا تجي فلوس وتتحل مشاكلهم، خاصة مع العلوش الغالي وشريان، مش العلوش فقط، يقولك معه بقية القضية متاعو. على كل باش نرجع لهذا وغيره بعد قليل في ماتينالكم اللي كي العدد تواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. نرحب بالخليفة متاعنا. مرحبا خليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة شادين التريك كما تقول دوما. إن شاء الله يوصلوا سالمين وربي يعطينا العقل أهم الفلوس، خاطر العقل طلع عنده الزرسة، الزرسة العقل اليوم عند مروة
1: اخي عنده عقل. هي
2: انا مفهمش علاش العقل عملوا له زرسة.
1: انت عندك عقل باش تكون عندك زرسة؟ نورمالمون ما عندهاش هذي، نعرف
2: لو علاش عملوا له
1: زرسة العقل، زرسة اخرى هذيك صايب برشا باش تكون عندك زرسة العقل. احسن تفسير عطاتولي قلت لي زرسة العقل حابة تطلع ما لقيتش وين تطلع.
2: ما تطلعش عسلي، فلاش طالع
1: مش تعمل عقل توا؟
2: اي توا مش تعملوا العقل.
1: انا كل خلينا نمشيو للحساب الجاري للخزينه، اش عندنا فلوس وش ما عندناش وشنية امورنا. نلقاو الحساب لا الحمد لله لاباس. الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 20 مايو عندنا 555 مليون دينار، كل 2000 مليون دينار
2: خلينا
1: خلص الاغلبيه خلصت.
2: اي
1: السنار بي اس ان اس اس
2: كل
1: معهم لي رابيل زاد وصل لهم
2: المنحش من البوسطة تقريب تملو وتعبي اليومين.
1: معناه اللي شفت وصف
2: الخيال
1: شربي معهم العباد والله اللي شفت وصف امام البوسطة خيالي. الحساب الجاري قلنا الخزينة بتاريخ 20 مايو 555 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 مايو عندنا 25275 مليون دينار، بأيام التوريد بقينا في 104 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 20 مايو تعمل قفزة اللي هي يمكن 350 مليون دينار، تزادوا دفعة واحدة شوالات ولا 28510 مليون دينار. اللي متكمل من هنا العيد تغلى تغلى 29
2: كما عملت المرة الفايتة وبعد نبدو
1: الدولار في 2904 مليم فاصل 8 بالاروندسمو 2905 مليم، وإذا كان يشد الطريق هذا يتخوف يعني إن شاء الله يرجع يتيح تحت 900 مليم، لأنه الطريق هذا باش توصلوا 3000 ياسر علينا أخوي. زينا نعانيه في اليورو اللي تراجع نسبيا مقارنة مع الأيامات الفارطة، ولا في حدود 3389 مليم فاصل واحد. هذه أمورنا المالية. شعلنا في الماتينة
2: هو احنا على الدوام في المتابعات المستجدات الدولية الإقليمية المحلية في العالم. مازال الجدل كالعادة دائر حول مضيق هرمز اللي تقريب يستقطب كل الاهتمامات بالنسبة للمتابع الدولي فيما يجري من تسبق للمفاوضات، ربما ترى النور ربما لا، مازال هذا كله سابق لأوانه. على مستوى التحليل أسطول الصمود كالعادة، إسرائيل تعتدي على الأسطول ومناضليه وتقريب تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية الكل. حاتم محل
1: كالكبار إطلاق صراح التوانسة اللي وقع إيقافهم رسميا، هذا متأكد هكا مروة موجودة
2: هذا المؤكد بالنسبة للتوانسة اللي هم في أسطول الصمود. محلين كالعادة نتابعوا بورصة العلوس، بورصة المرتبات، الشهاري متاع
1: يخي فما العلوش،
2: العلوش موجود في
1: بالكيلو اللي نحكي على بالكيلو
2: نقص، هذا حقيقة. إذا كان ما نقولوش أنه تقريبا ما ثماش في كثير من الأماكن، شفنا كثير فيديوهات وتصور تو نرجعوا له. احنا على كل حال من ضمن استضافاتنا هذا باش نرجعوا له بشيء من التفصيل حاتم. باش نمشيو للبحر كذلك، وما يلفظه البحر. كتاب الويكاند موجود معنا كالعادة، متابعات من هنا وهناك مع استانس بنشرة الأخبار، سواء كانت في الشأن العام سواء كانت الدولية والرياضة كالعادة.
1: يلا خلي اللي عملت العقل اليوم ومزلت ما عملتش، أنا مزلت ما طلعت زرست العقل، تعطينا شوية موزيكا قبل ما نرجع معكم في أون بريف، زادة نشوفوا لايونا متاع نشرة الأخبار وأهم العناوين اللي عنا في جوهرة سبور.
0: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: صباح الورد، ان شاء الله جمعة مباركة للجميع، وساعدوا لي روحكم في الطريق، استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذي وحيدة وحيد، توصلوا سالمين غانمين كما سيدي خليفة. أيوة. يخرج تو باش يقود هو الرحله ويهزنا ساعه بحذاه، وبعد يهزنا لسوسه قال لك يمشي وحده وحده ويحترمك
2: والله ما
1: ليميت دو فيتاس
2: ما تفوتهاش بالحق. انا مسوق بشوي مفوتش 90 في الاوتوروت.
1: 90 في الاوتوروت؟
2: 90
1: باهي برشا.
2: كان كي نجي ندوب ناخذ 100 انا خواف الحق في السياقه.
1: لا باهي والله خارق العاده
2: ما نفوتش.
1: باهي ب 90 كيلومتر في الساعه نمشيو لسوسه نعملوا ساعتين وربع باش نوصلوا لوحديك. ما خليفه من سالم
2: والله كاكي
1: هي ساعتين وربع باهي برشا. نمشيو مع بعضنا ل اون بريف واليوم نهار جمعه، اليوم نهير نهير نهير جامي 203 باش تكمل معنا بسمه سعيديه باذن الله.
0: اون بريف
3: اون بريف
0: اون بريف
1: صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
4: نهارك فل حاتم، فل وياسمين، انت واللي يسمعوا فينا الكل مرحبا بالجميع. نصبح عليك انت، نهارك زين خليفه ومروه في تونس زاده، وحذايا منال وامين هنا في سوسه. ان شاء الله نهار مبروك سعيد على الناس الكل اللي يسمعوا فينا لقيت هذايا في تونس وخارج تونس، اللي قصدي ربي ان شاء الله موفقين في اعمالكم في اشواركم، ان شاء الله تقضيوا اللي حشتكم به في راحه بال، ان شاء الله موفقين في الامتحانات زاده شارفت التريميست الثالثه على النهايه تقريبا. بنش مزال أيامات ويوفا والامتحانات جمعة مقطعة مسالش منال تتذمر بالجمعة المقطعة متاع الامتحانات شعلينا فيها فترة وتتعدى إن شاء الله
1: بتوفيق العيد بنهار للسؤال. الوقفة والعيد وثاني عيد أو كترتيحة منال وارجع عدي ما فهمش إشكال
4: ما فيهش حتى إشكال إن شاء الله بتوفيق للجميع
1: بالنسبة للابتدائي إن شاء الله يا رب
4: بالنسبة للجماعة الإعدادي والثانوي يوفا ونهار

0: كندي خمم علي كندي انا امين راه
1: خليفه ياس في ثور
2: انا وكنت كي كنت في عمرك انت وقتك انت هكا ومازلت
1: لا مش وقتي انا يعني وقتك انت
2: هو حتى يهز عراك
1: حتى قتيتيس
2: لا لا لا يلزمك تهز علوش بالفم والملاء
0: امين
2: امين
0: امين رد بالك عايش خويا
2: هاني قلت لك
0: قوم بالواجب علوش علوش كل اللي عرفت قريب القرون هكا ومقربة تهز وقاعد ها رد بالك عايش خويا
3: تخرج على عرف عايشك ما فضل
1: بالقرون
2: هاني اقول لك
1: شو يسميوه هما اللي يعملوا سباقاتك
0: كبش
1: كبش
0: كبش
1: كبش يدور
4: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضح ارزقنا ارزقنا كريم
3: لا لا
0: بس منعنا من الحكايه هذه واعطينا العيون وتعنا شد الاخبار هذه
3: اخبار السبعة باش نرجعوا فيها بكثير تفاصيل على بلاغه وزاره الدفاع الوطني اللي تاكد فيه او بيان هو تاكد فيه انه الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام الحكم ابتدائيا 10 سنوات سجن في حق شوقي الطبيب رئيس الجمهوريه يستقبل سفير موريتانيا بمناسبه انتهاء مهامه في بلادنا وزراء خارجيه مصر وتونس والجزائر ياكدوا انه الحل في ليبيا يلزم يكون ليبي ليبي ويجددون التزام بلدانهم بدعم وحدة ليبيا وسيادتها هيئة الصمود تقول أنه تم الإفراج على 8 توانسة احتجزوا رفقة آخرين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عديد المرافق الصحية في لبنان وحزب الله يرد على هذه الغارات التفاصيل في نشرة السبعة متاع الصباح
0: شكرا لك بسمة هاي
2: امبارح مين شفنا مباريات كرة قدم
0: تاع شنو مازال
2: كاس لا كاس
0: مازال فيه ايش مازال فيه تا
2: والله انا نتوقع دور نصف النهائي هكا ولا
1: هو النهائي
2: ايش مازال نصف النهائي
1: هو النهائي
0: بعد النهائي خليفة ما يحسبوش
2: اي ما سهل
0: هاي
2: امبارح شفت مباراة في ضربات جزاء
1: هاي العمران وسقطت الدايره
2: والله دخلت العطار بالصدفه نلقى ضربه جزاء لا فهمت من شكون ما نشوف يمي
0: واضح راتو يعطيك التفاصيل
1: الازرق والاصفر
2: هاي
1: في عناوين جوله سبور باش نحكيو على المنتخب التونسي اللي انطلق البارح في تربص التحضيري كذلك الدكتور فيصل الخشناوي يلتحق بالطاقم الطبي للمنتخب تاهل الترجي وشبيبه العمران لدور نصف نهائي نعطيو برنامج مباريات نصف نهائي كأس تونس نحكيه على براج الرابطة المحترفة الثانية وتعيينات المقابلات وكذلك الحمودي اللي هو المكلف العام بالتحكيم والاطمئنينة للفرق المشاركة في البراج كذلك ديربي العاصمة اليوم في كرة اليد اليوم العشية في نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد النصر السعودي يتوج بأول بالبطولة ورونالدو يتوج بأول لقب رسمي مع النصر وعلي العبدي لاعب المنتخب التونسي اللي يلعب اليوم نهائي كأس فرنسا وبعدها يلتحق بتربص المنتخب التونسي وباش يغيب على مقابلة البراش اللي باش يكون فيها فريقه يلعب من أجل ضمان البقاء
0: يغيب على البراش
1: الفيفا رفضت ما هو ماشي البراش فما في فرنسا يتيحوا زوز وفما ثالث يلعب براش كونتر بلاي اوف فما بلاي اوف انتع جمعيات من ليك دو نيس اللي هي فريق علي العابدي باش يلعب اليوم فينال وبعد عنده ماتشات مع سانت تيان 26-29
2: هو تو يلعب فينال في الكاس وباش يلعب على
1: التيوح
0: ما خلوا الفيفا ما وفقتش باش يرجع يولي على ذمه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم
1: الفيفا ما وفقتش وهما ليكيب معناها حابت باش تصل بالمنتخب التونسي الاتجاه نحو رفض هذا القرار وعلي العابدي بعد ماتش اليوم التحق تربص منتخب تونسي
0: واضح هذا وغيره بعد قليل مع امين شرف الدين احنا خلينا نمشيو لي انشينمون يعمل كيف انشينمون مطول زاد نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع جمعه مباركه لكل المستمعين ومشاهدينا الاعزاء الغاليين نبقى معنا راجعين

0: الو غوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد.

0: تسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب.
0: الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية.
3: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى وهذه أبرز عناوينها. الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا في حق شوقي طبيب. وهيئة الصمود تؤكد الإفراج عن 8 تونسيين احتجزوا رفقة آخرين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

أخبرنا أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في الالتزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا التأكيد يأتي على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الخميس حكما بسجن شوق الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب عام 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للياس الفخفاخ. ومثل الطبيب في هذه القضية بحالة صراح مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس علي ولد سيدي علي الذي أدى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. رئيس الدولة أكد وفق بلاغ للرئاسة متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة مجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. وشددوا في البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي نشرته وزارة شؤون الخارجية على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدما تحت رعاية الأمم المتحدة. كما جدد الوزراء رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي معتبرين أن ذلك يسهم في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة، كما أكدوا دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد. أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء الخميس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب السنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفاء الشابي وحسن بوسن وجيهان الحاجنبار وخليل العبيدي وحسان بوبكر. في لبنان أعلن الدفاع المدني في الجنوب فجر اليوم الجمعة استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف في بلدة حنوية في وقت وصل فيه جيش الاحتلال غاراته المكثفة على بلدات جنوب لبنان ضمن خروقاته المتكررة لهدنة وقف إطلاق النار بين الجانبين. قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وذلك لدراسة مقترحات لحل الخلافات بين الجانبين بهدف إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.
نقل موقع ولا عن مصدر أمني أن جيش الاحتلال الصهيوني عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية في قطاع غزة من 49% إلى 49%.

0: 50% خلال الأشهر الماضية. يأتي ذلك وسط حديث عن استعدادات للعودة إلى القتال ضد حركة حماس وفق نفس الموقع. يوم عشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين. طريق سلامة لزاد كل مستعملية طريق لا لقصد ربي. ان شاء الله في هالجمعة المباركة كل واحد قصد ربي القضية تقضى شور وايضا بالنجاح والتوفيق لابنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الامريكية والاسيوية مواقع التواصل اللي في التلفزة اللي في كرهب ما شاء الله يوصلوا سالمين اللي حضروا في الواحة ما شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت. نمشي مباشرة لعيد الميلاد ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 22 مايو ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي يقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS كتبونا فيه اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه وقالونا قيموه منه وقوموا معاه بالواجب وكلزم هديوا له الكادو المنقال رائع من سيتي واتش. وانتم اذا كان عندكم عزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاد وراو تنجموا تبعثوا لنا SMS، هذا سهل برشا، على 85 990 85 990. يلا نمشيوا لقوم عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع لفاطمه شبو ونقولك صباح الورد لفاطمه.
4: أخي
2: صباح النور، كل عام وانتي حي بخير. يلا
4: عايشك.
1: اللقب بالضبط شنو؟
4: الشعيبي.
1: الشعيبي هكا. مرحبا بي.
2: مرحبا بي بالغلط.
4: نعم.
2: اي يلا فاطمة قوم لنا تو. قوم
4: ليه؟ قوم صباح مريق.
2: يا بيه منين تكلم فينا؟
4: من سيبة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سبيبة. طقس باهي عطاو في سبيبة مش بارد
4: هكا ولا؟ اي طوي كينا سيف
2: ومحلي.
1: تفاح موجود؟
2: موجود تفاح.
4: ما شنو؟ اكيد سبيبة راهي اكيد باش نقول تفاح.
1: قدا سومو التفاح؟ كيلو بقدا في سبيبة؟
4: بلاش؟ ما نعرف توا الحقيقة، احنا ما نعرفش الحقيقة البرا قديه، مي ديما غالي التفاح.
1: ديما غالب.
2: هيا فاطمة قداش عمرك اليوم؟
4: 28 سنة.
1: شباب
2: مثل الصوت يبان أصغر.
1: هيا فاطمة شباب وصوتك متاع بنوت عمرها 18
2: هكاك والله. أنا مشيت كونة تلميذة وش قولها باش تقرأ. هيا فاطمة إن شاء الله ديما شباب.
1: بارك الله عليك إن شاء الله ديما شباب وديما هكا الابتسامة موجودة معاك صباحا مساء ويوم الأحد لنا
2: إن شاء الله. أيها لفاطمة أعطينا شكون صاحبة المفاجأة وصاحب المفاجأة؟
1: هو
4: أكيد
1: أحلى
4: إنسان
1: في حياتي. بابا ربي يحفظه بوصولي من جبيل. شو اسمه الوالد؟ شو اسمه؟
4: بشير.
1: سيد بشير بوسه من جبينه وربي يفضله لك وذاك الخير والبركة. نشوفه مع سيدي خليفة.
2: عندك محاولة أخرى؟ أي
1: محاولة أخرى.
2: أي بسرعة.
1: دونك موسي البشير يدول.
2: موسي البشير. موسي عندك البشير. محاولة أخرى.
1: فاطمة.
4: بابا إلا سامي خوي زول.
1: وإلا سامي خوك. فماش حد آخر ثالث؟ آخر قرار.
4: آخر قرار.
1: آخر قرار. آخر قرار.
2: آخر قرار سامي خوك.
1: سامي خوها.
2: سامي خوها.
1: ذاك بتكليف من سي البشير بوك. طبعا. ربي يحفظه وربي يخليه. ربي يفضلهم لك وإن شاء الله ديما هكا فرحانين بيك وأنت فرحانة في وسط عائلتك بيان أونتوري. وأيضا يهنيوا فيك هكا على جوهرة فرصة باش نصافحوك أنت ونصافحوا كل مستمعينا ومشاهدينا بشكل خاص في ولاية القصرين وتحديدا سبيبة.
2: هذا هو. نمشيو ولا أريج التومي نقول لك صباح الورد ولا أريج؟
5: بخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: يعيشك ربي يفضلك.
1: هريش قوم لهم يا هريش زال واحد يقوم لهم وان شاء الله يتعدى معاهم. عرفت
5: فيقة
1: فيقة.
2: هاي فيقة هريش. هاي منين تكلم فينا هريش؟
5: سوس انتيبة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في النفيذة. هريش قداش عملت اليوم؟
1: 26. هذه 26 كانت ترجمة بالعربي تجي 16.
2: 16 ونص.
1: عندك العقل هريش.
2: شو 26 وست سنين كيف كيف شباب الكل. أي الهريش يا بيه.
5: نعم.
2: شكون صاحب المفاجأة؟
5: بابا عزيز.
1: شو اسمه بابا عزيزي؟
5: الهادي طوم.
1: ربي يحفظه وربي يخليه. هو كهو ما فما حتى حد اخر زعما؟
5: ممكن معاه عمي.
1: شو اسمه عمك؟
5: انور.
1: اي زيد محاوله اخرى ولا كهو خليف
2: معاها حاجه اخرى؟
1: زيد ثبت.
2: هيا ريش بسرعه.
1: ريش ثبت. زادك محاوله اخرى للخليفه نتاعنا
5: ولا بابا؟
1: هذوما ثلاثة. أكهو شدت صحيح.
2: يلا ألا زكية وما أدراك.
1: سي الهادي التومي.
2: مالوين
1: جدتها زكية.
2: نعم
1: صلي يعني بربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك يا ليش.
2: مالوينك.
1: أقريبل سوربريز هكا هكا ولا لا؟ ربي يفضلهم وربي يخليهم. بوسهم لزوز من جبينهم وانت ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون خير وانت فرحانه لله عزيز. ان شاء الله.
5: باهي نعم.
1: شكرا لك.
2: نمشي المونجالا.
1: يلا التصويت رقم بسرعه. رقم واحد الراء.
2: رقم واحد فاطمه الشعيب سبيبة
1: من سبيبة الكسرين. هي اللي تحصل على المونجالا رائعة من أهداء سيتي واتش. احنا دقائق وراجعين مع الخليفة بن سالم في لاريال بلان. حديث على نقاط البيع اللي بالميزان واللي من المنتج إلى المستهلك. شفنا فيها العجب. فما صورة أو فيديو على جريدة الشروق، معناها هي اللي صورت جريدة الشروق في نقطة البيع متاع رادس علوش برك.
2: علوش برك وفي السعيدة بارح. تقول داخلين نستدرس
1: البارح ولا قلت البارح. ناس تجري
2: كاين في السعد بالحق يعني.
1: وفي نهاية الأمر ما لقاوش.
2: ما ثماش العدد اللي هو باش يفي بالحاجة هذه.
1: علاش وكيفاش تو نشوفوا الهدر هذية بعد قليل في الريال بلان مع خليفة. بس ما بقاو معنا رجعين.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عدل الموجة نسمع جوهر الفن. في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5.
1: عشيل يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيلي
2: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء كارتاج 2026 construire durablement bâtir responsablement
0: جوهرة publicité تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في
3: المبادرة الرائعة اللي كانت وراها الإدارة شنا في عملية تنظيمية بطبيعة الحال دعات الفلاحين باش يمشيون للنيقة المنظمة وعطتهم ليزافونتاج ويبيعوا الأضاحي بالكيلو حسب الميزان متاع كل علوش. فشاهدنا العجب باش نشوفوه من خلال لاريير بلون علاش وكيفاش خليفة بن سالم يحل كتاب على هذا الموضوع.
4: طبعا العجب كما تقول حاتم شفناه من الجهتين. الأولى ما ثماش العلوش بالكيفية اللي ممكن ترضي الناس، لحد أنه شفنا فيديوهات تقول أنه ما فاتش علوش واثنين وثلاثة في رحبة كاملة ولا في نقطة بيع.
3: هذه الفيديو شوفوا لهنا يعني هذه الشروق هبطت صورت الفيديو هذا ونشرته
4: ثماش
3: نقطة بيع الأضاحي برادس دون أضاحي فما علوش يقول لي فقط هذا اللي
4: هذا اللي شفناه في الفيديو يعني ومهما تزيد العدد في النهاية ما بيتعد على أصابع عليه. في المقابل شفنا النقطة الأخرى في منوبة في السعيدة تقول ناس مساكينهم داخلين ملعب كرة قدم أو مسرح أو في حفلة كبيرة ياسر زحمة العباد عددها معناها بالعشرات إذا ما نقولش بالمئات لكن في نفس الوقت
3: كان واحد عطاهم الإشارة
4: كانوا تحل استاد
3: قلت العباد تجري واللي ما نجمش يجري ما خلطش
4: عارمة.
3: لكن هل خذال علوش وإلا لا
4: ما اعتقدش في ذاك العدد ذاك الكل أمام العرض اللي هو يتعد كذلك زاد بالعدد الأصابع في النهاية أول بداية الأسبوع قلنا في حدود 150 و200 وما فاتش 300 علوش في علاش هذا ثم تفسيرات من داخل الإدارة كون الفلاحة ما انخرطوش في المبادرة كما يجب ما ثماش انخراط من قبل الفلاحة في المبادرة. الفلاحة في عندهم قراءة أخرى يقول لك كذلك العلوش ما هوش عند الفلاح عند غيره ودخلنا في
3: عند القشار
4: دخلنا في الجدل هذا اللي شاد جزء كبير من اهتمام التوانسة اليومين وعمال يتصاعد هذا الاهتمام خاصة انت وتشوف غدوة مع نهاية الامتحانات باش تتحول العائلات تقريبا إلى السوق متاع علوش العيد. باش يكون معنا سي ذوي الميداني رئيس نقابة الفلاحين اللي عنده وجهة نظر في الموضوع. سيد النقيب صباح الورد.
5: صباح خير سي خليفة، صباح خير سي حاتم، صباح خير كافة مستمعين جوهرة فهم.
3: وينكم يا صاحبي وينكم يا فلاح؟
5: موجودين سي حاتم موجودين.
3: مش بيكم ما عطيتوش العلوش للنقاط البيع المنظمة هذية وترتاحوا من الاستغلال اللي تعرضوا له انتوما من طرف القشار؟
5: ما فاتك يا سي حاتم أنه العلوش بنسبة ما يعني كبيرة جدا هو خرج من عند الفلاح.
3: وقتاش خرج؟
5: خرج منذ شهر شهر ونصف إلى حدود الشهرين. العلوش راه عنده عمر معين يأخذه عند الفلاح وفي درجة معينة نظرا للالتزامات ونظرا للضغوطات ونظرا لأنه هو فهمتني باش يمشي في موسم آخر فهمتني، وبالتالي يخرج العلوش، يخرج ثم درجات في العلوش، علوش يولد عند الفلاح يمشي للتسمين، بعد التسمين يمشي للقشارة، يعني ثم ثلاثة مراحل يمر بهم العلوش، وبالتالي العلوش ما عادش فيد الفلاح. صحيح نسبة ضعيفة جدا ما زالت عند الفلاحة، ولكن راهو هذا معناته من غير ما نتهم الفلاح، لأنه الفلاح هو بيده ضحية على اعتبار أنه هو يشوف في علوشه اللي رباه وصرح به وصرح بمه وحضر أمه بجباته هو وزاد عنه هو، ومن بعد يشوف العلوش كيفاش فهمتني ولا لا يبيعوه بزايد 300 و400 وأحيانا يوصل 500 دينار اللي هو الجهد
3: شو زايد على اللي شريه القشار العلوش العلوش برك يربح فيه بين 300 و500 دينار.
5: يحدث على خاطر إذا كان ما نعرفوش من نشره يصير هكاك، وإذا كان نجاره عواطفنا في شيء في عملية الشراء يصير التجاوز هذاك. هذا ماناش ما لا غرابة في الموضوع، على اعتبار أنه كما نعرفوش منين نشرو، كي نشوفوا علوش في التواصل الاجتماعي نمشي نشروه، كي نشوفوا علوش في بطحة معينة نمشي نشروه، كي نشوفوا علوش معناتها كي نجاروا عواطفنا
3: منين نشري العلوش به التونسي، منين نشري العلوش يلقى علوش.
5: شوف سي حاتم باش ما نأولوش الأمر إلى صحيح، هذاك تعرفوا موقفنا في نقد الإدارة ومعناتها شنو الأدانة للشيء ذا، وتعرفوا مقترحاتنا أكثر ناس ندينا بتجريم ذبح الأنثى منذ سنتين، رأوا ندينا بالشيء ذا أكثر ناس ندينا للمراقبة فهمتني للدائرة الانتاج الحيواني للمراقبة للمسالخ، أكثر ناس ندينا بجلب الأم المنجئة وظل اللحوم للاستهلاك، هذا ما كله حكينا فيه. تبقى ما نبقوش في الدرجة ديك، احنا وين تو احنا في وضعية امتاع انه رشدوا استهلاكنا ورشدوا عملية الشراء امتاعنا ونحلوا عينينا ونهبطوا ونمشوا للأسواق الأسبوعية، وعنا أمثلة قدامنا، الأمثلة متمثلة في أنه الجزار اللي هو يشري في اللحم كيف ما باش تستهلك أنت اللحم، هو يشري ويبيع فيه ب 55 دينار وفي البلافون يبيعه ب 60 دينار، أكوا سير هو شراء وباع وربح وب 55 دينار وأنا نمشي نشريه ب 100 و 120 دينار، نمشي للسوق الأسبوعية من يشريه هو نشري أنا الواش، انا ماشي للتواصل الاجتماعي وللبطاحي ونجري وصاير فيا ريتو. المشهد هذاك فظيع اللي ريناه امس، راهو مشهد فظيع حقيقه، المشهد فظيع هذا كله ناتج على خاطر في ذهنك صوره انه على خاطر رسموا لك صوره.
3: هاو نشوف فيهم لي فيديو هذوما، نشوفوا فيهم هاو قدامنا الفيديو هذا. لكن شنو هي الفظاعه اللي عندك انت؟ تونسي زواني مسكين يحب يخلط على بالامكانيات اللي عنده باش يشري العلوش، شنو هي الفظاعه؟ الفظاعه يظهر
5: بلا شوف شو احنا ماناش نذنبه في الناس،
3: من العلوش اللي ما توفرش من طرف الفلاح ولا القشار، هاي الفضاء.
5: لا لا العلوش موجود في الاسواق من غير ما نغلطوا بعضنا، العلوش موجود
4: غالي في الاسواق غالي، الفارق في الاسعار ما بين اللي في السوق ويمكن نقطة البيع يوصل 400 و500 دينار يبدو، خاطر في نقطة البيع يتباع ب 25 او 27 دينار الكيلو.
5: يا سخيفه انا عطيتك مثال، انا قلت لك الجزار منين يشري، راهو قاعد يشري فيه ويذبح فيه ويبيع فيه ورابح ب 55 دينار وفي البلافون ما ينجمش يفوت 60 دينار. هاو مثال عطيتهولك، هو منين يشري؟ يشري من الرحبة، يشري من الاسواق الاسبوعيه، ويأخي إذا فما جزار واقف هاي كله تخدم، ولهذا هذاك هو
4: الرحبة بمليون بمليون ونص وزوز ملايين وثلاث ملايين العلوش ياخو فيه تو الجزار بالسعر هذاك.
5: شوف تخليفة بالله تو احنا نشوفه في مزار، انا نحكي معك راني فلاح خيانة، ما عندنا نقص لا شك ولا جدال فيه، عندنا نقص في القطيع هذا ذكرناه وقلناه، تبقى نحكو في الواقع اللي احنا موجودين تو فيه. بالله انت كي تمشي لي تشوف لي كبش اسداس نقولوا احنا اسداس فهمتني، وتشوفوا بثلاثة ملايين هذا هذا هذا طبقوا على العيد، ما يتطبقش على العيد، احنا راهو شو اشاد ويحفظ ولا يقص عليه. وبالتالي احنا
4: انت رجل موضوعي، عامل لنا حساب تو نسمع انا نتابع شويه في مواقع التواصل قد يصرف العلوش عند الفلاح في النهار هكا باش نعملوها الحسبه في عام قداش ممكن يولي في الساعة.
5: يا سي خليفه بربي هذه الصوره نتاع العلوش قداش يصرف في النهار، مش العلوش يصرف في النهار، راني انا هيئت امه الساعه قبل ما يجي العلوش وخليت امه فهمتني هيئتها باش تحمل، وبعد ما حملت شداته خمسة شهور في بطنها، وبعد الخمسة شهور في بطنها باش عانيته هو 7 و8 شهور، شنو الصوره هذه نتاع 5 شهور علوش 6 شهور هكاك هو باراشيتي جا علوش العلوش شديت علوش بديت تعرف فيه مش هلاقي العلوش العلوش رك هيئت أمه تعبت في أمه بالدرجة الأولى باش هيئتها باش حملت وباش عملت 5 شهور باش ولدت وبعد ما ولدت شديت ولدها 7 و8 شهور باش حضرته. شنو الصورة هذه؟
4: في السنوات الماضية كان نفس المسار هذا في السنوات الماضية كان أما السعر ما وصلش للدرجة هذه رغم أنه الأعلاف نقصت الأمطار معناها تفضل
5: في خليفة مناش بمعزل على ما يحدث الدول المجاورة كيخي شنوة توا حنشوف راهو صحيح إدارتنا قصرت صحيح ما ثم حاجات ما صارتش ولكن يا أخي مناش بمعزل على ما يحدث في الدول المجاورة نشوفه في الجزائر شنو اللي صاير فيها شنو كيفاش جابت نشوفه في المغرب ألغت العيد كومبليتمون نشوفه في ليبيا عندها نقص وبالتالي هذا راهو أمر عادي على اعتبار أنه اللي صاير تو لكن ما نصلوش الى درجه انه يصير التزاحم والتدافع اللي صار امس ما رمشي للسوق الاسبوعي تجري علوش
3: ده غالي برشا من زاد غالي في السوق الاسبوعي ميداني مثال شعطيني حاجه انت رئيس النقابه التونسي
5: نعم سي حاتم 60 دينار مش غاليه ترانا عارفينه غالي تي غالي بال60 وبال50 وبال40 وكله غالي نحكي انا ماني ما نديتش الشيء هذا والمقدره الشرائيه ما توكبش الشيء هذا لكن نتكيفوا مع واقعنا ما هو متاح بين يدينا سواء قطيع او بيجي
3: باه اش مازالوا على العيد 5 ايام مازالوا 5 ايام ولا 6 ايام هل باش يمشي النسق تصاعدي باش يزيد يطلع السوم ولا باش يطيح حسبك انت كرئيس النقابه التونسيه للفلاحين نتاع العلوش؟
5: شوف بالنسبه هو تو في تصاعد هو تو السوم طالع ونعرف الاسباب
3: باش يواصل هكا الى حدود العيد ولا يطيح شويه حسب قراءتكم ومتابعتكم للسوق انتم؟
5: قراءتنا احنا راهو باش يخدم يمشي هكاك علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي زاد راهو عامل الشهريه دي كي كي كي تدخل تو الشهريه وفما ناس برشا مأجلين على اساس انه حتى تتصب الشهريه، احنا توانسه في بعضنا ونعرفوا شنيا كيفاش احنا نتعاملوا، وبالتالي فهمتني تو باش يصير شويه ضغط على اعتبار ان الناس كل تو تهيئت باش ينجم يجري وباش
3: معناها تو حتى الزياده باش يزيدوها القشاره ولا الفلاحه ولا هاللي قاعدين يبيعوا هكا ولا لا؟
5: كل ما في الامر ان وطول علوش في القشارة وبالتالي القشارة هم اللي يحكموا في في في في في موضوع العلوش.
3: واضح. شكرا لحضرتك رئيس النقابة التونسية للفلاحين الضوية الميداني 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: الدنيا والموسيقى جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي واصل في تربص التحضيري لكأس العالم 2026 في تبرقة بوجود أبرز اللاعبين، ويوم 25 ماي يلتحقوا كل العناصر. نذكروا أنه منتخبنا باش يواصل التربص في تبرقة، بعدها يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابلة ودية الأولى ضد منتخب النمسا نهار 1 جوان 8 غربا، وموعد السفر للنمسا باش يكون يوم 30 ماي، ونهار 2 جوان سافروا لبلجيكا وين باش نلعبوا المقابله الوديه الثانيه يوم 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكا. نواصل مع المنتخب، بين التحق الدكتور فيصل الخشناوي بالطاقم الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ويذكر أن الدكتور الخشناوي سبق له العمل مع المنتخب كما ترأس اللجنة الطبية للنجم الرياضي السحلية. في كاس تونس البارحة لعبت الدفعة الثانية من مقابلات ربع النهائي في بوحجلة، بعد بوحجلة ينهزم أمام الترجي الرياضي التونسي 3-0. هدف المقابلة محمد بن علي سجل الهدف الأول في دقيقة 38، هيثم ضو أضاف الثاني في دقيقة 86، وأمان الله تويتي سجل الهدف الثالث في دقيقة 90.

0: تونس لأول مرة في تاريخه. نعطيكم برنامج مباريات نصف نهائي كأس تونس اللي باش تلعب نهار الأحد 24 ماي ماضي 3:30 في الطيب المهيري بصفاقس. النادي الصفاقسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي، وفي زويتن شبيبة النادي الصفاقسي يستقبل الترجي الجرجيسي، وفي زويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي. في براج الرابطة المحترفة الثانية وموعد مقابلة البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الديرش، تلعب نهار الاثنين 25 ماي 4 في حمام لانف. نادي حمام لانف يستقبل مستقبل القصرين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين، وفي صورة انتهاء المقابلة في 90 دقيقة بالتعادل يقع لجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح. البارح كان صار اجتماع بين ممثل الأندية ورئيس الرابطة وكذلك المشرف العام للتحكيم جمال الحمودي اللي بعث رسالة مطمئنة للنوادي لتوفير خيرة الحكام والمساعدين وحكام غرفة الفار في مباراة البراج بين حمام لانف ومستقبل قصرين والملعب الجبسي واتحاد تطاوين لمعرفة الفريق الثالث اللي باش يرافق حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. في كرة اليد اليوم يتلعب الدفعة الأولى من مباريات نصف نهائي كأس تونس 4:30 ديربي العاصمة في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بين نادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. اللقاء باش يكون منقول على قنوات الوطنية مع نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير النادي الإفريقي. قمة مشوقة اليوم بين نادي الإفريقي اللي يبحث عن لقب هذا الموسم والترجي اللي كان توج بالبطولة على حساب النادي الإفريقي. والمقابلة الثانية في نصف نهائي الثاني باش يكون غدوة ماضي 3 ساقية الزيت يواجه جمعية الحمامات. توج أمس النصر السعودي بلقب الدوري في الجولة الأخيرة بعد الفوز على ضمك 4-0 ليحرز كريستيانو رونالدو أول لقب رسمي مع نادي النصر السعودي. والمقابلة شهد تألق رونالدو بتسجيل هدفين لينهي الموسم بتسجيل 28 هدف في الدوري السعودي ويتوج بأول ألقاب الرسمية مع نادي النصر السعودي وأول لقب دوري له مع فريقه النصر اللي التحق به منذ أكثر من 3 سنوات. في الكرة الأوروبية اليوم نهائي كأس فرنسا بين نيس فريق لعبنا تونسي علي العابدي ولونس 8 تعليل في ستاد دو فرانس. المقابلة هذه باش تنتظر أو بعد المقابلة منتظر يلتحق اللاعب علي العابدي بتربص المنتخب التونسي ويغيب عن مباراة البراج لنادي نيس لضمان البقاء في الليغوان. كما قلت اليوم 8 تعليل نهائي كأس فرنسا بين نيس الفرنسي ولونس اللي كان صاحب المركز الثاني ونيس اللي كان احتل المركز 16 في الدور الفرنسي وباش يلعب البراج مع سانت اتيان. وتشكيلته باش تشهد غياب علي العابدي في البراج بحكم التحاقه بتربص المنتخب التونسي. اليوم النهائي بين نيس لونس 8 تعليل في ستاد دو فرانس. كانت هذه اول نشراتنا الرياضيه، اكثر تفاصيل تلقاها على استطلاعنا جوهره بوانت.
1: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور. تسمعوا من الاثنين الجمعه من 6-9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهره اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit Mamak à l'App Store ou Google Play.
1: Jaura FM. Publicité.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربيوران نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: اهو هنا ساسكت قليلا هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: مع أريدو شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريدو طور عالمك Tout ce que vous connaissez s'inverse Et quelque part, un futur s'éveille sur 4 roues XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة، أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
6: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب، خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد، نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D، اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك، سبونج بوب والشلة الكل.
2: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. مالا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
1: جوهرة
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
9: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، والموجات الإيجابية جاية من عند لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس. أي نعم، ناس تستحفظ على رواحها وتستحفظ على سلامة اللي راكبين معاها وكل مستعملي الطريق، وعملت دي ريكور وصلنا حتى ل 54 سنة الناس ما عملتش حتى حادث، ما تسبت في حتى حادث. لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس يدخلوا الكلوب 100، هما لي سوبر كوندكتور اللي نكرموهم يوميا واللي منذ انطلاقتنا هذو اللي اليوم نوصلوا للأسبوع السادسة. أيوة، بالتالي عنا 30 من الأخيان اللي دخلوا الكلوب 100 واللي كرمناهم وكنا سعداء باستقبالهم. نواصلوا اليوم وتلقاو زاد حتى التهاني تلقاو على الباج متاع جات أسيرونس بالأسماء متاعهم. كل أسبوع كل نهاية أسبوع يخرجوا هذايا وتلقاو لي فيديو متاعهم موجودين على الباج متاعنا احنا، باج جوهرة اف ام اللي موجودة على الفيسبوك. الكريتير واحد علق لهنا يقول لي شنو كيفاش يقع اختيارهم؟ سهلة برشا العملية. انت اسوري في جات اسورونس، عندك 5 سنوات او اكثر ما تسببتش انت في حتى حادث، راك تدخل في القرعة. القرعة يشرف عليها عادل المنفذ، جينا بعد ما يتم عن طريق عادل المنفذ والأخيان في جات اسورونس، جينا لي نحنا احنا نكلموهم انا ولا مروة، قول لهم راو يسعدنا جدا باش تكونوا معانا لانكم انتوما اختارتكم القرعة انكم ان دي ميور كوندكتور دو جات اسورونس، ولا اون باعتبار اليوم هي مرأة تنورنا بالحضور تونسية تعمل الكيف متألقة في المحافظة على سلامتها وسلامة غيرها باش نستقبلوا بعد الجينجل بالضبط منيا غرياني.
10: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
9: منيا الغرياني منورتنا ومشرفتنا وان بليزير باش نستقبلوك ونكرموك اون دي ميور كوندكتريس دو Get Assurance. الو منيا.
11: انا برسلينا معاكم.
9: احنا سعداء جدا. منيا غرياني قداش عندك من اللي خديت البرمي ساعة؟
11: عندي برشا 28 سنين من 98.
9: لا اللهم صلي على النبي. به قداش عندك انت اسوري مع جات اسورونس؟ وين لاجونس نتاعك انت؟
11: لاجونس الخزيمة في سوسة واسوري من 2018-2019 هكيك معاهم.
9: به صبري ياسين سيب هذايا في خزيمة اسد سوس بالضبط انت اسوري معه. به قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث منيا الغرياني؟ انت ما تسببت في حتى حادث
11: والحمد لله. ما تسببتش من اللي بديت نسوق ما تسببتش في حتى حادث.
9: اللهم صل على النبي. معناها 28 سنه محلاها محلاها منيا. تبارك الله عليك. ان شاء الله 50 و60 سنه اخرين هكا يا منيا. به منيا يقولوا يقولوا المرأة التونسية تسوق خير من الراجل، رغم اللي في السيركولاسيون راك تلاحظ تاي مرأة تسوق تيزمروا عليها تيعملوا لها لابيل كود فار تتعدى خليها تحرق الفو وهي ما تحرقش وراسينا جدا في السياقة. أنت واحدة من نسائنا الممتازات في السياقة فبرافو عليك. وهل تشاطرني رأي هكا تشعر بهذا ولا لا؟
11: المرأة أقل تهور في السياقة، المرأة أقل تهور، المرأة هكا ترد بالها تسوق بشوية ما تجريش ياسر، تخاف تخاف بطبيعتها. هي المرأة تخاف، تخاف على دارها، تخاف على أولادها، تخاف على عائلتها، دونك هذايا تمارسوا في الطريق.
9: وأنت تمارس هكا تعتبر هذه مسؤولية أنك كيف تبدأ تسوق مسؤولية جسيمة؟ واحد يسمو يستحوذ على روحه وعلى الناس الآخرين اللي معاه وإلا اللي يستعملوا في الطريق؟
11: أكيد معناها يلزم واحد يرد باله، يلزم يسوق شوية، ثم برشا ممارسات يلزم يبعد عليها. التليفون مثلا را برشا في الكيس يستعملوا التليفون، معناها را حاجة اختيرة ياسر. مسيرة الأمان مثل مش احترام، هذوما كل أنا نحاول معناها باش نعمل.
9: أنت كيف تطلع في السيارة اش تعمل؟ تليفون تسكره؟
11: لا ما نسكروش، أما إذا كان ثم تليفون ناقص ونتكلم نكمل تليفوني
9: نفعل تقف على اليمين
11: وكان ما نجمش ناقص ما نجاوبش ونجاوب من بعد.
9: منيا غرياني انت وين السكنة متاعك معناها؟
11: انا سكنة حاليا توا في تونس بين تونس وسوسة بحكم انه زوجي من سوسة.
9: دونك وتعمل نافيت؟
11: لا نعيشوا في تونس وفي الويكاند نروحوا.
9: انت تسوق ولا هو؟
11: زوز نسوقوا.
9: ايوا وشكون اللي يسوق خير صراحه ما بيناتنا؟ ما نقول حتى حد منيا، ما نقول حتى حد منيا. شكون خير اي صراحه منيا؟
11: والله انا تعلمت عليه هو، انا هو وراني برشا حاجات اللي خليني معناها رد بالي منه بالحق.
9: اما قالوا لي انت تعلمت عليه وفوتو في الاعلام.
11: كيف خلينا نقولوا كيف
9: ان شاء الله ربي بقى عليكم الستر دائما وابدا. منيا في بالك اللي فما كادو لك انت ولا ما في بالكش؟ قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
11: قالوا لي راهو فما كادو وما ما نعرفش
9: شنو. ما تعرف شنو الكادو؟
11: ما نعرفش.
9: به انا باش نقول لك وانت جاوبني، قولي يكفي لهنا ولا نزيد. يا يكفي يا نزيد 100 دينار.
11: نزيد شوي.
9: 200 دينار.
11: نزيد شوي.
9: 300 دينار.
11: به يكفي.
9: يكفي.
11: يكفي.
9: برافو عليك كبرت قلبك. 300 دينار لكن جات اسيرونس تقول لك لا راك سوبر كوندكتريس وراك دخلت الكلوب دو سون تاعنا احنا نتاع السنه فشويه عليك 300. 500 دينار يا منيا. 500 دينار. 500 دينار. Félicitations, on t'estahela. 500 dinars كارت اجيليسك اسونس من عجيل انرجي تعرفوها هي اللي تهدي لك جات اسيرونس وتقول لك ميرسي على انك 28 سنه ما تثبت في حتى حد. مثال يحتذى به.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. اللي نحب نذكرهم راهو فما افار كبير في انتظاركم من هنا لنهار 31 مايو، ما تفلتوش الفرصه. والبعض منهم يسأل يقول لك مثلا علاش السائح الاجنبي كيف يجي لتونس تقريبا ارخص منا ياخو بيت لوتيل؟ تعرفش علاش؟ لانه يحجز مشتى يسبق في الحجوزات نتاعو، وبالتالي الظاهرة هذه عالمية، قد ما تسبق في الحجوزات نتاعك لعطلتك قد ما تتحصل على سوم أقل، على دي برومو أوسي، وعلى تسهيلات على ذمتك. هذاك علاش نقول لكم ابقوا معايا باش نقول لكم على البون بلون دو جور اللي نذكركم به واللي أدعوكم أنكم تستفادوا منه.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: وبرا فواياج تزيد تنصحكم وتلح عليكم علاش باش تربحكم على جميع المستويات. تقول لك لولي بوكينغ راهو مازال متواصل، اي لولي بوكينغ مازال متواصل الى حدود نهار 31 ماي. برشا ناس راهو ريزيرفي وخذوا بيوتهم على بكري باسوام اكثر من ممتازه، واقل برشا من الاسوام تاع شهر جويليا واوت وفي اوقات الذروه بطبيعه الحال. اما بالنسبه للي مازال ما عملش لا ريزيرفاسيون نتاعو، نقول له ازرب ازرب روحك واخلط، على خاطر بدايه شهر جوان راهو وفات من جوان وفات البرومو هذه وفات. واذا كان خلطت لقيت اوتيل ديسبونيبل معناها في جوان، رك مش باش تلقى الاسعار العاديه اللي متعطاو، الاسعار تولي مره وشتر، وهذا كان لقيت كما قلنا منذ قليل. زد على ذلك الفرصه راهي مازالت قائمه حتى لاخر شهر، والاسوام توا راهي في المتناول، لانه معاها تخفيضات توصل الى حدود 30%، اي 30% موجودين الى حدود ال 31 مي. توصل هذه التخفيضات لريدوكسيون الى حدود 30% اللي يحب يعمل طله ويشوف الشواء اللي موجوده والاسوام ويحب ياخذ فكره، ما عليه كان يدخل للسيت نتاع براءة فواياج اللي هو www.baraavoyage.com. نعاود www.baraavoyage.com. هاوكا ليست طويله وعريضه نتاع وتله، تقريبا الوتله الكل موجودين، والاسوام بطبيعه الحال ماكمش باش تلقاو اقل منها. والسيرفيس اكيد تعرفوه اللي هو غارانتي بالموس، على خاطر براءه على انفستي فالثقة هذه اللي تجمعها بحرفائها، وعملت من بوني كيب تبع الحريف من دخوله للاجنس ولا من الريزيرفاسيون كان يعملها حتى للسيت الى حدود انه يكمل الاقامه نتاعو ويروح فرحان. من كيب بروفيسيونيل قاعده تخدم في خدمه جباره، وهي على ذمتكم باش تخرجوا ساتيسفي بخدمات براءة فواياج. للحجز والاستفسار الارقام موجوده على ذمتكم 70 550 020 70 550 020، ولا عندكم 21 881 882. نعاود 21 881 882. وإلا أسي عنا 21 882 881. نعود لكم 21 882 881. لولي بوكينغ مازال متواصل إلى حدود 31 ماي، فرصة للتوانسة الكل اللي متعودين على الصيف والخلاعة والتفرهيد يعرفوا جيدا لولي بوكينغ ويعرفوا يستغلوا الفرصة هذية. وحتى اللي مهمشي مستنسين نقول لهم فرصة لكم انتم زادة باش تجربوا، هزوا صغيرات بعد الامتحانات وبعد تعب الخدمة وبعد كروتين اللي عاشته العائلة التونسية على امتداد التسعة شهر هذوما، هزوهم خليهم يتفرهدوا. اللي ريزيرفي من توا يربح في الشواء كما قلت لكم اللي موجودة أكثر شواء، ويربح زادة في الفرق متاع السوم. السيت متاع براءة فيه جميع الوتلة اللي تحبوا عليهم الكل. الأسعار في متناول الجميع الفترة هذية، ميور بري جارونتي وميور تاريف جارونتي على ذمة حرفاء براءة فوياج. مرسي براءة.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. ربي عليكم، شنبلغيكم المساعدة مع ميكرو جوهرة. فتح صوتك.

0: 74 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: اهو هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما اريد شير جي بزوز دينارات ولا اكثر والعب على ما اريد، والا كليكي على اليان يجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: اريد طور عالمك. Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
6: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. My Pets et Mamou l'Achiri.
7: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
8: في المستير والمهدي 89 أربعة.
9: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بنا على بنا.
10: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026، construire durablement، bâtir responsablement.
11: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
14: توب نت Very Fiber People.
15: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمناو لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
16: جوهرة
17: أف أم بوبليسيتي.
18: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أف أم تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة أف أم.
19: جوهرة أف أم.
17: صباحكم ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وان شاء الله طريق سلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق. وادعو مشاهدينا ومستمعينا العزيز الغاليين باش نمشيو مع بعضنا للميتيو ديجور اليوم الجمعه 22 ماي 2026. كيف باش يكون طقس اليوم؟ باش يكون متميز بسحب قليله باغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس. بحرنا متموج ثم مضطرب بخليج تونس. الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح الحرارة قصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، كما توصل راهي محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا في 3 أيام هذوما باش نشوفوا الويكاند متاعنا كيفاش الطقس متاعنا. طقس اليوم الجمعة 22 ماي يتميز كما قلنا، والخريطة تعطينا هذا، فما حتى شيء كظواهر تستحق الإشارة، لا على مستوى الرياح في الفترة الصباحية، لا على مستوى أيضا الأمطار، سحب قليلة ودرجة حرارة تتراوح في الفترة الصباحية بين 20 درجة في الكاف، مرورا ب 25 في تونس الكبرى، 25 سوسة، 24 نابل والزغوان، وأيضا مستير والمهدية، 25 فاقس، أعلى الدرجات 26 درجة في كل من توزر وإقبلي، و27 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر شو عندنا؟ بعد الظهر نفس الاستقرار في العوامل الجوية، ارتفاع في درجة الحرارة يكون ملحوظ، لكن فما شوية رياح قوية على ولاية نابل. بالنسبة لدرجة الحرارة بعد الظهر، أقل الدرجات بشكون في بنزرت 25 درجة، مرورا ب 28 في تونس الكبرى، 26 نابل هي وسوسة 26 درجة ومعهم المنستير وأيضا المهدية 26 درجة، في حين أعلى الدرجات هي 32 درجة في قبلي ومعها قفصة وأيضا برج الخضرة 32، 31 نقاوة في القروان وفي سيدي بوزيد بعد الظهر، وأعلى درجة هي توزر اللي تكون 33 درجة. في الفترة الليلية الليلة هذه معناها زاد استقرار في العوامل الجوية، حتى الرياح اللي كانت على نابل ما عادش موجودة، تنقص هذه الليلة، ودرجات حرارة مصحبة في هذه الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، 16 درجة أقل الدرجات في الكيف، مرورا ب 18 في بنزر، 19 تونس الكبرى، 18 في نابل وزغوان في الليل، 19 في كل من سوسة والمستير والمهدية، أعلى الدرجات باش تكون 26 درجة في توزر. إذن درجة حرارة تراوح بين 16 و26 درجة في مختلف ولايات الجمهورية. نهار السبت هذا الاستقرار يتواصل، وارتفاع زاد طفيف في درجة الحرارة بالنسبة لطقس السبت. ثم نهار الأحد أيضا الاستقرار متواصل وارتفاع طفيف آخر في درجة الحرارة، درجة حرارة مصحبة جدا بالنسبة لنهار الأحد أوسي. ويكاند تعمل الكيف في استقرار كامل للعوامل الجوية. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع التذكير بما يميز طقسنا، الاستقرار على مستوى اليوم وأيضا نهار السبت ونهار الأحد، ما عادش نلاحظوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: أكثر من 140 سنة مفرحة قلوب التوانسة كل يوم أم جي، وخاصة في المناسبات وفي الأعياد نلقاو على شكون نتكاو. قضية العيد والله ماني مخمم فيها كالعادة، ما هي من أم جي ومتسمية زاد على أم جي. قضية العيد في أم جي تلقى راهو الشوا في كل ما لازم العيد بأرخص الأسواب. واني نعمل بكم في دورة الآن، نحبكم تشوفوا معايا الريون اللي موجود في سهلول سوسة واللي هو زادة موجود في كل مجازان دو ام جي، يحتفل بأيامات العيد ويسهل على كل العائلات التونسية باش يقضيوا قضيات العيد بأرخص الأسواب. شوفوا لي برومو، شوفوا السوم امباتابل منش نقاو كيفو هو. تنجمو تدخلو على لابليكاسيون ماي ام جي تلقاو الكتالوج زادا اللي هو سبيسيال عيد كبير، فيه لي باربيكيو، فيه معون العيد وكل ما لازم لتنظيفك الحوسه متاع العيد وبارخص الاسواب، ارخص من ارخص الاسواب عند ام جي. هاو تشوفوا في لي برودوي شنو قداش مطيحين فيهم بمناسبه العيد. في ام جي لي باربيكيو بدايه من 19 دينار و900، ماهيش كاميرا كاشي صحيحه الحكايه. اي لي باربيكيو بدايه من 19 دينار و900، فما شوا كبير زاده في لي كونجيلاتور، في لي ريفريجيراتور، في لي اشوار هذوكم، في لي باربيكيو الكتريك. فما ناس حاب تحب على الباربيكيو الكتريك وتنجم راك تشري بالفاسيليتي. تقول لي كيفاش؟ نقول لك راهو بداية من 300 دينار عندك الحق باش تشري بالفاسيليتي وتخلص حتى على 36 اشهر. لي مارك الكبار، التخفيضات الكبار، التنوع الكل موجود، اللي تحب عليه انت تلقاه من الباربيكيو العادي بالفحم للباربيكيو الكتريك. القضية كاملة متاع العيد دون ما تسحق لحتى شيء تفركس عليه في مكان اخر كالعادة راهو في ام جي. والعيد وقضية العيد وقضية اللمة متاع العائلة التونسية متسمية راهي على ام جي. بروفيتي إذن وامشي وكيل عادة أقضي وقضية العيد متاعكم بهذه التخفيضات اللي رائعة للغاية واللي تلقاوها في كل لي ماجازان دو ام جي. عطيتكم هاو عينة شوفوها تلقوها وتنجموا ترجعوا للفيديو باش تعرفوا حتى الاسعار وكل ريون كيفاش تزينوا وتحطوا على ذمتكم انتوما باش يستقبلوكم في ماجازان تاعكم باعز واروع الاسواق. ميرسي ام جي، وان شاء الله كل عام وانتوما حيين مليون الف خير.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ظاهرة محيرة تعود من حين إلى آخر، رجعت هذه الأيام بات في العديد من شطوط متاعنا في السواحل متاعنا جابس نفوق جماعي للسلحفاة البحرية في أو نشاهدوا في الفيديو يوجعوا القلب. معناها
2: قرقنا كذلك حاتم
1: حتى في قرقنا زادة بوفيشة البارحة زادة انقاذ هو منعوه يظل في بوفيشة كالسلحفاة هذاك في المستير. فما خدمة جبارة قاعدين نقوم بها جمعية من خير الجمعيات الناشطة في هذا المجال. حبينا نفهم شنية الظاهرة وكيفاش النجمو نحافظوا على هذا التوازن بي السلحفاة البحرية الفكرون بتاع البحار راهو توازن بي مهم جدا.
2: وإحنا ديما نحكيه على تأثيرات السشيات على السلحفاة الآن. يمكن الظاهرة ما هيش ما عندهاش علاقة بالموضوع هذا،
1: نشوف.
2: الخلل هذا يؤدي إلى الحريقة، تذكر هذا
1: وأكثر مرة
2: نحكين عليه وإحنا على أبواب الصيف. إيش قاعد يصير بالضبطك؟ علاش اخترنا جمعية أزرقنا الكبير بالمنستير؟ وبشكون معنا إن شاء الله مراقب بيئي ضمن الجمعية سي سيف التريك.
1: متابعات
2: معنا سي سيف التريك. يقول لك صباح الورد.
3: صباح النور ليك وصباح النور لجميع مستمعي جوهر اف ام.
1: سيف، اذا كان نفهم شنية الظاهرة هذه، علاش هذا النفوق الجماعي انشئنا للسلحفاة البحرية؟
3: والله في الحقيقة هو معناها في الفترة هذه من السنة نشوفه ونشاهدوا برشا حالات لنفوق السلاحف البحرية، تكون نافقة على الشواطئ بشكل فردي ولا بشكل جماعي، ولا يتم التدخل لإنقاذها. خاطر دو سامبلومون معناها الكائنات هذه في الفترة هذه من السنة تقترب أكثر للساحل، يعني للتزاوج وموسم التعشيش وغيرها. وفي نفس الوقت زاد نشاط البحر، نشاط في البحر يكون يزيد، يعني نشاط الصيد يكون أكثر. دونك السلحفاة نجم تعلق في شباك الصيد أولا في السمارات بشكل عرضي، وأحيانا يتسبب هذا لاختناقها ولا غرقها كيف زاد معناها التلوث البحري خاصة البلاستيك. خاطر السلاحف هذه نجم تبتلع على الأكياس البلاستيكية وظن منها أنها قناديل البحر. وزاد حاجة أخرى اللي معناها مع زيادة سخانة الطقس وارتفاع درجات الحرارة والتيارات البحرية السخونة، معناها أي سلحفاة تنفق في عرض البحر نجم الجثة نتاعها يعني تطفو وتواصل للشاطئ. معناها هذاك علاش احنا نلاحظوا النفوق هذا أكثر في الصيف مقارنة ببقية الفصول.
1: خليفة،
2: السؤال يتبادر الذهن، شنو الإمكانيات الممكنة في الحالة هذه للحفاظ على السلحفاة ودوره هو في التوازن البيئي؟ يعني لازم منها الحالة اللي نعيشوها كل سنة من هذا القبيل؟
3: والله احنا رانا معناها جمعية أزرقنا الكبير تخدم برشا على الحاجة هذه، والفترة هذه تعتبر حساسة برشا في على طول العام يعني، وتحتاج وعي أكثر وتحتاج تعاون مع جميع
1: الفيديو هذا مهم يظل يمتع. فيديو هذا مهم تاع تدخلكم انتوما سيف وكيفاش انقذتوا سلحفات في الايامات الاخيره هذه.
3: صحيح، وبالمناسبه هذه نوجه تحيه كبيره للخيان البحاره على وعيهم والتزامهم بحمايه الكائنات هذه اللي هم معناها النواه الاساسيه في الحفاظ على البحر هذا. والسلاحف البحريه معناها راهي عندها دور كبير برشا في التوازن البيئي، في توازن الكائنات البحريه معناها، والمحافظه وتحافظ على صحه المكان البلاصه اللي تعيش فيها، يعني هي مؤشر بيئي يدل على صحه البحر انه مازال البحر بصحه جيده.
1: سيف الفيديو هذايا خلصتوه انتوما، هذايا عندكم انتوما سيف التيك، هذايا عندكم انتوما خلصتوه من الشباك، علق في شباك بحار من البحارة ورجعتوه للبحر، هذا عندكم انتوما هذا الفيديو هذا اللي شدوا فيه توا؟
3: برشا حالات نتعرضوا لها كما هيك، واحنا عندنا برشا بحار في جهة المنستير، برشا بحارة واعيين ويتعاون معنا في انقاذ السلاحف البحريه ويكلمونا ندخلوا احنا على عين المكان، واذا كان الحاله نتاعها تستوجب اننا ننقلوها لمركز رعايه السلاحف البحريه بمنسير في بعض المعهد الوطني وعلوم التكنولوجيا البحار، ونوجه لهم تحيه زاد حتى هما زاد معنا متعاونين برشا في الحاله هذه.
2: هو هذا النوع يعيش معنا في شواطئنا ولا يكون جاي من شواطئ اخرى ثم يرجع؟
3: هو النوع هذا نوع السلحفات البحريه من ضخمه الراس. هو في العالم عندنا 7 أنواع نتاع سلاحف بحريه، 3 منهم يعيشوا في البحر الابيض المتوسط، ومنها السلحفات هذه ضخمه الراس اللي تعشش في جزر كوريا، اللي هو يعتبر المكان الوحيد الدائم لتعشيش السلحفات ذي ضخمة الرأس. وإحنا زادة انطنك أسوسياسيون نخدم برشا على المتابعة العالمية لتعشيش السلاحف البحرية، وجهود الحماية معناها بدأت تعطي في الأكل متاعها، وبدنا نقطف في ثمارها. وصلنا في السنة في موسم تعشيش الفارة 2025 لعدد 123 عش معناها تباعد على جزر كوريا المحمية البحرية والساحلية بجزر كوريا.
1: نعم، الفيديو هذا الجمعية احنا هنا وجمعيات تعمل الكيف، الناس متطوعة قاعدة تجتهد من أجل المحافظة على التوازن البيئي، منهم جمعية أزرقنا الكبير اللي اجتهاد كبير
2: ومجموعة
1: من خيرة ما عندنا من إطارات وشبان يعملوا الكيف. سيف التريكي حبيت نشكرك على تلبية دعوتنا، نبقاو متواصلين باش نوصل الميساج. ما نشوفوش كل منظر يوجع القلب كيفاش كالسلاح فدوكم
2: ندعو للبحارة أنهم يضعوا المسألة في الاعتبار
3: إن شاء الله. من المنبر هذا مع التوعية تكون أكثر، لازم الناس تكون واعية أكثر بقيمة السلاحف البحرية، وإن شاء الله نحاولوا نحدوا من حالة النفوق هذه.
1: حوجة أخيرة بربي، اللي صار في جيبس هو نظرا للتلوث وإلا عوامل أخرى؟
3: برشا عوامل كما حكيت لك سبق، وحكيت لك برشا عوامل تدخل منها التلوث، منها الصيد العرضي، منها الاصطدام ساعات بزوارق خطر السلحفات يعني تخرج.
1: أما مش نفوق جماعي، لأنه جابس نفوق جماعي للسلحفات البحرية، نفوق جماعي معناها ظاهرة ما هيش متعلقة باصطدام ببواخر ولا بفلايك ولا حاجة.
3: ينجم يكون السبب نتاعها التلوث بلاستيكي ولا تلوث آخر زاد، ينجم يكون معناها الأسباب راهو ما نجم نعرفوا الأسباب إلا ما نقوموا بتشريح السلحفات باش نفهموا سبب النفوق.
1: شكرا لك مرة أخرى سيف، يعطيك الصحة، تحياتي للزملائك الكل في جمعية أزرقنا الكبير بالمنستير.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك، تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول. غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86. المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي. القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بنا على بنا. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
0: رد للموجه واسمع جوهره الطروان سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104 لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
9: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
11: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
12: كل يوم في ام جي عنا ارخصوم الويكاند هذا 100 غرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260
13: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
6: جوهره اف ام
7: بوبليسيتي
0: تسمعوا مثل الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهره اف ام تي في. اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: توا اي تو تو تو تو تو باش نحكيو على اجنس اندا تو اللي اليوم باش تعمل لوفرتور نتاعها تو اللي راهي حلت في سهلول سوسة. وين كيفاش علاش شنية اندا تو هذاك علاش استضفت ليكم السيد فاضل البريكي اللي هو المدير التجاري لاندا تو. مرحبا بك سي فاضل.
2: عايشك شكرا على الاستضافة سي حاتم وفرحان معكم وفرحان مرحبا بكل ضيوف وكل مستمعي جوهرة فام.
1: شنية اندا تو؟
2: اندا تو هي
1: اندا
2: هي من عائلة اندا من عائلة بنتها اندا كان هي اندا من عائلة اندا اندا اللي عندها اكثر من 35 سنة تخدم في الادماج. بديت بالادماج الاجتماعي مع عن طريق اندا العالم العربي اللي هي الجمعية ومن بعد قالت لي العبيد تستحق تمويل وخلقت اندا تمويل اللي هي المؤسسة الاولى في للقروض الصغرى في تونس. وتوا لو نوفو نيم تاع اندا هو اندا تو اللي هي مؤسسة دفع مرخصة من بنك المركزي واللي تخدم في باش تعاون العباد باش يخلصوا بكل سهوله.
1: تقول لي اندا تو مؤسسه دفع معناها كل شيء نجموا نخلصوا ولا نستقبلوا معناها نخلص فاتوراتي نستقبل مانداتي. اما كيف تقول لي تو تو تو
2: تو تو تبعثوا فلوس تو نقبلوها ما تبعث فلوس تو تجبدها من بين قردين. احنا الهدف نتاعنا تسهيل الخدمات تسهيل الخدمات وتقريبها للمواطنين. نكزرسيو في تونس باش متوفر الخدمات هذه في كامل تراب الجمهورية عن طريق فروعنا وعن طريق الابليكاسيون. الابليكاسيون اللي معناتها الناس كل تنجم تيليشارجيها على البلاي ستور اللي متواجدة فيها خدمات كيف ما خلاص فواتير الماء والضوء والتليفون وشارجي الانترنت وزادة تنجم تحل حساب دفع مجاني قبل ما باش تبدا تخدم في الخدمات يلزمك تيليشارجي لابليكاسيون تحل حساب دفع مجاني مدى الحياه ما غير فريدو توريت كونت. هذا معناتها مخول باش خلصوا به الفاتورات والخدمات الاخرين وراهو هو ستوش معناتها ستوش الكتروني ستوشك في تليفونك
1: جميل برشا.
2: هذا هذا هذا هذا اللي خلينا زاد نجموا نعملوا تحويل اموال تو باش من في داخل تونس عن طريق الابليكاسيون.
1: كيف تقول لي تو معناها انا في

0: من نهار لحد بيان سور نخدموا نهار لحد واحنا معناتها الفروع محلوله باش تستقطب الحرفيه باش العبيد ما عادش مربوطه بكل ياخذ ترخيص باش يمشي يخلص ويعمل معناتها باش نسهلوا الماموريه ونقربوها للمواطنين. هذا الدور نتاعنا والهدف نتاعنا. احنا عندنا الابليكاسيون صحيح وتخلي زاد ينجموا يعملوا يخلصوا المشتريات نتاعهم في لي غروند سيرفاس ما غير ما نذكر معناتها اللي هما معناتها دي بارتنير معانا كيف عزيزه كيف مونوبري كيف كلهم معناتها كلهم نجموا نخلصوا خاطر العمليه تكون نسهلوا معناتها
1: هو فاضل المدير التجاري بتاعنا كان قال مش نذكر لي غرون سيرفاس وذكرهم اعطيني العزيز غالي سي فاضل
0: هو احنا بحذاكم اليوم باش نانونسيو لوفيرتور وانت قلت لوفيرتور نتاع سهلون لاجونس سهلون لاجونس احنا معناتها هذه في رومبوان معناتها اللي قريب الجامع في شارع فلسطين
1: شارع فلسطين معروف والجامع معروف
0: واللي معناتها الخدمات اللي ذكرتها الكل اللي موجودة على الابليكاسيون زادة موجودة في الفرع ونزيدك على
1: الافتتاح وقتاش اليوم
0: اليوم توا تخدم محلوله تستقطب العباد الحرفاه والعشيه لينوغوراسيون الاربعه ونص الرسمي مرحبا بكم معناتها في سوسه باش تكونوا بحذانا باش تكتشفوا الخدمات اللي موجوده قلت لك في الابليكاسيون هي بيدها زاده موجوده في الفرع كيما خلاص فواتير وكل شيء خاطر العباد
1: الابليكاسيون من البلاي ستور نحط
0: انداتاو ANDATAO
1: او كيما موجوده في الفيديو هكا شوفوها
0: انت باش نجموا تيليشارجيوها اما العباد اللي مش متستانسه بالديجيتال وبالابليكاسيون احنا موجودين على علاش بالفروع نتاعنا
1: وين الفروع في كل ولايه الجمهوريه
0: كل ولايه الجمهوريه عندنا 1200 نقطه على كامل تراب الجمهوريه محلولين باش يعاونوكم باش نجموا نخدموا على نعاونوا المواطنين باش نسهلوا من العمليات وهذايا قلت لك الابليكاسيون موجوده اما فما عباد مش مستانسه بالديجيتال
1: يحب يمشي على عين المكان
0: نرافقوه نجم يخلص سور بلاس ابار هذاك عندنا استقبال الاموال من الخارج واحنا في الفروع بتاعنا نجموا معناتها واحد ينجم يستقبل اموال من الخارج عن طريق شركائنا اللي هما ويسترن يونيون مونيغرام وريا وماي ايزي ترانسفير وساندويف ينجموا العباد العزيز عليهم تو وقت عيد تعرف العيد
1: معناتها يبعثوا برشا فلوس
0: باش يعاونوا عائلاتهم وكل شيء دونك ينجموا يجبدوهم في كل اريحيه بكل امان وكل شيء
1: نعم
0: قلت لك تجبد تو تبعث تو تجبد تو احنا عندنا كاش تو اللي هي الماندا اللي هي نجمو معناتها تقول لك الانستونتانيتي معناتها بالوقت نجم تبعث وتجبد بالوقت في العمليه دونك
1: الوقت عندي وفي فكرني نفكركم اللي اليوم الافتتاح بداو يخدموا اندا تو في سهلول سوسه شارع فلسطين وين الجامع واليوم العشيه 4:30 الافتتاح الرسمي معناها سيريموني نتاع افتتاح لكن هي راهي تخدم على ذمتها
0: يعطيك الصحة سي حاتم ميرسي بوكو على الاستضافة نقول لكم تابعونا على شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام وتيك توك وفيسبوك وان شاء الله بقدرة ربي ما فما برشا دي سوربريز خاطر موجودين بما يخص العيد معناتها باش تربحوهم معناتها دي كادو باش تربحوهم ابعث خلص ابعث خلص معناتها فيسع فيسع انستونتانيمون باش
1: تو
0: الرقم الاخضر على ذمتكم 80107000 اللي باش مصلحه الحرفيه على ذمتكم وميرسي بوكو على الاستضافه اونكور اون فوا سي حاتم
1: شكرا ليك فاضل البريكي المدير التجاري لاندا تو
0: عايش.
2: من اكثر من 35 سنه اندا وراتنا ثنيه وتو اندا تسهل وتسرع بها تبعث وتقبل فلوس هي نقص تعب الفاتورات ترتحك من صف الكيشات معاها تنسى زيدة وقفة الكيسة زيدة نجم تقبل فلوس من الخارج اندا تو في خدمتكم وعلى ذمتكم اندا تو اقبل ابعث وخلص تو
3: تسمعوا من اثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FNTV اسمع وتمتع تسمع كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال على جوهر FNTV شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
3: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.

0: بي.
1: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك قول لي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وكل شرقي عندك اورانج
4: في ام جي جمعه سبت احد زومنا مع تحد كونجيلاتور تيليفونكن 110 لتر ب 749 دينار في عوض 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زاد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدا من 19 دينار و 900
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
6: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريدي ديبي متاعك بش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي الأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
7: توب نت very fiber people
8: جوهرة
7: publicité
9: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا لكتاب الويكاند والاستضافة هذه المرة في كتاب الويكاند بالحضور في الاستوديو وهي قريبة من البرنامج ونسعد دائما وابدا باش نقدم لها الأعمال الجديدة متاحها وهي ناشطة بشكل كبير في الإصدارات. هذا الإصدار يظهر لي الأولاني متاع 2026 لكن في 2025 فما على الأقل تقدير زوز إصدارات اللي نثبت عليهم أنا تصلح لي خليفة هي ضيفتنا.
2: هذا هو ضيفتنا الأستاذة حبيبة المحرزي عن روايتها هل كنت نذلا. هذه الرواية هو يلزمها الشكل هذه مش نقولوا لها هو بعد حين الأستاذة ماذا تقصد ب هل كنت نذلا.
1: شكون ضيفة الدنيا وما فيها وكتاب الويكاند دوزونا. مدام حبيبة منورتنا لله.
3: مرحبا شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: 2025 يظهر لي زوز إصدارات.
3: نعم هل كنت شيطان وحجاب مجموعة قصصية ورواية حلم في جسدي.
1: 2026 بديناها برواية أولى هذه فما مشروع آخر ولا
3: إن شاء الله فما رواية أخرى في الطريق.
1: أيه. والعنوان هذا مثيرك.
3: نعم هو استفهام يقوله البطل بعد أن يحكي حكايته. حكايته قصته كانت مؤلمة مأساوية. ينهي الرواية بأن يتوجه إلى القارئ. هو في كل الرواية يحكي مع القارئ مباشرة يعني ترك المؤلف جانبا والبطل بدأ يتحدث مع القارئ. ففي النهاية بعد أن ينهي قصته بحذافيرها كلها يقول له فهل كنت نذلا.
1: يسأل في القارئ.
3: في القارئ نعم
2: يسأل في القارئ عن نفسه.
3: عن نفسي.
2: يعني هي تقريب تجربة معاش هذه الرواية.
3: تجربة حياتية تجربة مأساوية قلت هي في الحقيقة هو تألم أو عانى كثيرا من الطبقية. هو من مستوى من مستوى اجتماعي ضعيف فقير
2: البطل
3: يعني.
2: البطل
3: نعم. لكن عندما تأتيه ورقة التوجيه بعد البكالوريا كان مثابرا كان ذكيا كانوا يعيطوا له المخ في المدرسة لأنه كان ذكيا وكان يريد أن يتشبث بالقلم وبالدراسة بالعلم. فعندما جاءه التوجيه وجد نفسه قد توجهوه إلى الهاشوسي المدرسة العليا للتجارة في قرطاج. أرعبه المكان قرطاج في الرواية يقول
2: يعني
3: كيف
2: تغيرت حياته من منطقة إلى أخرى.
3: إلى أخرى سيذهب من حي التضامن ليدرس في قرطاج.
2: في قرطاج.
3: إذن هذا التضاد أو هذا التنافر بين الجهتين في الحقيقة. يقول في الرواية أكاد أرى رويس برجيبة وهامر بن علي وفي الطريق.
2: أستاذة هل هي قصة واقعية؟ أم متخيل ذهني عندك أنت على ما يعيش المجتمع من الصراع
1: عند حبيبة طبعا. فما عندك نشمه فما حاجة هي فعلا. اللي انطلقت منها واللي تنجم تكون واقعية هكا ولا
3: فعلا نعم المنطلق كان واقعي بالحق. معناتها الطالب وضع في نفس هذه الظروف و سمعته يتحدث عن مأساته في النهاية بهذا الشوك أو الصدمة التي أخذها في حياته رغم أنه استطاع أن يتماشى ويتماهى مع المستوى. حاول أن يقترب من الطلبة وحاول أن يكون مثلهم لكن هناك تجربة غرامية أو تجربة حب مع طالبة في هذا المعهد وهي من عائلة غنية تتواصل 4 سنوات وهما معا في الدراسة وفي حتى في الهاتف في إذن عاش هذا الحلم
2: قصة الحب
3: نعم عاش هذه القصة بحقيقة بحقيقته لم يكن مزيفا لم يكن ظن أن الحظ يمكن أن يسعفه يمكن أن يقدره المجتمع لعلمه لثقافته لسلوكه لأخلاقه لكن في النهاية المادة هي التي تنتصر.
2: حدثت صدمة.
3: نعم حدثت يعني صدمة
2: في ذاته
3: في ذاته في حياته فتخلى عن كل شيء وغير الاتجاه لذلك هو في النهاية سيعود للانتقام يقول فهل كنت نذلا بعد هذه التجربة.
2: يعني هل كان نذلا بعد التجربة وفي الانتقام أو هو ما قدمش نفسه كما ينبغي لا هو حبيبته هذه
3: وأسرتها. عرف نفسه من أول دقيقة، عرفها بكل شيء، عرفها بمستواها الثقافي الاجتماعي المادي الاقتصادي، عرفها بأن أمه تعيل الأسرة من بيع خبز الطابونة مثلا. إذن كل ذلك ذكره لها، لكن هي قبلت ذلك بصدر رحب وقالت الحب هو قبل كل شيء، لكن عندما ستلتقي العائلتان ستكون الصدمة.
2: عندك موقف من مسألة التفاوت الطبقي أنت الآن الأستاذة حبيبة، مش الرواية في حد ذاتها، أنت ضيفة الكتاب وضيفة الدنيا، يعني عندك موقف من مسألة التفاوت الطبقي من المجتمع الاستهلاكي، مجتمع اللي فيه طبقية؟
3: طبعا طبعا، في المجتمعات العربية أو العالم الثالث لو قلنا، حتى وأنت تسير في الشارع أو تدخل إلى مغازة ترى الفرق بين الغني والفقير، بين من هو ميسور ومن هو معناته معدم. في الغرب مثلا في الشارع لا تميز بين هذا غني أو هذا فقير، كلهم بنفس الطريقة، كلهم يلبسون نفس اللباس وفي المغازات أو يشترون بنفس الطريقة، تتقارب على الأقل. إذن لكن هذا الشوط، هذا الفرق بين الغني والفقير عندما يكون بهذه الشدة وبهذه القوة فهو يحدث مآسي.
1: بيتقاطع حبيب المحرزي مع ما عاشه البطل إنشاءالله. هل فما واقع معين عشته أنت في فترة شبابك، في فترة الدراسة متاعك؟
3: لا، أنا الحقيقة لم أكن لا من الأغنياء ولا من الفقراء، كنت متوسطة الحال، والدي كان يعمل بالخارج، وكنا معتهم
2: لا، القصة اللي فيها نوع من الصدمة.
3: نعم.
2: ما نحكيش على التفاوت الطبقي فقط واللي فهمته أنا من أحد، لكن القصة اللي فيها وجع الصدمة، خاطر واحد كان ماشي في طريق
3: أي واقعية
2: فجأة.
3: نعم.
1: عاشتها حبيبي؟
3: لم أعشها أنا، بل عاشها ما شخص أعرفه وعن قرب، ويعني دخلت معه في هذه المعمعة فأردت أن أكتبها كي تخلص منها، لأنها ثقيلة، لأنها أتعبتني.
2: يعني الكتابة تنفيس كان فعلا. في شكل من الأشكال عن هكذا واقعة عشتها.
1: هل كنت نذلا صادرة عن أي دار نشر؟
3: دار خريف للنشر. أشكر الأستاذة حذامي بالمناسبة،
1: حذامي ممتازة قاعدة تجتهد
3: جدا
1: ويعطيها الف صحة، ونعرف العملية صعبة بدون النشر، ربي معهم. والله يرحم سي عبد الحميد خريف والدها، أعطانا مواصلة
3: ما شاء الله عليه،
1: دعاته من خلال بنته وربي فضلها ويعطيها ألف صحة. أنا بشمشي معاك تقريبا حبيب المحرزي تفاجأ القارئ، ما عندهاش خيط معين في الكتابات متاعها، فمش ليني
3: فعلا.
1: شدتها، فتنجم تكون هنا بعد قليل تقاها هنالك.
3: أي الكاتب يتجدد يتغير، معناتها ما نجمش نقعد في نفس الريتم، في نفس المسار، في نفس السياق، في نفس كل رواية عندها أحداثها، كل رواية لها جانب، لها كتلة، لها معناتها مكان خاص. أحيانا الرواية تكون نابعة مني، معناتها تمر تترجم تجربة من تجاربي في الحياة، ومع ذلك فهي تجتمع مع تجارب أخرى، لأن الرواية هي عالم. صدقني أن الرواية عندما أول الروائي يونس إن يستمعوا إلي الآن فإن الرواية تعيش معهم، إذن هؤلاء الأبطال كانوا يعيشوا معي في البيت.
1: وقت إيش تخلص منها؟ وقت تنشر الرواية؟
3: وقت اللي تنشرها تخرج الرواية ويتحدث عنها الناس، وعند ذلك تبرأ منها، تشفى منها،
1: وتبدأ في
3: تبدأ في الجديد.
1: الجديد نختم معك.
2: شاعرة وروائية وأستاذة عربية.
3: أستاذة عربية وناقدة.
2: وناقدة. الفارق اللي هنا بين الشعر والرواية، يعني الشعر يقال دوما عبارة عن ربات الشعر هي التي تلهم الشاعر فيقول كلاما دون معناها ما تحكم فيه، المسافة بينما الرواية يبدو أنه يحضر فيها العقل أكثر.
3: طبعا الرواية تعيش مع أنا بشخصيا تعيش معي سنتين أو ثلاثة قبل أن أكتب ولو حرفا واحدا. أجمع نعم أجمع أحداثها، أجمع شخصيتها، أرسم الطريق الذي سأسير فيه، هل هو ثوري، هل هو مجرد غضب فقط، هل هو توثيقي، هل هو بينما الشعر هي هو قبس هكذا لا يكون إلا شعرا،
1: إلهام
3: يأتي هكذا لا يكون إلا قصيدة. والقصة القصيرة سمحني هي لقطة من الحياة.
1: لقطة من
3: لقطة من الحياة.
1: شكون سماك حبيبة؟ أمك ولا
3: أمي؟
1: علاش اختارت اسم حبيبة مثلا؟
3: حبيبة ربي قالت.
1: وقتها فماش غناية الجاموسي ضاربة هذيك ولا موجودة ومش موجودة؟
3: ممكن ولا ما نعرف. ممكن
1: تعرفها الغنية؟
3: نعرف حبيبة يا حبيبة.
1: معروف. مش تقول هي
3: حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك هذه الغيبة؟
1: أي متجمش غني على روحك يا حبيبة. باي وين نلقى الرواية؟ نرجع للجدية، وين نلقى الرواية الآن؟
3: الرواية موجودة في المكتبات، في مكتبة الكتاب، في مكتبة بابل، في مكتبة موجودة معز.
1: عملت حصة إمضاء في ماراثون الدولي للكتاب،
3: فما حصة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله مازلنا ما أخذناش التاريخ بالضبط، في اتحاد الكتاب ربما إن شاء الله قريب.
1: قديش من إصدار توا عندها حبيبة؟ في
3: ثمانية.
1: ثمانية إصدارات.
3: نعم.
1: بين قصة قصيرة وبين
3: ستة روايات وسيرة ذاتية وهي وقلت كل شيء عن دار نقوش. ثم مجموعتين قصصيتين قرار أخرس وشيطان وحجاب.
2: نقصنا الشعر.
3: الشعر إن شاء الله قريبا سيصدر الديوان لي إن شاء الله.
1: قلت كل شيء أنت قلت.
3: ما زلت أقول إن شاء الله.
1: شلدي ما تقول للا. نورتنا وشرفتنا حبيبة. كلمة الختام ليك أنت، باش تقدم كتابك وتدعو القراء باش يقرأوه روايتك الجديدة
3: إن شاء الله. قبل كل شيء شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على الدعوة الكريمة. كل كتاب تستضيفوني وهذا شرف لي وكرم كبير منكم. فهل كنت نذلاً؟ هي رواية يتوجه فيها البطل وسام إلى القارئ مباشرة منذ الصفحة الأولى، يقول له ربما أنتم أعلم أنكم ستلعنونني، ستسبونني بكل الطرق وبكل اللغات، وإن صادفتكم ذات يوم إلا أن لكن لن تحوصلوا ذلك ولن تزموا به إلا إذا أتممت لكم القصة. وقبل كل ذلك أقول لكم فعلا لقد كنت نذلا.
1: ملول هو
3: يعطيه، هو ملول يقول هكذا،
1: يعلن الألوان.
3: نعم. ثم بعد ذلك القارئ في النهاية سيقول له بعد أن تمت القصة بماذا ستجزمون، هل كنت نذلا أم أنني انتقدت فقط.
1: بطل متاعك هل كان نذلا ولا لا؟
3: كل يراه بطريقة، كل يراه، هل هو نذل أو هو انتقم فقط لأن كرامته جرحت في ذلك الخضم.
1: واضح. شكرا لك حبيبة المحرزي، نورتنا. تلقى أول كتاب الرواية بلوتو هل كنت نذلا في المكتبات، وأيضا صادرة راهي عن دار خريف اللي على ذمة القراء الكل، راهي دار خريف وتوصل لهم الكتاب إذا كان طلبوه.
3: سيريس توصلوا إن شاء الله.
1: سيريس
3: أي توصلوا إن شاء الله.
1: يعطيهم الصحة سيريس ودار خريف وأيضا حبيبة على هذا الاجتهاد، واللي تحاول دائما وابدا كل عام تكون موجودة من خلال إصدارات جديدة وحتى هي تتجدد فيها المقاربة، ماهيش نفسها بين الرواية الأولى والرواية هذه، تقاو برشة تجديد في مقارباتها وفي طرحها وفي تقنية الكتابة اللي عندها. احنا بالبوان بوزيتيف هذايا اللي نحتفي فيه بالكتاب نوصلوا الى خاتمة اللقاء. نوصيكم بجاه ربي استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذايا، واستحفظوا على بلادكم، راكم اماليها، لكم سياح، لكم راي فيها، احب من احب وكره من كره. باي وتحية تونس، وجمعة مباركة للجميع، ونهاية أسبوع مريحة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

0: l'actualité.
1: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع تحد كونجيلاتور تيليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومع باربكيو بلاش وفما زاد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدا من 19 دينار و900 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شاف جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك،
5: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. Carthage 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
8: حتى ال 31 ماي كاترو لو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
9: مونوبري ديما معك
10: جوهرة اف ام

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 مايو إلى الاثنين غرة جوان المقبل برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. تم في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكنت المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعمليات الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علي. أيضا تقرر وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط، وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، بما سيمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. أما بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الجمعة 22 مايو إلى الاثنين غرة جوان المقبل. دوليا، نفذت القوات الأمنية السعودية المشاركة في تأمين موسم الحج عرضا عسكريا للوقوف على مدى جاهزيتها ولتنفيذ الخطط الأمنية وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجيج. وصلت الدفعة الأولى من ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من كيان الاحتلال، فيما تصاعدت ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة معاملتهم أثناء الاحتجاز عقب اعتراض القوات الإسرائيلية سفن مساعدات كانت متجهة إلى غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن السلام بين أمريكا وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة لباكستان، وهو ما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني، مشيرا إلى أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده في هذا الملف. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تعرفوك الغنية متاع كيفيك الظهر يا مزيانة الدور الدور ما تلقاش غير يانا، واحد يدور يدور ويلقى كان جوهرة فهم يشكي لها هموم وفهمت ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم. توا وجينا عيد مناسبة معناها متاع عيد كبير، نحنا يعني في العشر أيام متاع ذو الحجة، اش نلقى في البواطالات؟ نلقى ورقة الماء، ورقة الماء وأنا برتمان اللي فوق مني تجيه 19 دينار، أنا نسكن تحت منه بالضبط يعني نفس الدار ونفس الاسباس ونفس كل شيء، تجيني 215 300 400، والتطهير التطهير خينا شنو اللي عندي تاع تاخذوا عليا التطهير 60 دينار، السونات تاخذ عليا في التطهير 60 دينار وانا برتمان يا اخي، انا متاع شنية التطهير هذايا اللي تاخذوا عليا في 60 دينار، وجاري فاتورته كلها بكليلها 19 دينار، علاش تاخذ عليا في 60 دينار؟ والله باش نقول لكم وكلت امري لله رب العالمين.
2: عندنا إشكالية في تونس الميلة في حي الثلاجي، يحبوا باش يقع هدم المنازل في الثلاجي، وانا نحب نوصل صوتي من خلال هذه الرسالة. الله يرحم والديك كان تعمل المزية ورانا كل عائلات وناس زوينة.
3: قالت انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، اش معناها هذه المال الحديث هذا؟ ثم برشا ناس بيقولوا العلوش غالي وما يعطيكش الوزن الصحيح، حتى ولو فت بالميزان ما نقول احنا بالبسكوله علوش كله، لكن ما يعطيكش الوزن الصحيح بالنسبه للحم. ثم ناس يقول لك مش سقيطه ب 20 كيلو ومعها زيد مع الدور الراس كيحب هو،

0: أنا تتلف لما أنا أقول لك أنك مش نخسر مليون ومئتين ولا مليون وثلاثمائة في العلوف ولا حتى أكثر شوي. أقول لك مالين شريط سقيطة باش تعب على عيني مثلا. نعرف أنت قديش شريط الحم وقالوا هو يطلع له براس كيف كيف يطلع له قريبا قبل مليون وأربعمائة على كل حال. وقول لك أنا مش مشكل ماني أنا أحبه على الصدقات ماني تخرج منها ربوع مثلا على سقيطة هذه خرج من ربوع وين وين النية هذه. الحقيقة أنا حاصل أنا والاجتهاد ربي سبحانه وتعالى رو مع الاجتهاد راه نعرف اللي الأضحية يكون حية ونعرف كل شيء وأنا رأيك قلت لكم الحديث هذا راني نعرف كل شيء لكن هذا يحب ياخذ على عينه يقول لك أنا إثبات جاي ناخذ الحم صافي وحده وحده ونخرج منه ربع عش فيه. أنا أقول بصراحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقات والصدقة راهي برهان والصدقة تطفي غضب الرب. أنت شالي ما ذبحتش على اللوش الربع أليزي خرج الربع.
1: لي في مواضيع احنا ديما نحكيوا النهارين هذم على الرقابه وعلى رقابه الاسعار بصفه عامه والاضاحي تاع العيد. احنا نجبدوا مثال بسيط على غياب الرقابه اللي هو البنات. البنات متواجد عند الموزعين عند العباد وكل معناها اللي تبيع في الخضر والتجار هذم موجودين عندهم ومعلق قدام الناس. ونوعيه اخرى تاع اجراس ولا اللي هو ما يمشيش ما يتعداش على نقاط البيع المعروف معناها كلمه الخضار ما تلقاش عنده فاتورة بأنه هو معرض. هذا واضح للعينان إنه يزب الناس معناها تم فئة اللي عندها برشا فلوس تشري البنات 24 و25 رأوا احنا نجمدوا مثال بسيط. والآخر المواطن العادي معناها يشوف بعينيه وموت بقلبه معناها. وهذا مثال بسيط وين الرقابة ما تمشي للخضار يا أخي تمشي لكن التاجر قل له أعطيني الفاتورة هذه توا حاجة واضحة وين الفاتورة
2: نتاعو. وصلنا صوتنا رحنا شارع البيت ثم جراج فارم على طريق العام يرحم والدي يا مسؤولين راسلنا البلدية وراسلنا المواطن دي أنا نحب يدخل سيد الوالي راو تلوث راو إزعاج راو شيء لا يطاق.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا
2: جوهرة اف ام.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا 100 جرام فرماج بيزاتيلا بدينار في دينار و260 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان ديسپونبل شي اجيل انرجي. شارك وربح مع مايونيز جديده باش تدخل في القرعه. ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: FMG, je m'assieds. سومنا مع تحد كونجيلاتور تيليفونكن 110 لتر 749 دينار في 849 دينار ومعه باربكيو بلاش وفما زاد شوا كبير في الباربكيو والسوم يبدا من 19 دينار و900
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش

0: ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توب نت، عيش جو الكوره من الدار.
1: توب نت، فيري فايبر بيبل.
2: جوهره اف ام، بوبليسيتي.

مع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رح غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
3: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم باحسن التخفيضات. حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وليلكترو زادا. هذا واكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.
8: بزنس نيوز.
9: مرحبا بكم معنا نسكول في بزنس نيوز. سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس تون اندكس ارتفاعا بنسبة 14.25% موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل تحسن أدائه بنسبة 10.25% خلال نفس الفترة من سنة 2025، وذلك وفقا لبيانات صادرة على موقع بورصة تونس. أما مؤشر تون اندكس 20 فقد حقق خلال الفترة ذاتها ارتفاع بنسبة 14.05% مقابل 11.72% موفى مارس 25، وسجل 11 مؤشر من أصل 12 مؤشر قطاعي نشرته بورصة تونس أداء إيجابي مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. في تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 20 مايو الجاري 555 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 مايو بملايين الدنانير في حدود 25275 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 104 يوم توريد، الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 28510 مليون دينار. تم أمس إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، وفقا لما أعلنت عنه الجمعية جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وباش يتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. يسعى المشروع مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان، يسعى إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، كما يهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. أدى اليوم جمعة والي المنستير عيسى موسى مرفوقا بفريق من المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة زيارة غير معلنة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، وهذا في إطار المتابعة الميدانية لنسق التزويد ومراقبة تطور الأسعار وللوقوف على مدى انتظام المعاملات التجارية داخل هذه السوق. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي 2025 اللي بلغت فيها العائدات أنذاك 38.5 مليون دينار، وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه دولة الهند. أظهرت المؤشرات المنشورة مؤخرا تباينا في التوزيع الجغرافي للصادرات حسب الأسواق وحسب الكميات، وين حافظت السوق الليبية على مركزها الأول كأول مشتري للغلال التونسية من حيث الكميات، إذ استقطبت لوحدها 1967 طن بقيمة مالية بلغت 9.601 مليون دينار. بعدها تجي سوق الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الكمية ب 543 طن، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث العائدات المالية ب 12.143 مليون دينار. أعلنت شركة الخطوط الجوية البيلاروسية بيلافيا استئناف رحلاتها العارضة لرحلات شارتر إلى مدينة نفيضة بعد توقف دام 5 سنوات. خلال الموسم الحالي 2026 من المقرر أنه تتم الرحلات الشارتر إلى نفيضة بمعدل رحلة كل 11 إلى 12 يوم، على أن يستمر برنامج الرحلات حتى شهر أكتوبر القادم. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2202 مليمات، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2904 مليمات، واليورو ب 3389 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
10: بزنس نيوز
11: جوهرة اف ام تندانس
12: تندانس برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس
13: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
14: أريد طور عالمك.
15: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. اليوم نهار الجمعة وفي فقرة تندانس ديما نعطيكم أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على كابتورينو اللي هو لوجيسيال سهل متاع كابتور ديكرون. تقول لي أنا شو اللي نجم نعمل به؟ نقول لك راهو إذا كانت باش تعمل أن لوجيسيال ولا باش تعمل أن نوت دو بروسيدور باش توضح للناس كيفاش يخدموا على المنتوج اللي انت صنعته ولا اللي انت بادرت بتحسينه، دونك يلزمك تعمل بلوزيور كابتور اكران من لي ديفيرونس اكران اللي موجودين باش تتعدى منهم من مرحله لمرحله وتحط لي كومونتير نتاعك باش نجم تعمل ان غيد دوتيليزاسيون سهل. دونك كابتورينو هو لوجيسيال نتاع كابتور ديكران، ينجم يعمل اون بلين باج كابتور كامله ولا اون زون سيليكسيوني اللي تختارها انت عن طريق السوري نتاعك. الانترفاس سهله برشا، لافيشاج اون فينييت تاع لي كابتور الكل، يعاونك زاده كيف كيف باش تعمل الجيد ديوتيليزاسيون. حاجة أخرى زادة كيف كيف تنجم تستخدمها عن طريق كابتورينو هي اللي كونو تنجم تعمل دي كابتور ديكران انترفال ريجولي، يعني كل نص ساعة، كل ساعة غير ربع، كل درج انت وش تختار بتبع التايم كود اللي باش تحطو. كابتورينو نلقاو فيه زادة كيف كيف المود دوبل ايكران لانفوا دو كابتور عن طريق لي ايميل، نلقاو فونكسيون زادة كيف كيف هامة اللي تنجم تعمل بها دي جيف انيمي اللي نجم يكونوا ديسپونيبل ويسهلوا برشا الكرياسيون بالنسبة للي سيت نتاع عنا لي افاتار لي بوست دو فوروم وغيرها من الطرق اللي نجمو نستعملوها في الكابتشورينو. هذا الفيرسيون هي 2.7، اخر ميزا جور كانت نهار 14 افريل اللي تعدى. الليسانس اللي توتالمون غراتويت، التاي 6.6 ميجا اوكتي، يخدم على الويندوز اكس بي، الفيستا 7 8 و10، ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. كابتشورينو تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد الـ Open AI في لبنان.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وتسعة دقائق، صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ الجمعة 22 ماي 2026 الموافق ل 5 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة. إن شاء الله تكونوا هكا الأسبوع، هو الأسبوع سريع برقي معناه، ومش كان الأسبوع هذايا، كل الأسابيع تحسها ما شاء الله نحكيو على مية، دونك عادك بينا نصف العام، دونك بالحق سرعة البرق العام 2026 تغزر لي جهاني يمي، وش نبداو توا نستناو في نتائج البكالوريا، وان شاء الله ربي ينجحهم اكيد باش الامتحانات تبدا قريبا ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق. يعني الحقيقه نسق سريع ومتسارع سورتو وقت اللي نبداو نحكيو على الصيف وتحذيرات الصيف، هذاك علاش بعد شويه البوان ميتيو خلينا ناخذ فكره على الطقس وناخذ فكره على الايامات الجايه. يبدو انه درجات الحراره في ارتفاع في الفتره القادمه، هذا كل تلقاوه في واحده من فقراتنا، لكن خلينا نقولوا صباح النور، صباح الفل هي اللي تغزر لي هكا ومنعرفش مصدومه بجد ومش عارفه اقول. يا جيجي جي الرحومه في الاخرى، صباح الفل والياسمين، باش الناس في العام يا جي يا اخي الناس في العام، انا خليني نكون متفائله نقولوا الناس في العام، معناها نحكي على 2026 يعني 6 شهور ما شاء الله. دونك العام الدراسي قريب، والبارح بركه البارح بركه نحكيوا على العوده المدرسيه، دونك دوش نحكيوا على تحضيرات العطله للصغيرات، ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق. يلا سيدي نرجوسه نرجس قليله، صباح الفل والياسمين، بديت بالتحضيرات نتاع العطله من توا. ان شاء الله يا لله بنجاح الساعه لصغيراتنا في كل المستويات. نسلموا زاده على سعاد سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، يبقى لوسيف معكم مقدم ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم، وكي نقولوا المود اوف ذا داي نهاية الجمعه، دونك مودنا ما ينجم يكون كان هكا.

0: 10 و22 دقيقة، هذا ريتم تاعنا، هذه موسيقتنا، هذا جونا في صبحية نهار الجمعة. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف، إن شاء الله تكونوا متونسين معانا، نحن متونسين هوني في البلاتو مع اللي كيف الكل. خلينا نقول لكم صباح النور مرة أخرى. جو عيادي تقول أنت جيجي، بدينا بالجو العيادي، دونك جو عيادي وسنين دايمة، وأكيد الجو هذايا زادة هي تعيشوا في المارشي وفي دوليشتنا تكون مع خفيفة الصبحية، أكيد باش يكون هكا الجو خاص احتفالي بامتياز. باش نسألو على كل الحاجات اللي راوها كان في العيد الكبير، دونك روضة العلاقي مراسلتنا تعطينا كل التفاصيل وتسويتا.
1: من 10 النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف، مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع. قفة الصبحية،
0: قفة الصبحية، نقولوا الروضة صباح النور، صباح الفل من كالعادة من الكابون. احنا ديما جولتنا تكون نهاية الجمعة ما بين نابل والحمامات. اليوم شنو تختال روضة؟ صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور وأهلا وسهلا هيبة، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعينا الكل في جو عيادي كما كنت تحكي. بدينا نقرب شوية شوية للعيد، عيد الأضحى إن شاء الله. عيدكم مبروك هكا من طوى الناس الكل، إن شاء الله بالصحة والخير. من الحمامات هيبة، نجيكم نسمات الحمامات والطقس جميل جميل رائع. نقول لك محلي الطقس، أجواء عيادي، الناس حافلة تعمل في دورة على الرحب اللي قاعدين نلقاوهم هكا دو بلوز اون بلو في البطاح. الناس تعمل دورة هكا، يدور المرة الأولى المرة الثانية، فهمت، يعملوا المحاولات متاع انه يقمر العليل. شو ممكن تعرف انت ساعات معناها كيفاش يقمر العلوش هوكا معناها ويرجع له ويعاود، فهمت. وخاصة فما حاجة هكا أستوس انه العليل الصغار وكل تخدم الاول هيبة
0: العليل الكبار تقول
2: ايه دونك هذيك من الاول معناها يمشيوا على بكري باش ياخذوا العلوش الصغير الفريش كل ان شاء الله كل واحد يمشي يقصد ربي يلقى الظاله نتاعو، يلقى العلوش اللي الى وجع ليه
0: ان شاء الله. بالنسبه للاسعار ما عرفتش خديتش فكره هكا، حتى العبيد معناها فما تذمر، فما استقرار في الاسعار، التونسي سعيد قبل الاسعار اللي حكينا عليها عندنا مديده، ما نعرفش هكا نبض الشارع وصلكش يا روضه؟
2: والله بعمل دور انا ونبض الشارع تشكيات الحقيقة، يعني يتشكيوا من الغلاء، يقولك غالي العلوش السنة، غالي غلاء كبير، ذيك هو تشكيات موجودة موجودة، أما مالية حركية موجودة زادة كيف
0: وذيك الحاجة الباهية في التونسي، الحركية موجودة. العيد بقدرة ربي إن شاء الله يتعدى في أحسن الظروف، اللي باش ياخذ الحم، اللي باش ياخذ العلوش، دونك المهم التونسي يعني يتأقلم مع الوضع، وإن شاء الله يا ربي يكون عيد مبارك على الأمة الإسلامية جمعة وعلى تونس بصفة خاصة. دونك خلينا نبداو معاك خضرة وقفة، وزادة كي نحكيو خضرة فما كل الورقيات زادة يكثر عليها الإقبال، كيف القارص دونك يكثر عليه الإقبال قبل الفترة هذية. دونك كي نبدأ معك
2: باش نبدأ بالبطاطا اللي قلناها بـ2000، الطماطم غالية شوية 4200، البصلة على 2000، الفلفل 3200، السفناري 2000، القرع الأخضر 2800، البيتنجان 3000، البتراف بالربطة على 2000، القارص بـ2000.
0: بـ2000 القارص،
2: بـ2000 القارص هاي بيه، معناها تاخذ من توا تعمل السيترونات تحضرها تنجلها، معناها هيله مع المشوي نهار العيد باهيه بالقداس كويس هكا، معناها سيترونات ينجح. نتعداو للكرومب على 2500، الخضر الورقيه ب 500 يا هيبه،
0: باهيه موجوده
2: ب 500 سومبي ومقبول. الفجل على دينار، النعناع على دينار، تعديو للغلة، لقينا المشماش على 4 دينارات، الفريز الكيلو من 5 لـ6 دينارات، التوت هذا كيف موجود بـ7 دينارات شوية غالي، التوت الخوخ على 4 دينارات. باهي نتعديو للحيمة متاع الدجاجة، قاول الدجاج على 8625، الفخاذ الدجاج 11 دينار و800، الاسكالوب 18 دينار، الستيك 18 دينار، الكبد على 17 دينار، العظم ب 11 100، العظم العربي على 2500. نتعدوا للعلوش واللحوم الحمراء. شد روحك، العلوش على 70 دينار يا هيبة.
0: ايه احنا كنا منتظرين اليوم شو سن 70، معناها متوقع يعني اللي فيه صدمة عشان عنا مديدة، معناها ما هدنا له. واخيرا وصل 70 دينار،
2: وشوفنا 70 وشوفنا 72 قاعدة دور. اما اليوم 70 في الحمامات، موجود العلوش على 70 دينار. تعديوا للحم العجول الهبرة على 51 و500، كتلة بقري 47 دينار، الرقبة بقري 49 و800، كرشة صافية على 17 دينار، الرأس علوش على 30 دينار، الكبدة بقري 56 والكبدة علوش على 75 دينار. الحمل المخلط 37 دينار، اللي هي دونك الأسوان نتاع اللحوم الحمراء اللي هي كلها معناها أغليت الحقيقة. معناها نقول احنا أقل من جمعة على العيد أغليت، كلها أغليت. العلوش والهبرة وكل معناها غالي.
0: متوقع.
2: ايه تتفكر هي المرأة هذيك الكوب اللي قلت لك عليه هنا توا بريسك بداو من قبل وقتها الحم في الخمسين، معناها في هذيك هو دونك شريو عندهم الحق، ضر عندهم الحق.
0: خذيو من قبل وقتها بخمسين دينار، نتفكر هاي الكيلو وقتها بخمسين دينار.
2: في الخمسين دينار، هاو اليوم في سبعين دينار. دونك المرأة كانت حكيمة ولا لا؟
0: كانت حكيمة. تحية ليك يا مدام يا حكيم. أما إيش أقول لك، يقعد فرشك ولا مش فرشك ما تعرف، هو يتكنجل مي بون. مع ارتفاع الأسعار الحقيقة ما تنجم العائلة التونسية كانت تخمم هكا الحقيقة، خير من أنها تشري كيلو اللحم 70 دينار. معناها ما تتبنوش 70 دينار أو كيلو، شوف قديه المرأة باش تاخذ وتبدأ عائلة نوبغوز قديش من كيلو، دونك تتكلف الحقيقة انترفال نتاع 20 دينار في الكيلو زايد. نقول لها برافو، يعطيك الصحة.
2: هي حديقة المرأة التونسية.
0: وي
2: هكا ولا ليه؟
0: وي تحية لكل حاذقة تونسية، نعرفوا المرأة التونسية ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. اي
2: ما شاء الله، ما شاء الله عليها، حاسيلو صحة وبالشفاء. باهي نتعداو للحويتة. الحويتة شوية معناها الكمية الحوت بوسكو الناس قاعدين على عيد وكل. دونك تريليا 19 دينار، جا غالي 58 دينار، نزل لي 29، القردسي 24، الحمراية 19 دينار، والتن على 16 و800. دونك هذه هي دورتنا في الحمامات، كيفاش الأجواء، الأجواء زادة كيف كيف، معناها نلقى وين المشاوي
0: المتريال.
2: القرض، خليني أقول لك القرضة تبدلت، ما عادش القرضة اللي نعرفوها معناها عادية هكا. القرضة ولات كل معناها ريت كل باربيكيو تطلع الفوق هكا فيها اللي سيبار والكل، معناها باش كي تقص على راحتك والكل.
0: فهمتني؟ يعني طب القرضة تطورنا فيها
2: ليلة، تطورنا. القرضة 60 دينار يا هبة،
0: القرضة ب 60 دينار، الكيلو الحم 70 والقرضة ب 60، لا ربحنا. ربحنا. هاي شو اخر اللي زاد ارتفع؟
2: دوك هذه هي النفحات والاجواء والبخور والحركيه الكل موجوده، والغلاء وكل قدير وقدر، وكل واحد كيفاش يحب. معناها واحد اللي يحب يعمل قرضه لوطه كالعاده، وكل ما اللي يحب معناها اللي يحب هكا قرضه الفوق ويبدا ظهره ما يوجعوش، وكل 60 يهون 60 وكاو.
0: معناها هي كي تطلع وتتسكر، معناها ما فهمتش
2: القرضة ذيك كي الباربيكيو يعملوا لك قرضة هكي كماني باللي سيبور نتاعها حديد من لوطة مزينة
0: ساقيها طويل
2: باهي
0: والله.
2: اي ساقيها طويلة، ساقيها طويلة وسومها طويل،
0: ساقيها طويلت افكتيفمون. باهي لله، مازلنا باش نرصدوا ان شاء الله الاجواء كي نبداو نقربوا للعيد الكبير مع مراسلينا. من خيرك نسلم على كل مراسلينا، يعطيك الصحه روضه العلاقي هاكا ملكا بو، تعطينا اجواء الاحتفاليه بالعيد الكبير وكيف كيف زاد خفيفه الصبحيه وبورصه الاسعار. شكرا لك روضه، من خيرك نسلموا على كل مستمعينا في تونس الكل. بعد شويه زاد هي باش تجينا ملكا بو، عندنا برشا مديد عليها ما طلتش علينا. منى النفاتي، شاف منى النفاتي باش تبدا تعطينا تحذيرات العيد الكبير. نعرفوا الحره من توا تبدا حضر، من توا تبدا هكا تكنجل وتحط. دونك هذا الكل ان شاء الله تنحكي فيه بعد شويه. بوز صغيره مع الموسيقى ونرجع بقيه فقرات كابوتشينو بنت الصبحيه.

0: سيتي.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

كرم خيروني ابن العم هاوكا جيت قد قد القافيه قد قد العشرة وثمانية وربعين دقيقة على موجتنا. صباح النور صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. طقس جميل, طقس خلينا نقوله يقرب الى الطقس الصيفي, وبدينا نحكيه على درجات حرارة مرتفعة اكيد تحينات ان شاء الله تتعرفوا عليها في ساعتنا الثانية. ما خلينا نحكيه على طقس الجمعة 22 مايو 2026, سحب قليلة باغلب المناطق, الريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس, البحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس, والحرارة في ارتفاع طفيف وين تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات, وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق, وتوصل محليا ل 32 درجة بالجنوب الغربي. ويبدو أنه طقس العيد باش يكون مرتفع في درجات الحرارة أكيد تحينات تتعرف عليها تباعا معنا من خلال فقراتنا اللي تكون على موجات الدنيا وما فيها في كابوتشينو بنت الصبحية. خليكم معنا, ريت مازال متواصل, أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 55 دقيقة على موجهتنا، مازلنا موسي معكم الغونديفو حتى النص نهار.
1: ملا بنا
2: ملا بنا،
0: وحنا شنو رايكم البنة متاعنا هكا نعملوا لها رونفو دابيل، عرفت هكا نمشيو بها نسويتيو بها للعيد ونشوفوا الاجواء الاحتفاليه في الكابون، بما انه اليوم قفيفتنا كانت من الكابون، خلينا نكملوا نشوفوا عادات وتقاليد ودباره جينا نهار العيد من الكابون مع منى النفاتي. شايف منى النفاتي اللي توحشناها ونقولوا لها منورتنا في البلاتو، صباح النور واهلا وسهلا.
3: صباح الفل والياسمين، مرحبا اهلا وسهلا.
0: عنا عليك برشا عاد.
3: ايوه
0: هاكا نقولوا احنا من العيد للعيد.
3: ليكم وحشه. ايوه صحيح
0: هاكا ولا من العيد للعيد.
3: اكيد من العيد للعيد.
0: هيا لله، بما انه من العيد للعيد خلينا نحكيوا على تحضيرات العيد في الكابون كيما توانسه الكل.
3: اي كيما توانسه الكل، كيما تعرف هو توا ديجا تحس العائلات الكل بلغتنا احنا نقولوا قايده، معناها التحضيرات والكل للعيد في الكابون. فما حاجات هكا سبيسيفيك شويه على المناطق الاخرى، مثلا في الحمامات نحضروا خبز العيد قبل بنهار، نهار الحاجه
0: اي
3: يحضر خبز العيد. واغلبيه الناس اغلبيه العائلات يبداوا صايمين نهارتها يوم عرفه، ويشقوا منه فطر الخبز هذاك، ومن غدوه يستعملوه لك السلطه المشويه وكل الحاجات الاخرين تو نجيهم من بعد. دونك الخبز نتاع الحمامات سبيسيال وبنين برشا. علاش؟ خاطر فيه فيح يعني نكهه اخرى يعطيك، مش خبز عادي. اللي هو فيه سميد فارينه، فيه فيح نتاع الخبز المعروف به الججلين والبسباس والسينوج، وفيه عود القرنفل ويتفوح بشوية سمن بتبيع بزيت زيتونة ويتلم لمين، عبارة كما وقت اللي هيبة وقت اللي باش نحطوا المقروض ما نسخنوا الزيت والكل من اللول وكل هو هكك نفس اللي طاب هذيك، يتسخن الزيت تتش شوية زيت ومن بعد نحطوا معاه الزبد السمن هذاك فصل العجينة، ومن بعد يتلم لمين يجي مبسس. باش نكهوه بشوية الزعفران يتحط فصل الزيت وهو سخون.
0: داكوغ.
3: من بعد يتلم لمين بالماء العجينة هذيك وتقعد تخمر على روحها. ومن بعد تطيب في الحمامات، مثلا نهارة الحجة كيف ما قلت لك تلقى العائلات اغلبها تبقى ماشيين للكوشه يطيبوا الخبز في الكوشه لبرا.
0: داكو.
3: اي كيما في العيد الصغير نطيبوا البشكوت في الكوشه، كيف كيف زادة في العيد الكبير الخبز يتحط في بلاتويت نتاع البشكوت الكبار يتقسم، وتلقى اكل بول عائله ولا كالصغار والكل ماشيين للكوشه.
0: محلاها عادتنا وتقاليدنا وجونا.
3: مزيانه برشا، حاجه محلاها
0: محافظين على الالي في الحمامات توا.
3: اي لحد الان، لحد الان محافظين عليها. بالنسبه لنهار العيد عندنا مثلا المشلوط في مدينه نابل.
0: اي اللي هو
3: المشلوط عبارة على قلية في مناطق الأخرى الكل، لكن هو اسمه مشلوط. علاش؟ على خاطر الكونتيتي متاع الحم اللي باش ياخذوها من العلوش، مش الحم وكبدة وقلب ومعناها كيما الولايات الكل، لا تلقاه أكل جناب متاع العلوش، هذوك هما اللي يتقصوا ويتحطوا في المشلوط.
0: داكوغ.
3: كيفاش باش يتفوح المشلوط هذايا؟ يتحط في الطنجره، ما نحطوش برشا زيت خاطر نحطوا ليا هي ديجا باش
0: برشا ليا شيف. في الخبز وفي الواحد سمن ودنيا.
3: شوف ماكلتنا بنينه لكن قويه برشا. عاد الاخر دسمه يعطيك الصح. نجيو للطنجره، على فكرة هيبة راهي المشلوط هذي طيبوه أكثر شيء في الفخار، وهي ولاية نابل الكل. القلاية ولا المشلوط ولا اللي هو ولا المرقة متاع العيد
0: ديما في الفخار.
3: الفخار بنينة بصراحة نكهة أخرى معناها.
0: صحيح.
3: نحطوا كل الحم هذاك في فصة الطنجرة والكل، من بعد لفيح متاعه ملح فلفل أكحل، ونجيو للزعفران نحلوه في انكيتة متاع ماء زهر.
0: الزعفران كاين وحاضر وبقوة.
3: اي شوف في الكابون بصفة عامة التفويح اكثر بزعفران.
0: داكوغ.
3: فهمت؟ دونك هذاك علاش. بالطبيعة بعد ما نزيدوهاش الماء خاطرها كي نغطيو احنا الطنجرة الحم بتبيعته سيبك الجو نتاعو، زيد كيف احنا نحطولو الملح ديجا الملح يزيد يخليه يسيب الماء نتاعو اكثر. دونك تطيب في حقها في عقلها سلة وتخرج. انت كي تراها الصحن نتاع المشلوط كي تراه تقول معناها ما تعرفش تقول بالطماطم، هو لا خاطرك الزعفران هذاك هو اللي عطى اللون.
0: داكو.
3: فهمت ماهوش ماهوش احمر هو معناها باش يعطيه لون اورانجي شويه نقولوا احنا فهمت بنين برشا برشا برشا في الاخر بكل وقت اللي يتيب النجم ونعملوا كرشه صغيره نتاع
0: نقول لك حتى
3: مع الزعتر الشايحين فهمت بتبيع المعدنوس ولا البصل هذاك حتى كي تحطوا حتى الكمونيه نتاعنا معناها كي نحطوها كيف كيف فما الكليل والزعتر اسمه البصل والمعدنوس يبداو فوقهم وفوقهم زينين
0: معناها المشلوت اول ايامات العيد الخبز يتيب قبل بنهار ويشقوا عليه الفطر ونهار الثاني بيان سور فماك الكسكسي فما شكون يطيب الكسكسي في نهار
3: فما شكون يعمل الدواره ويعمل الكسكسي في نهار فهمت وفما شكون اللي يخليها لكن احنا مثلا براتيكمو اكثر العائلات في ولايه نابل الكل كيف ما قلت لك حضرنا الخبز حضرنا المشلوت راهو باش تلقى معاه زاده المشوي والمشوي هذاك باش تلقى معاه الهريسه الحمراء
0: ايوه مالا
3: الهريسه الحمراء اللي هي باش ناخذوا الفلفل الاحمر كيما الفلفل الاخضر فما الفلفل الاحمر فريشك وياخذوه هذاك حتى من توا النساء يبداو يحضروا فيه يفوروه يتقص يتشرح معناها ويتحط في الكسكاس يتفور معاه بصل وثوم ومن بعد يتعصر على الاخر ما كل الماء نتاعو كل الفابور اللي عملوا كل الماء باش ما يقعدش فيه الماء يهلكوا من بعد وبعد في الاخر بكل يتفوح بالتابل وبالثوم بتبيع نحطوا الملح على حسب الاستعمال نتاعنا ونخلطوه مليح بالزيت زيتونه وتقعد هذيك وقت اللي يتحط المشوي وتتحط المشلوت معاك الخبز نتاع الدار البنينه ذاك يتحط كالصحين نتاع الهريسه الحمراء
0: هنا
3: برشا برشا برشا
0: الله الله كلنا نستنيو في تبارك جينا شوفوها بعينينا شوفوها مش فقط نسمعوا يعطيك الصحه شيفونيا وكشهيدنا في الاجواء اجواء العيد في الكابون اكيد تونس الكل كل مدينه وكل ولايه عندها عاداتها وتقاليدها وجوها اهم حاجه ان شاء الله لمت العائله
3: أكيد.
0: انا من تو نقول لك عيدك مبروك
3: يعيشك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير

0: مستمعين الأوفياء الجوهرة فام. على فكرة هي هيبرة وبرشة مستمعين يتواصلوا معايا في الخاص وعجبتهم الفقرات الكل وعجبتهم الجو متاع جوهرة فام الكل.
1: الحمد لله إن شاء الله ديما نكونوا قرب من مستمعينا. شكرا لك شيف منى النفاتي, تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا. الغونديفو يكونوا مع الأخبار ونكملوا معكم بقية فقراتنا حتى نص النهار.
2: نفرح كي تتفكرني, كي تهنيني وتكرمني, كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم, انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم, ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
3: كانك تحب لي ديفي, عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي. NEIC 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا performance.
4: جوهرة أفهم بمليسيتي.
2: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية,
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار تكريس دور الدولة الاجتماعي وتعزيز نسبة تشغيلية المرأة بمختلف مستوياتها التعليمية وتنفيذا للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات, تولى ولي سوسة يوم أمس تسليم إشعارات الموافقة النهائية لتمويل المشاريع النسائية بمختلف معتمديات الجهة لفائدة 48 منتفعة من هذا البرنامج. سجلت حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال سنة 2025 انخفاضا إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له. جاء ذلك مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى مستوى 2.52% في سنة 2025 مقابل 2.62% في عام 2024, وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. دوليا, أعلنت سفارة باكستان في طهران اليوم الجمعة أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد اجتماعا جديدا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث مقترحات تتعلق بحل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. طلبت الإمارات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتحرير قرابة 20,000 بحار يواجهون ظروفا تهدد حياتهم في مضيق هرمز نتيجة الهجمات الإيرانية التي تعطل الملاحة وتعرقل وصول المساعدات. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تأسيس وحدة ألوموت في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السبراني بهدف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوفير المعلومات خلال العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لدول حلف شمال الأطلسي بإرسال 5,000 جندي إضافي إلى بولونيا, وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع وزراء من دول الحلف في السويد هذا اليوم, فيما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا بهذه الخطوة. موجز, إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

30 دقيقة على موجاتنا. نرجع لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. تحية لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، برشا يكونوا في الاستماع والمتابعة سورتو للفقرات الريتم نتاعنا، الجونة اللي تعودوا به. ونعرفك الغاديو وكل الأجواء اللي يصنعها الراديو في الكوجينة وإلا في الكهرباء وإلا زادة وين ما تكونوا في الخدمة، تبدأوا معدلين الوقت على الفقرات وعلى الريتم نتاع الفقرات نتاعنا. دونك خليني نسلم على أخونا محمود سوقير في الخدمة، يقول لي نعدل المود نتاعي وجو النهار على الفقرات، ونبدا عارف وقتاش لحديش ونعرف وقتاش لحديش ونص ووقتاش نص نهار. دونك ان شاء الله نكونوا معاكم ومرافقينكم ديما بالمود نتاعنا وبالريتم نتاعنا، ونرافقوكم زيدا حتى في اجواءكم واحتفالاتكم، سورتو تكتبونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فام. تحيه للي اختار هكا باش يسلم على حبايب والاصحاب. دونك عايشه بن شريفه اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها، نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. ديديكاس يا للا يتكتب لك في كومنتير على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وبما أنه احنا ما نفلتوا حتى شيء ونقرأ كل شيء ونتابعوا كل شيء. دونك خلينا نقولوا لك أنه بنوتك مريم بن شريفة وميسان يحبوك برشا ويقولوا لك ربي خليك تاج فوق ريوسنا يا عايشة بن شريفة. دونك كل عام وانت حية بألف خير. هاوكا تطلبونا ولا زادة تكتبونا، لازم نحتفلوا معاكم وإن شاء الله ديما الرفقة تكون معاكم طيبة. سينو زاد عنا عيد ميلاد آخر، عيد ميلاد خلينا نقوله الأخت زميلة وليد الجزيري يقول لي أختي العزيزة والوحيدة اليوم عيد ميلاد بنتها سناء، بربي بربي بربي نحب نقولها ربي فضلك لنا من أيسم قالول إلى أمه سناء. إن شاء الله قريت بصحيحة، من أيسم قالول أمه سناء يقولها ربي فضلك ماما الغالية وكل عام وانتي بألف ألف خير، ورجلها حلمي يهنيها بعيد ميلادها، وزاد أمها عليا وخالها وليد الجزيري. دونك ربي يفضل لكم العائلة الكل يا وليد الجزيري. إن شاء الله فهمت الميساج بصحيح، فهمت أختك أنه سناء هي البنوتة وعيد ميلادها. دونك هاوكا فهمت والأمور على العالم. خلينا كالعادة نقول لكم أنه زادة فقرة قوم عيدك اليوم راهم الاثنين حتى نهاية لحد 85-990 برشا يسألونا كيفاش ينجموا يقدموا عيد الميلاد. 85-990 هو الاسماس اللي من خلاله تبعثونا رقم العزيز عليكم. الزملاء يتكفلوا بالاتصال به أصباح، دونك كل يوم أصباح ويكون حاضر معنا 7:15 دقيقة في برامجنا الصباحية، ونحتفلوا معاه في فقرة قوم عيدك اليوم. خليني نسلم زادة وسلام أمانة على الدكتورة راوية مسعودي، نقولوا لها إن شاء الله ديما متألقة وديما ناجحة وديما هكا بشوشة. دونك دكتورة راوية مسعودي، دكتورة إيمان قرقوري، ودكتور صبري يوسف نسلم عليهم برشا برشا برشا، نقولوا لهم إن شاء الله ديما كفاءتنا تكون في العلالي. يلا سيدي 11:34 دقيقة، شو رأيكم بعد شوية نحكيه على فضل الأيام العشر من ذي الحجة، أي نعم نهاية الجمعة، نحكيه على الأيامات مباركة هذية. يكون معايا بعد شوية الإمام الخطيب خالد التلمودي. دونك خليكم في الاستماع والمتابعة، ما زالت فقراتنا متواصلة. أهلا وسهلا ومرحبا في الجمعة.

0: ليش 38 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم كالعادة رونديفو يتواصل معكم حتى النص نهار نهير الجمعة 22 ماي 2026، موافق لخمسة ذو الحجة 1447 هجري. شنو رايكم نحكي على فضل الأيام العشر من ذي الحجة مع الإمام الخطيب خالد التلمودي اللي نورنا ويكون ذيفي وتسويت. نقول له صباح النور صباح الفل على موجات جوهر فام.
1: صباح الخير والجمال والبركة والعطاء والفضائل في هذه الأيام العظيمة جدا جدا جدا بانتهيبة.
0: يعيشك أستاذنا الغالي. دونك نحكيه على فضل الأيام العشر، منين نبدأ وخلي هكا ناس تعرف فضل الأيام هذية واللي يكون بعيد شوية خلينا نقوله على الطريق المستقيم. دونك إن شاء الله من خلال المداخلة هذية يفهم إنه الأيام هذية عندها بركة كبيرة. دونك البداية معاك والنهاية زادة معاك من خلال الفقرة هذه.
1: يعطيك الصحة. أقول بالله التوفيق، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بلغنا هذه العشر الأيام اللي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما أن الله عز وجل ميز الأشخاص من خلال الأنبياء يختار مصطفاهم، ميز الأماكن كما مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس، كما ميز الأيام، ميز الأشهر، ميز شهر رمضان، ميز كيف هذه العشر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على أنها أيام عظيمة جدا جدا، وكما هي ربي ميزها دعانا باش نكونوا نقوموا فيها بالعمل الصالح. شوف ما أروع الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، حتى الجهاد في سبيل الله. تصور علاش؟ لأن الإنسان هو في الأصل هذه الأيام باش يقبل فيها العمل الصالح إذا جهاد نفسه، وجهاد النفس في الواقع أصعب برشا من جهاد العدو، لأن العدو تراه، ولكن نفسك كيفاش أنت باش تجاهدها، باش تبعد عن المنكرات، باش تبعد عن الموبقات، باش تقبل على العمل الصالح بأنواعه بأشكاله، بدءا بأنك توثق سيرتك بربي، بدءا بأنك تذكر الله عز وجل. والإنسان اللي يعود إنسانه باش يذكر ربي بالاستغفار والتوبة والإنابة والتكبير والتهليل وكل حاجة تجي على لسانك، أكيد أنه ما عادش في نجم إنسانه يستعمله فيما يؤذي الناس في الغيبة والنميمة. احنا بين هذين البعدين، بين أنك تقبل على الطاعة بأنواعها وأشكالها، وهي الطاعة بطبيعتها وقت الإنسان يعبي بها وقته، يعبي بها لسانه وشغله ونفسه وتفكيره وروحه، أكيد أنه هذا بش يكون سبب في أنه يبتعد تماما عن كل الموبقات، يحس روحه أنه عنده الطاقة وأنه عنده القدرة، وقت اللي يستعين بالمولى عز وجل في هذا الأمر بالحق يحس أنه قادر بش يغير حياته.

0: للأفضل. تغيير حياتي في الأصل هي تكون من الله عز وجل، ولكن ربي ديما ذكرنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دعوة لكل من يسمع فيها أنه يراجع روحه ويقعد مع نفسه، وهو ربي صخرنا هذا الزمان وخلنا ندرك هذه الأيام برشا، وخيالنا وأصحابنا وأحبابنا من أهلنا فارقوا الدنيا، عمنا كانوا بحذانا والبارح كانوا بحذانا، هم الآن بين يدي الله. خلنا نذكر أنفسنا مثال شو احنا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، شو كيفاش اجتمعت كل هذه الفضائل، معناها اليوم والأيام والأشهر وكل هذه أيام، وهذا شهر حرام. يقول شهر حرام معناها تحرم فيها على نفسك الأشياء اللي حرمها ربي باش نجم تقبل على الله أكثر. وزيد كان تحب نأكد ونخصه أكثر فأكثر يوم عرفة. يوم عرفة لو بش يكون بحوله يوم الثلاثاء، ما هو اليوم الخامس ولا معناه نهار الثلاثاء، بش يكون يوم التاسع بحوله اللي هو يوم عرفة، اللي هو كيف كيف من أفضل الأيام على الإطلاق، معناها يعني فضل في وسط فضل. النبي صلى الله عليه وسلم يأكد يقول ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. علاش يوم عرفة؟ لأنه يوم التجلي، يوم أن الله عز وجل يتنزل بكماله وجلاله وجماله إلى سماء الدنيا كما يليق بفضله. طبعا احنا ما نعرفش شيء، والمولى عز وجل هو أبعد ما يكون وأعظم وأجل، ولكن من ناحية قرب الرحمات باش ربي يتقرب، باش العبد يتقرب، باش الإنسان يتقرب. لذلك احنا مطالبين مش نقربوا للمولى عز وجل، نقربوا له بالطاعات. وسبحان الله احنا في تصورنا عن الأمر هذا خاص بأهل عرفة، هو ليه معناها راهو يشمل الجميع الناس الكل. احنا لازم نستغلوا كل نهار هذاك، اول حاجه نعملوها هي الصيام، معناها دعوه لكل من يسمع فيها وخياني باش تنال الاجر العظيم. راهو اللي يصوم يوم عرفه ربي يغفر له عامين كاملين، سنه خلت وسنه تالي، معناها يحب اكثر من هكا. ولكن لازم يصلح ذات البين، لازم اذا كان عند الناس عندهم حقوق عنده يرجعها لاصحابها. وذلك علاش الحاجة بعد ما نصوم وندعيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت. احنا في تصورنا الدعاء معناه تطلب كان حاجة لك انت، لا، قالوا خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سيدنا يونس وقت اللي كان في بطن الحوت، وهذا يتخذ البعد الرمزي، الإنسان اللي عنده مشكلة وعنده مرض وعنده عاهة وعنده فاقة وعنده دين وعنده حاجة عند ربي يصوم نهار هذاك ويقول لا إله إلا أنت، يكسر. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو نبي اعترف أنه أخطأ وقال ربي فاستجبنا له، ربي استجاب له رغم ما طلب حتى شيء، لكن ربي يعرف ما يكنون نفسه. احنا كيف يجب أن نعيشه كالحدث هذاك، وكل إنسان يعيش كالحاجة هذيك يرجع للمولى عز وجل تشوف كيف ربي يستجيب له. قال فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين. شفتك المقياس، معناها المقياس جميل جدا جدا، معناها الأمر مش خاص سيدنا يونس، خاص بكل من يمر بأزمة وحتى ما يمرش بأزمة. ربي يقول اذكروني في الرخاء تجدوني في الشدة، حتى الإنسان اللي ما يسور يحمد ربي باش ربي يثبتك النعمة اللي عطاها له. قيدوا النعمة بالشكر. أنت في نعمة، ربي عطيك المال وعطيك الوقت وعطيك الجمال وعطيك كل شيء، أشكر المولى عز وجل باش ربي يثبت لك النعمة ذيك، راهو فضل كبير برشا برشا. بالتالي احنا نعاود ونلخص، وإن شاء الله ما أثقلتش عليكم كثرة
1: التوجيهات
0: هذه. معناها نذكر نفسي ونذكر الناس كله، اليوم جمعة نمشيو نصليو جمعة واسمعوا الإمام باش يقول. أكيد كلهم باش يحكيوا على الفضاء العشر، باش يحكي على يوم عرفة بالذات، باش يحكي على يوم النحر. وبالتالي احنا إذا كان معناها وثقنا صلتنا بالمولى عز وجل باش واللي كنا عطاء. تذكروا الفقراء، تذكروا المحتاجين. نهار العيد وقت اللي تذبح ما تذبحش، ما تفكرش كان في روحك. خرج جزء باللي تقدر، ما فماش جزء محدد للربوع ولا نص لحد شيء. خرج اللي تقدر، المهم خرج. المهم جارك اللي ما عندوش الحم وما ضحاش فرحوا. العائلات المعزة كيف احنا ما تعرف يا سويس، معناها وقتيبة انه عندنا برشا عوائل، عندنا 2300 عائلة معزة محتاجة، معناها نجموا كيف واترافير الجمعية هذه اللي هي محل الثقة، نجموا نقدموا المساعدات هذه. حتى سيدي ما عرفش انت، تشوف الناس اللي تعرفهم ابحث عليهم وتلقاهم، هذيك راهو يعطيك فرحه. واللي بالعليا خير من السفلى، ما تفكرش في انك باش تاكل، هي الاضحيه هذيك في حد ذاتها انت باش تقدمها هيبه للمولى عز وجل، هو تناسب مع اسمك انت. معناها هذيك فضل كبير برشا، بادروا باش معناها تنتشر الرحمه والفضائل. ربي عرض علينا هالعرض الجميل جدا انه تتنزل الرحمات الى سماء الدنيا في هذه الايام. احنا لازم نكونوا فاعلين. نذكر ولعلي نختم بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
1: صحيح.
0: وربي يبارك لك ان شاء الله.
1: يعيشك يعيشك استاذنا خالد التلمودي، الكلام ذو شجون معاك الحقيقه، نفرح برشا تكون حاضر معايا ونحكيه هكا ونذكروا نذكروا اي نعم التوانسه والمسلمين، ونذكروا الناس اللي تنجم هكا تحيد شويه ونقول لهم راهو اقربوا لربي، حنوا على الفقراء على المساكين، احمدوا ربي اشكروه على الصحه كما قلت سيادتك على ابسط النعم، فما ناس تفتقر لأبسط النعم، دونك ما تستغذوش ما هكا ما تتفخروش، راهو الحياة بسيطة جدا، نهار عندك نهار ما عندكش، دونك ديما تواضع باهي، حبوا غيركم باش هكاك ربي يعطيكم أضعاف اللي عندكم، وإن شاء الله ربي يقرب الناس الكل من حب الله وبيان سور في هالأيامات هذية الفضيلة هوكا الأعمال الصالحة التكبير التقرب من الله العطاء، هذاك هو المهم، الصيام والكلمة الطيبة سورتو والقلب الطيب، لأنه تنجم تعمل هذه كل لكن القلب من داخل يعني، دونك نجم هكا نلبسوا ماسك على بعضنا لكن ربي يعلم ما في الصدور وما في القلوب. هكا ولدي خالد
0: هذا هو هيك، علاش نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربي يبارك لك.
1: اللهم امين. شكرا لك امام الخطيب خالد التلمودي، نلقاوك في المسجد في في في سهلول، مسجد الصبر في سهلول. شكرا لك، وان شاء الله هكا نوصلوا ديما الحاجات الباهيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، بما انه نهار جمعه اليوم ونهار جمعه مباركه، دونك حتى الريتم نتاعنا يختلف. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، رونديفو حتى نصلها.

0: 11:50 دقيقة على موجاتك العادة فقراتنا متواصلة معكم. الدكتور رياض مرابط يهزنا للمهدية ومن خلال فقرة أصل وفصل مجموعة من التفاصيل والمعطيات نتعرف عليها توت سويتا.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أو في جغرافيا في كل مكان مرحبا بكم. دائما في ارتدادات شعر التراث وبعض قطوف من آخر الأبحاث وآخر النتائج البحثية. البارح حكينا على مداخلة الدكتور جهاد السويد وتأكيده على أنه الموقع الحقيقي لمنزل قديد هو ولاد عمر السيدة. اليوم نحكي عن حاجة طريفة كان تقدم بها الدكتور أحمد الباي المختص في الجغرافيا التاريخية في البلاد التونسية، صاحب الكتاب الشهير اللي على سوسة والساحل، واللي ورى فيه أنه اسم سوسة هو مش اسم المدينة إنما اسم منطقة. كنا تحدثنا على الموضوع هذا في مناسبة سابقة. جديدة في كتابات استحمد وفي النتائج اللي تعلق بأصول المدن، يقول لك أنه وراه المدن كما الأشخاص عندها اسم وعندها كنية. هذا في الحقيقة صحيح، كي نفكروا مثلا أنه بغداد كان اسمها الرسمي دار السلام، وما تسمية بغداد إلا نوع من التسمية المحلية المدولة عند العباد. المكان الموجود حتى قبل تأسيس بغداد المنطقة اسمها بغدان، ووقت البناء الخليفة العباسي المنصور بغداد سماها دار السلام، يعني دار الخلافة. فعادي إن المدن تحمل اسم وكنية. سوسة جورة، جورة الساحل عندها كنية. بالنسبة للمهدية هذا هو الطريف، المهدية جميعنا يعرف أنه المهدية مدينة، هذا كاسم الرسم.

0: الإسلامية ومنسوبة إلى عبد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية. عبد الله عبيد الله يقولوه من الحقيقة المصادر والكتب المعادية للفاطميين يعني تصغيرا من شأنه يردوه عبيد عبد صغير، ما هو عبد الله اسمه الحقيقي والرسمي. المهدية لا ما استقرها الاسم هذا نهائيا ولا هو اسم الرسمي بتاع المدينة كيف العصر الحفصي وبعد على الأقل ومنذ حلول الموحدين، لأنه الموحدين نقطة الالتقاء ما بينهم بين الفاطميين ربما هو في عقيدة المهدي المنتظر مؤسس الدولة الفاطمية هو المهدي ابن تومرت، تومرت معناها الضياء، وبالتالي وقت اللي فتحوه تيمنوا بهذا الاسم اسم مدينة عبيد الله المهدي أو المدينة مدينة المهدية وأقروه. لكن الاسم اللي تأسست به مدينة المهدية مش المهدية، المهدية كان اسمها البيضاء، وأثبت الدكتور أحمد البين وهذا هو الاسم الأصلي لمدينة المهدية، وإنما دعيت بالمهدية نسبة إلى عبيد الله المهدي، قولوا مدينة عبيد الله المهدي مش ما يذكروش اسم البيضاء، وتسميت البيضاء لأن البياض هو اللون الرسمي واللون الإيديولوجي للدعوة الفاطمية. إلى اللقاء.
1: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل آخر رونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية لحداش 57 دقيقة. خليني في صافي ساعة هكا وسلام لأنه أمانة نسلموا على مدام مليكة قسوم يقولوا لها إن شاء الله ديما مبتسمة وجميلة وديما عندك كلاكوية شالوغو. تحية للناس اللي تبدأ هكا تخدم في خدمتها بإتقان وبحب وبرشة هكا يعني حاجات ما تنجم كانت تفرحك أنت. دونك مدام مليكة قسومي نسلموا عليها برشة، نسلموا كيف كيف على مروة عبد السلام، ونسلموا على مدام حميدة تمنيولها الشفاء العاجل. دونك هوكا اسلام أمانة كيف كيف زادة. نسلموا كيف كيف على خونا صابر عيسى اللي اليوم عيد ميلاده إن شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير. هوكا ديديكاس يجيك من عند الحبيب والأصحاب ومن عند الناس اللي تتفكرك في عيد ميلادك سي صابر عيسى كما قلنا اليوم عيد ميلاده. يلا سيدي احنا هكا وصلنا لآخر الغونديفو، تحية لكيب الكل سعاد العدواني سوسو في التنسيق العام، تحية جيجي جيجي رحومة في الإخراج، شكرا لك جيجي. تحيات نرجوسة نرجت قليلة في الديجيتال، أمنتلكم للايف متاعنا على صفحتنا بيانسور، أمنتلكم على صفحتنا الرسمية على فيسبوك جهرة فيم. غدوة صباح إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي يحيينا في الصحة والعافية. نبدأوا هكا نقولوا لبعضنا صباح النور صباح الفل. أبعث لي تيتر، نبعث لك التيتر دو. يا نرجوسة هيفا لوسيف كنت معكم مقدم ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم، خليكم مع ريتم الموسيقى. برامجنا متواصلة، تشاو تشاو، باي باي.

0: يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان. وين متهنية ليهو على صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. البنك المركزي يدعو البنوك والبريد إلى تأمين استمرارية السحب الآلي والدفع الإلكتروني خلال عطلة عيد الأضحى. ثلاث طائرات تنقل محتجزي أسطول الصمود إلى تركيا. في تفاصيل أخبارنا، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ صدر اليوم أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمة أو المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني. كما أوصى البنك المركزي بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة تظاهرة لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بهدف تسليط الضوء على حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بضرورة صون النظم البيئية المختلفة في تونس. واكب الفعاليات ماهر الصغير وتحدث إلى وزير البيئة حبيب عبيد.
7: كما تعرفوا تونس غنية بالتنوع البيولوجي، أولا عندها تأثير متاع البحر الأبيض المتوسط وعندها تأثير متاع الصحراء، وهذا التعامل اللي خلاها تواجه العديد من التغيرات المناخية بفعل الصحراء وبفعل التأثير متاع البحر الأبيض المتوسط. نحب نذكر كما قلنا بلادنا معناتها ثرية بالحدائق الوطنية، قرابة 42 منطقة محمية، عندنا 41 منطقة رتبة ذات أهمية عالمية، 46 منطقة لحماية الطيور، عندنا مجهود كبير معناتها في التشجير، عندنا تنوع فلاحي بيولوجي فلاحي، عندنا التنوع البحري، هذا الكل موجود في بلادنا وتسمى ثروة. أولا هي ثروة مش من الناحية الإيكولوجية والبيئية فقط، هي ثروة اجتماعية واقتصادية، وهذا اللي نحب نأكد عليه اليوم. اليوم نقول العمل موش على المستوى الوطني فقط، هو العمل يبدأ على المستوى المحلي والجهوي، وهذا الهدف من اليوم تاعنا، والانعكاس متاع العمل المحلي والجهوي باش نشوفوا نتائجه على المستوى الوطني ثم على المستوى العالمي. بلادنا فيها العديد من المتدخلين في مجال التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، وزارة الفلاحة، وزارة البيئة بالفعل، ولكن ثم منظمات ومجتمع مدني اللي قاعد يشتغل معنا، كذلك ثم هيئات دولية قاعدة تخدم معنا، وهذا معناته موقع تونس في المستوى العالمي في إنجازات العديد من الإنجازات اللي موجودة.
6: في تصريحه أيضا تحدث وزير البيئة عن إبرام الوزارة لعقود مع عدة شركات للشروع في غرة جوان المقبل في تنظيف الشواطئ التونسية المقدر عددها بما يقرب من 133 شاطئا، بالإضافة إلى البدء في عمليات مداواة الناموس في عديد التجمعات المائية على غرار صبخة أريانا وصبخة السجومي.
7: عقود حاليا لتنظيف قرابة 133 شاطئ في يوم 1 جوان سنشرع معناتها في بداية العمل نتاع الشواطئ، وهذه بالنسبة لنا احنا الصفقة تم إبرامها مع عدة شركات وتنطلق في الأشغال نتاعها. بالنسبة للناموس تم تعاون مع السادة الولايات والبلديات المعنية وقاعدين حاليا قوموا ثم بعض العمليات للمداوات وثم بعض العمليات كما تعرفوا كما صفقه السجومي ولا صفقه ريانا، المستوى نتاع المياه السنة أمطار كبيرة لازمنا نقصوا بالمستوى المياه، ما نجم نبداو نداويو الا ما يكون المستوى نتاع المياه اقل من 40 سنتيمتر. من 40 سنتيمتر تم رش بالطائرات حاليا مش يقعوا في السبقه الريال، ان شاء الله تلقاو البحر نظيف.
6: دوليا أظهرت بيانات ملاحية إقلاع 3 طائرات تركية من مطار إيلات في كيان الاحتلال الصهيوني في وقت أكدت فيه تقارير رسمية نجاح إجلاء متطوعي أسطول الصمود المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية. وزارة الخارجية التركية أعلنت هذا اليوم الجمعة أن المتطوعين جرى نقلهم إلى تركيا عبر طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا تركيا و 337 أجنبيا ينتمون إلى 41 دولة. مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من 5 بنود بالتعاون مع بين إسلامباد وبكين لدفع مسار التسوية. ختاماً، تعتزم مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط إجراء استفتاء في أكتوبر المقبل بشأن الخروج من كندا، لكن دانييل سميث رئيسة وزراء المقاطعة اعتبرت أن الاستفتاء لن يكون تصويتاً على الانفصال، وقالت إن الناخبين بدلاً من ذلك سيقررون ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا أم لا. شكراً وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
5: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
4: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
8: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
9: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
5: أجملكم
10: أنفسكم. إني أسين، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
11: السلام ومرحبا بكم في أنفو سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي واصل التربص التحضيري في تبرقة لكأس العالم 2026 بوجود أبرز اللاعبين، ويوم 25 مايو يلتحقوا كل العناصر. ذكروا أن منتخبنا باش يواصل التربص في تبرقة، بعدها يسافر للنمسا يوم 30 مايو باش يلعب مقابلة ودية الأولى أمام منتخب النمسا نهار 1 جوان 8 غربا، ونهار 2 جوان يسافر لبلجيكيا وين باش يلعب مقابلة ودية ثانية يوم 6 جوان ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي قبل التحول للمكسيك، وين باش يلعبوا في كأس العالم 2026 اللي باش تنظم في أمريكا المكسيك وكندا. أعلنت جامعة تونسية عن موعد مباريات نصف نهائي كأس تونس اللي باش يكونوا نهار الأحد 24 مايو ماضي 3:30 في الطيب المهري بصفاقس النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي، وفي زويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي. أعلن نادي صفاقسي اليوم عن غلق المدارس 4 و5 بملعب الطيب المهيري بصفاقس إلى أجل غير مسمى، إلى على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الجولة الأخيرة من البطولة ومواجهة ربع نهائي لكأس تونس اللي كانت أمام الملعب الجبسي. يواجه واجه المنتخب التونسي أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيلة ترابلسي. المنتخب الألماني أقل من 16 سنة وديا يوم الثلاثاء 26 ماي 5:30 تاع العشية ملعب حمادي العقل ببيراتس بدارة الحكمة دورصاف الجنواتي، مقابلة تحضيرية لدورة شمال أفريقيا المقررة في مصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 اللي باش تكون مؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا أقل من 20 سنة في مارس 2027 بغانا. في الهوند اليوم يتلعب الدفعة الأولى من مباراة نصف نهائي كأس تونس ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الأرضي التونسي. المقابلة تنطلق 4:30 تاع العشية وباش تكون في قاعة متعددة الاختصاصات برادس، وكذلك باش تكون مقولة على قناة الوطنية الأولى مع نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير النادي الإفريقي المتأهل من المقابلة هذه باش يواجه الفائز من لقاء ساقية الزيت وجمعية الحمامات اللي باش تلعب غدوة السبت 23 ماضي 3 تاع العشية كما قلت اليوم 4:30 تاع العشية نادي الإفريقي الترجي ديربي العاصمة في نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. في أنفو سبور أكثر تفاصيل تلقاوها على استثناء جوهرة في بوانيت.
12: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
10: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخامسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهر اف ام.
1: بمساهمة ميلينا

0: السلام، مرحبا بكم في جهرة اف ام، وتفرجوا فينا على جهرة تي في اون ديريكت على الفيسبوك. احنا نسمع في بلانيت بوب، معك محمد صالح بن سلامية. وكالعادة اليوم الاميسيون تاعنا في بلانيت بوب باش تحكي على الكومونيكاسيون، على الماركتينغ وعلى البوبليسيتي، ومش كان على البوبليسيتي كهو. كما تعرفوا في اللي احنا اوني على 18 ايبيزود كمان، ما شاء الله 18 الحلقة صارت ومازلنا مواصلين، وديما نحاولوا نحكيوا على البوبليسيتي اوترومون، نحاولوا نحكيوا على الدومين نتاع الاشهار هذا. المستمعين تاعنا اللي تفرجوا فينا ويسمعوا فينا في الراديو، نحاولوا نقربوا لهم هالموند وهذا نتاع البوبليسيتي، وما يقعدوش كان يشوفوه كان في التلفزه ولا يعرضوا كل بانو اللي في الشارع. اليوم باش نحكيوا على الاشهار اوترومون، الاشهار والمسرح. تقولوا شو مدخل الاشهار في المسرح؟ قولكم اليوم باش نحكيوا على حاجه ياسر محلاها. صحيح استدعينا مسرحيين، استدعينا مخرجين، والمود راهو تاع الاشهار هذا مش كانك ال 25 سكوند اللي تشوف فيها في التلفزه، راهو اكثر من هكا، راهو فيها برشا خدمه، برشا غرام، وبرشا حرفيه. اليوم بحذايا صلاح الدين السكوحي. مرحبا يا صلاح.
1: مرحبا بك محمد صالح، ميرسي برشا على الانفيتاسيون. نسلم عليك ونسلم على اللي يسمعوا جوهره ويتفرجوا في جوهره.
0: دونك صلاح الدين ما شاء الله كونتنت كريتور، جورناليست، اليوم رياليزاتور، وزاده كاتب، زاده شارك في النص. نحكيو على فيس دو بوب، دونك نحكيو على بوب كيما بي كيما بابا، سي تري امبورطون دو بريسيزي، اللي هي ولد الاشهار، معناتها ولد الاشهار. واحنا اون كونسيدير اليوم كنا ولاد الموند نتاع الاشهار هذا خاطر كبرنا به، صحيح ولا
1: بالضبط؟ احنا ولاد الاشهار، سواء خاطر ساعات كي تقال كلمه كاينها تتحس على ولاد الدومين بيد والناس اللي تخدم في الدومين نتاع البيبليسيتي والكل، لما احنا خذيناها من الباب نتاع ولاد الاشهار اللي هما الناس اللي تربيت على الاشهار. كيفاش فما دي كومبورتمون تبدلوا عنا نحن من الصغرى معناه، والكل فما زيد الاشارات اللي قعدت حاجه تمثل معناه النوستالجي نتاعنا، حاجتنا تذكروهم ما تتنساش. احنا ريالمون ولاد الاشهار معناها، وحاجه هذيك جزء من التلفزه نتاعنا اللي كانت حاجه في صغرنا على الاقل. نحكي تو يمكن العباد ولا اكسبوزي اكثر للديجيتال والكل، اما قبل احنا كنا ولاد الاشهار، نعرفوا لي برودوي بالاشهار معناها.
0: وزاد نذكروا اللي احنا قبل كانت فما كانت عنا الوطنيه، راهو وطنيه قناه 21 يقولي وكهو، ما كانوش عندنا برشا تلافس كيما معناتها اللي يسمعوا فينا. احنا كبار شويه في العمر، دونك خلطنا على كل بيريود هذيك زوز قنوات نتفرجوا عليهم، وعنا معاهم يذولي قناة طليانية وكهو. دونك كان يتعدى إشهار فريك فريك وإلا أهلا يا زياد نورت البيلي فانتازيا، كانت حاجة شيخة كبيرة برشا ولا
1: بالضبط؟ كانت حاجة كبيرة برشا خاطر قبل يمكن اللي تلاحظوا حتى توكي ترجع تشوف مثلا إشهارات قبل قايمة برشا على الألوان، الدانس، تحسوا سبيكتاكل أكثر منه معنا بيبليسيتي، وكانت معنا لعبت تنفستي وما خدمت توا مثلا الشركات اللي تعمل اشهار توا على عام كامل يخدم وكل شيء، دونك كل مره فكره كل مره حاجه. قبل تحسوا معناه عنده مره في العام ولا مرتين ينفستي فيها كل شيء لين يخرج لك البرودوي اللي يقعد عند العباد معناه.
0: وقبل الكولتور نتاع تصوير اشهار ما كانتش ياسر مدايره. قبل نذكر رؤوف كوكا خدم كبيره، فما شركه اخرى تاع برودكسيون خدمه برشا دي سبوت معلمين النهدي وبرشا. وقبل الاشهار كان بالنسبه لنا اميني فيلم، كان فيلم غير ورجعت السنة كان نلاحظوا. قبل ما نزيدوا نقدموا في موضوع ثاني مهمني برشا المسرحية اليوم نحكيو، عجبتني محاولة اخراج، عجبتني حلوة ياسر منك. ونص سهير خمير وزادة كيف انت زادة معاهم سلاح الدين، تمثيل فاطمة صفر سوفيان بوعجيلة، وتمثيل زادة سهير خمير. ألوغ احكي لنا الفكرة اليوم، وعجبتني زادة هذا الأمل أنجز بصوت جماعي وقلب واحد، اللي هي مهمة ياسر. احكي لنا كيفاش جات الفكرة اليوم باش نعملوا مسرحية اللي هي الكونتوني نتاعها يجبد من الاشهار، كيفاش جات الفكره وعلاش اليوم نحكي على الموضوع هذا؟
1: هي الفكره في حد ذاتها عندها مده في مخي معناها، الفكره مش نتاع مسرحيه، اما فكره انك تخدم حاجه على بيبليسيتي. خاطر انا الفورماسيون نتاعي قريت كوميونيكاسيون، وقبل ملي صغير كانت لو مومون اللي في التلفزه هذاك تجي البوب، فما ناس ما شنو تستغل المومون هذاك باش يمشي ياكل الكوجينه ياكل حاجه باش يمشي ياكل البوز اللي يعملها. اما انا كنت اتفرج، كنت نقعد نتفرج،
0: نحب كولتور بوب معناتها
1: اكزاكتومون كولتور بوب، كنت نحب ولليوم معناها نتفرج في لي بوب، وماذا بيا نتفرج وماذا بيا نلقى عباد حتى اصحابي نقعد نحكي هذه باهي هذه خايبه، هذوما راهو يعطيهم الصحه وكل شيء، الكونكورونس هذا محلاه. لين جات الفكره وقعدنا وقتها، احنا كلنا اولاد تياترو ستوديو معناها تحت اداره توفيق الجبالي، كلنا من غاديكا، فالفكره كانت موجوده او حكينا فيها. قلنا اسمع كان نهار باش نعملوا مسرحيه وقتها انا وصوير خمير اللي كانت شركه في النص. قلنا كي نعملوا مسرحية تاو نعملوها
0: على الببليسيتي.
1: إلى أن جت الفرصة في كوخت ميبون اللي هو أن إيفينمون يعملوا تياتر كل عام بداية من 2011، كل جروب ولا واحد وحده، المهم هو فضاء باش الناس تقترح المسرحيات نتاعها. احنا قلنا علاش ما نعملوش المسرحيه هذه، الفكره هذه، ونكتبوها ونقدموا فيها. والحقيقه منها هاوكا قدمنا حاجه للناس، ومنها زاد لابوراتوار باش نجربوا شنو نجموا نعملوا، حتى على كلمه محاوله اخراج. خاطر اول مره معنا جي في سبا، انا ما نتبناش في ساعه الصيفه معنا، بالعكس انا حاولت، ما نجمش نكون مخرج انا اليوم في لحظه باش نقول انا مخرج، لا بالعكس هي محاوله وماهوش حكايه تواضع ولا شيء، راه ما هي فكره انه احنا نحاول
0: احنا
1: اكزاكتومون هي
0: ديما نقولوا واحد يحاول
1: اكزاكتومون
0: يسعى ومن بعد النجاح يجي، معناتها مش مشكلة
1: بالضبط. وحتى اللي شفناه زيدا احنا حتى في الخدمة على البيس، حتى في الكوتيديان متاعنا، معناها نشوفه في حاجات ساعات في البيبليسيتي اللي تقول تيام، معناها هذه تحس تياترال شوية، تحس تنجم تمشي في الساركازم شوية، تنجم تعمل عليها حاجة،
0: خاطر التياتر يكبر الحاجة، يهول الحاجة.
1: احنا دونك مشينا في الثنية هذيك وخدمنا أكثر منها على البيبليسيتي، كيفش انه ساعات على شنو هو تعمل ببليسيتي بالذات، معناها اسكو كل شيء تنجم تعمل عليه بيب ولا، وقديش انه الببليسيتي بارفوا تولي لوتي اللي ينجم يفرض عليك حاجة معينة انت ما حشتكش بها. خاطر كيما الناس مثلا اللي موجودة تخدم على روحها وتريقل معناها في ثنية مزيانة وتخدم على الكرياسيون والكل، لكن وقت اللي جي بوتيتر بعض الناس ينجموا يستعملوا كوتي خايب، فلهنا اللي حابين نركزوا عليه.
0: انا باش نرجع نحكيو اليوم على نحكيو على الانفلونس اليوم، كيفاش الاشهار ينجم، وشفنا حتى اخر مره كيفاش اليوم انفلونسور ينجم ياثر بالباهي ولا بالخايب، موجود هذا وقاعدين نعيشوا فيه، سورتو في نحكيو على تونس اسونسيلمون، كي نحكيو على الدوله التونسيه. اللي يهمني ان اليوم المسرح ديما نقولوا اون جينيرال يجي يعالج مساله، يجي يعالج وضعيه، يجي يعالج حاجه في المجتمع. اليوم المسرح المسرحيه هذه جات باش نضحكوا والا جات باش تعالج؟ خاطر هي صار منها صاروا زوز عروض تو، حتى
1: هما صاروا زوز عروض في تياترو، والوبجيكتيف انه مش معالجه، ما اكثر منه تسليط ضوء، معناها كانك باش توري حاجه تقول راهو تفضل ها، واحنا توا كم أغلبنا كمجتمع، معناها مش الناس الكل، مي أغلبنا عنا ياسر تأثر بالثقافة الاستهلاكية، نخمو ياسر باش نكونسومي ونشري وبرشا حاجات.
0: هو ذاك علاش نعملو في الإشهار زادة معنا.
1: هو لهنا اللعبة وين
0: الإشهار بيدو مجعول،
1: ليه مهم بشتخلي هو
0: باش تخلي المستهلك يكونسومي،
1: هو مهم هو مهم. أما ديما نذكروا أنه كيف أي حاجة، لو مش احنا تو اليوم خاطر نحكيو على الإشهار اليوم، مرأة في أي حاجة لازم تكون ديما في الاستعمال ولا الخدمة بها الصحيحة، معناها حتى كي نشوف إشهارات، أنا مثلا كي نبدأ نتفرج في تونس نشوف برشا كرياسيون، نشوف ونعرف عندي صحابي في الدومين، نشوف ناس تتعب، نشوف ناس ما تروحش، نشوف ناس معناها عينيها مسكرة مسكين صحيت، فما برشا تعب، سواء من اللي كوبيرايتر، سواء من اللي كيب، الناس اللي
0: خدمة
1: الناس الكل، هذيك خدمة طيارة على الآخر. مي احنا حاولنا نركزوا أكثر إنه في الدنيا، ما اللي هي حاجة راه موضوع ما هو يخصش كان تونس، معناه انه ساعات فما حاجات ما يتعمل لهاش اشهار نورمالمون. احنا ما نش نحكيو توا على الواقع، احنا هربنا نوعا ما، استبقنا في النص حتى كي كتبنا والكل، وحتى كي قعدنا معناها انا وسوهي وسوفيان وفاطمة، كي قعدنا حاولنا نستبق، قلنا تصور يجي نهار تولي تعمل ببليسيتي للدواء مثلا ينجم ينسيك في ازمة، بار اكزومبل، فهمت؟ تصور انت وقت اللي مثلا واحد اقل حاجه ياخذ عليها دواء، دونك كل شيء باش يولي برودوي خاطر ولا بزوان، ودونك وقتها باش تجي شكون باش يخدم، باش تخدم ببليسيتي. دونك لهنا هي الفكره نتاعنا، ان استبقنا حاجات وحاولنا نوريه انه بارفوا ما لازمش واحد ياخذ عندك وعي، كيما اللي يخدموا في الاشهار عندهم وعي.
0: ما مشيتوا زاد في المعالجه زاد سلاح ولا، معناتها هنا نحكيو على طرح موضوع اللي هو فيها ديريزيون، اللي هو معناتها كبرتوا هولتوا باش من بعد توصلوا تمسوا باش تفيقوا توعيوا شويه، دونك فيه توعيه زاده،
1: فيه توعيه بالطبيعه، خاطر هي الفكره
0: فيه ضحك وتوعيه، نقول نجم نقولوا
1: كيما ثم ريت اللي يعمل بيوب لازم عنده وعي اكيد، وهذه حاجه يعني اللي ما ينجح عبد كان ما ينجم يكون عنده الوعي لازم باش يعرف كيفاش يحكي مع الكونسوماتور. وهذه بتبيع فما حتى دي ريغلومون والناس تعرف خدمتها وتفهم خدمتها. احنا زادنا نحكيه شويه على فكره انه الناس بارفوا تبع هيك خاطر كيما في انت تعرف الكلمه أي. يقول لك في ساعات في دومين يقول لك دخلاء ساعات أي تحس أي. في بعض لي دومين
0: هو فما دخلاء
1: في و... كل دومين أي. اما الدخلاء مش معناها راني انا ما نقصدش انه ما قراش القرايه هذيك لا اللي يخدم ما غير لريجل نتاع الخدمه هذيك خاطر انت كي تشوف ساعات عبيد واحنا جبدنا مثلا في المسرحيه على الانستغرام والناس اللي تبيع في انستغرام جو تجور معناها انه نتوقع انه فما دي برودوي ساعات يبيعوهم لي انستغرام يستعملوهمش وما مش مقتنعين بهم معناها لهنا المشكل فهمتني تعطيني في حاجه اللي انت تنجم ماكش راضي بها ولا ما تعطينيش الريزلت اللي انا حاجتي بيه
0: هو باش نرجع نحكيه على قلت حاجه ياسر ياسر مهمه بالنسبه لي اللي هو لو ريغلومون اللي احنا نتصور في تونس وحكينا عليه في ليزيميسيون تاعنا قبل اللي في تونس لازم لازم لازم يتنظم القطاع تاع الاشهار خاطر موجود الدخلاء وفما برشا حاجات قاعده تتعدى ماهيش دون لي نورم وما تجيش تتعدى وساعات نساو حتى علاش نعملوا في الاشهار وساعات نساو شكون اللي قاعد قدام التلفزه
1: بالضبط
0: وذا سناريناه يظهر لي اكثر من 66 سبوت اشهار دونك نسمعوا موسيقى ونرجعوا نحكيوا على الريغلومون خاطر يظهر لي سي تري امبورطون في الدومين نتاعنا

0: نجم على اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: دونك رجعنا بعد الموسيقى. سافا سلاح شتحوالك؟
2: الحمد لله لاباس. عامل مخيف.
1: حليتنا شانتي أيه. بالمسرحية هذه أنا خاطر شوف اليوم الغرام نتاع الإشهار كنا مغرومين. نرجع نقولوا اليوم بحذايا سلاح الدين ساكوحي نحكيه على فكرة نتاع مسرحية ياسر حلوة فيس دو بوب اللي هي تعملت منها زوز عروض
2: وإن
1: شاء الله يا ربي تكمل. خلي العباد تتغرم بهالدومين هذا خاطر الماركتينغ والكوميونيكاسيون والديجيتال ماركتينغ والسوشيال ميديا راهو كله يصب في وسط بعض واللي فما دي زوبجيكتيف نحكيو على منتوج باش نوصلوا معلومه للمستهلك. دونك نذكر اليوم محاوله اخراج عجبتني ياسر سلاح الدين ساكوحي نص وهير خمير وسلاح الدين ساكوحي تمثيل فاطمه صفار نقدموا لها تحيه سفيان بوعجيله وسهير خمير نقدموا لهم تحيه زدا كيف اليوم في رجعنا قصينا اخر حاجه نحكيو على الريغلومون هي كانت قبل فما ايكا كونسيرن الميديا اللي هي كانت تعطي وما تقسم خبز الجاتو وما تتقسم من الناس كل ياخذ بارح حلو في الاشهار اليوم ما عندناش غيالمون لي اجونس دو كوم والا ما فماش ريغلومونتاسيون غيال موجوده. اش معناتها؟ معناتها اللي يسمع فينا لو كنت فرجت على الاشهار وتقول كيفاش يوصل يتعدى في التلفزه ما فما حتى شيء اليوم يوصل ينظم يقول يتعدى وما يتعداش لاني يعني كونتر باش نقولوا معناتها باش نعملوا ماده احنا في ديمقراطيه وممنوع باش تقول لك هي حريه التعبير والفكره ما فيهاش ليميت كل حد عنده لي ليميت نتاعو كل حد عنده سي سوبجيكتيف في الاخر يا مي اليوم ما تلاحظش اللي فما اشهارات خرجوا على السطر اور سوجي ولا مسوا ساعات من مسوا حاجات شويه في المجتمع خاطر انت تعرف اليوم تونس فيها 12 مليون مي مش الناس كل عندها نفس الكولتور وعندها نفس الثقافه دونك لازم نردوا بالنا كي نعملوا اشهار في التلفزه صحيح ولا
2: اكيد خاطر اللي يخدموا في الببليسيتي اكيد ديما يردوا بالهم الحاجات هذيا يتستي يشوف انا هو سلوغون اللي الكلمه هذيك تتقال ولا سلوغون هذا نجم يجي ولا
1: انا بعثوا عليها
2: كذا دونك فما حاجات اللي هو يمكن بالحق نحييهم الناس اللي يعطيو افور برشا في الكوتي هذا يردوا بالهم اي خاطر فما ناس راهو كيما احنا حكينا قبيله قلنا الناس تصبح والكل الناس هذيك تصبح زاده مش كان فما الجانب تاع كرياسيون مي يصبح باش انه البرودوي اللي يخدمه معناها فينال تاع الببليسيتي يدور في تونس يشوفوه العباد يشيخوا عليه سواء كان سبوت ولا اغنيه ولا اللي هو ولا حتى افيش. التنظيم مهم برشا باش انك خاطر كيما تحمي خاطر التنظيم ايش يعمل هو يحمي الناس اللي تخدم في البوب ويحمي زاد الكونسوماتور معناها اللي هو يتفرج فيك والكل
1: توا
2: سورتو توا خاطر تبدلت قبل البوب معناها نسمعوها في الراديو ولا نشوفوها في التلفزه توا حد عندي قناه تخرج لك سبونسوريزي فيسبوك ولا انستغرام معناها تشوفها ديريكتومون اكزاكتومون تبقى انه الناس حتى معناها اللي معناها تقول لك انا نستخدم حاجات مثلا كيما انت قلت الغشه والكل سي كالعاده بو فير لو بوز وكهو معناها اما انا ما نحسهمش يداوموا معناها ما يداوم كان انت توا كان تهبط تسال اي تونسي تقول له سمي لي ثلاثه ولا اربعه دي بيب تتذكرهم توا يسمي لك خمه موجودين لا يتذكر الخايب مي انا جو تاسور باش يتذكر لك مثلا اغنيه يقول لك هذيك خرجت في الكوب دي موند يقول لك هذيك في رمضان نتذكرها مليح يقول لك اللي عملوا عليها الافيش الفلانيه الاكتور الفلاني يتذكروا الناس الباهي انا متصور انه حتى اللي بيب الخايبين يعملوا شوك والكل اما لو ما يدومش مي فينالمون واللي حبينا حتى نركزوا فيه على البيس دي تي
1: نقول لك يعني كيفاش اخترتوا المواضيع سور كيل باز معناتها كانوا عندكم دي ستاتيستيك عملتوا كيستيونير ولا تابل روند اخترتوا ما بين بعضكم
2: نجم تقول هو فوكس جروب بيناتنا احنا الاربعه
1: بيه.
2: معناها عملنا حاجه اللي خممنا بالكديب بشنو هو الحاجات اللي نجموا نحكيوا فيها وحتى معناها ركزنا في العرض الاولاني على فيدباك العباد واللي عاوننا بالكديب باش نخدموا على العرض الثاني وشفنا انه فينالمون احنا مانيش لانا باش نحكيو على ببليسيتي لانا نحكيو على مجتمع لانا مي فينالمون نحكيو على ظاهره نتاع كل شيء نوعا ما برشا حاجات فقدت القيمه نتاعها اما برشا حاجات ولا عندها ثمن بالسيف يبيع لك يبيع لك كيما قلنا احنا السعاده بار اكزومبل اما الناس تقريبا تقول لك ها يا عندي راهو
1: كيفاش يبيع لك سعاده فيلم فما الفيلم نتاع جاستن تيمبرليك وقتها يبيعوا في معناتها الوقت
2: ان تايم
1: فوالا مانيفيك معناتها دونك اليوم باش نوصلوا نتصور نهار نبيعوا في الوقت نبيعوا في الهواء ولا
2: هو هذيك
1: هي نوصلوا نبيعوا راهو الهواء تبيع ما نعرفش فيها بلاد
2: فما كما نيجي غاد جابون كما نيجي غاد بيع في دبيبز وقتها
1: بيع في دبيبز اي بلاوية
2: هو كل شيء هذيك هي خاطر احنا ذيك الفكرة معناها في عالم اللي كل شيء فيه يتباع احنا اخترنا البيب خاطر هي البيب اللي توصل للناس الشيء هذي معناها باش نجم تخلط للعبيد وتوصل للناس تنجم توصل كان اترافير لبيبليسيتي مي احنا فينا المول اللي دي الاكبر اللي وراء المسرحية انه كيف ساعات المجتمع ومانيش نحكي لهنا كان على تونس راني نحكي على العبيد الكل خاطر فما ديما احنا في تياتر
1: يقول لتونس
2: هو يقول لك بعد انساني ديما خاطر كي تجي تسال انت عبد من برا يقول لك بتتر عندنا نفس المشاكل هذيه معناها احنا ديما نقولوا للعبيد ولت تكونسومي بطريقه كبيره وكبيره برشا في حاجات بارفوا ما تستحقش
1: ما حسيتش بها
2: اكزاكتومون وحاجات اللي احنا خممنا فيها في المزرعه هي مانيش نحكيوا على دي برودوي عاديين تاع تراهم كل يوم
1: اعطيني مثلا احكي لنا شويه مثلا شنو حاجه اعطينا زوز مواضيع تخدموا في المسرحيه
2: زوز مواضيع مثلا باش نمشي لك في الدوية
1: خلي اللي يسمعوا فينا يحاولوا يفهموا فاش نحكيوا معناتها خاطر يقول لك مسرحيه في زيد مالوغوزمون نعاود نقول اللي كي نقولوا مسرحيه في مخ العباد والمنشو مازلنا غادي ان شاء الله يا ربي وحكينا فيها اخر مره مع جميله جات بحذانا جميله جيمي نقدموا لها تحيه اللي ان شاء الله المسرح ياخذ حقه في الدعم الاشهاري معناتها اليوم اللي مارك كيما يخموا يحطوا بارشا فلوس في رمضان يخموا يحطوا شويه فلوس في وسط العام في المسرح خلي نحاول نصلحوا شويه للمجتمع ويزيد يدخلوا في الكولتور خاطر اليوم الكولتور راهي باهيه في الببليستي مش كان في البادل ولا كان في
2: بالضبط
1: مهم ياسر زيد اليوم احنا الميسيون هذه مجوله باش نحكيوا على المود نتاع الببليستي اوترومون دونك نحكيوا على اللي يصير واللي ما يصيرش وشنو كارو يصير كيما البرا خاطر البرا تلقى ساعات علامات كبيره على الاخر تلقاها اسوسي للايفينمون وايفينمون مو نيش معناتها نتاع شويه ما يقول لك اليوم اني ليماج نتاعي والصوره نتاعي نحب نحطها مع كي تحطها مع المسرح راك تقوي فيها
2: بالضبط ولازم هكاك خاطر فما برشا دي زيسباس في تونس قاعدين يخدموا على دي بروجي نتاع تياتر يفورمي وثم مسرحيات على طول العام موجودين على طول العام معناتها احنا نعطيك اكزامبل تو في اللي خدمنا فيها احنا التظاهره اللي خدمناها اللي هي كوخت ميبون راه فما برشا عروض وبرشا ناس جات تمثل وبرشا اقتراحات وكل واحد في موندو كل واحد عمل حاجه مزيانه يعني كل معناها فيس دو بوبي في بارتي من
1: الفكره من الافكار اللي طرحت
2: مي الافكار اللي طرحت الكل افكار محترمه وفما برشا ناس تخدم والكل وفما دي بروجي جايين في ثنيه معناها والكل فمهم ياسر الدعم نتاعهم في ثنيه معناها والكل فمهم ياسر الدعم نتاعهم باش نوعا ما تحس انه

0: في حاجات يحكيوا على مواضيع أخرى، ما تلزمنا ذولي لازمنا وقيت
1: مهم
0: معنا.
1: ما مهم خاطر كيما يشوف كل حاجة بتاخو حظها أكيد معنا يمكنش خاطر فما ناس توا كيتبع والكل تقول لك بتيت المسرح قعد في في
0: عنده
1: في
0: جماعته
1: في ثنية معينة هو اللي هو راه مش معادش هو عمره ما كان عنده جماعته خاطر كل حاجة مالا يا أخي الكورة عنده جماعتها ومن بعد نحاو وتبدوا زادوا ما نعرفش أنا أي حاجة والموزيكا كذا شوف راه فما المسرح كيما اي حاجه ولا يمكن تقريب اكثر من اكثر الفنون في تونس اللي فيهم التنوع تلقى كل واحد يكول على روحه كل واحد يخمم في حاجه
0: فما الدارك وفما الضحك
1: تلقى اللي يحب هذا تلقى صحيح آه. فما ديما فما هذيك وفما برشا راه في تونس معني راه مش مانيش نحكي على شويه معني فهمت واحنا المسرح بتاعنا بون انا كان نتفرج ومغروم ونعمل تياترو في التياتر مع في التياترو من قبل ونشوف معناها ديما المسرح التونسي كل ما يخرج لبرا
0: باهية في التياتر
1: اكزاكتومون وهذاك هو الاوبجيكتيف وزيد انا علاش حتى اللي حكيت عليه انت قلت مثلا محاولة اخراج هي كيفاش انك معناها تحط فكرتك سور سين معناها تروز اكتور يكونوا موجودين سور سين شفنا حتى برمي لي سين وقتها شفنا سين نتاع دويت اللي هي
0: ولا احنا قزحنا نقزنا من الموضوع الموضوع
1: هما سين دويت مثلا اللي وقت اللي ثلاثه هما كل مره سيتواسيون هذيك فيها حاجه مثلا تعرضت الموقف ياسر خايب مثلا وقتها يجيها واحد يقول اسمعني نعطيك دوي اسمه اندي فيريكس او تنسى بيه الوضع هذا عرفت كل واحد كل ما يوجع راسه دو حتى دو بليش يمشي ياخذ دواء بالوقت معناها فكره ان كل شيء لازم دواء فما فاز ان واحد فد مثلا من الوضع ويحل الاخبار ويشوف هكا هاو دمار هاو عرك هاو ترامب من غادي هاو فلان منا هاو كذا يجي يخرج له فواو في يقول له تعبت من الوضع هذا يقول له وي يقول له ميرا فازي نعطيك ديموكراتي معناها انسى تعامل مع الوضع بطريقه عاديه هذا من بين الحاجات اللي تخدمت في المسرحيه فزاد حكينا على دي برودوي زاد اللي ولات موجوده برشا وفي تونس قبل كانت فيل معناها مثلا عملية التجميل والبوتوكس قبل مثلا كنا معناها عرفت
0: ما تسمعش بهم
1: مش ما تسمعش كنا حافظينهم ليعمل
0: معروفين
1: تلموا شوية وتلموا شوية ظاهرين وجنرالمهم المشاهير معناها تلقاهم ناس ممثل ممثلة فنان
0: وعندهم زادة اللي مويا وعندهم
1: اكزاكتو توا تحسها الحكاية معناها اي انسان قادر ماديا زادة وينجم يمشي ويعمل وتنوعت فماش كان بوتوكس فما كل شيء دونك احنا خممنا فما في واحدة من لسان انه باش يتعمل
0: ديريزيون معناتها تفادليك
1: للبيبي قبل ما يتولد باش وجهه يقعد هكا كامريكا
0: اوكي مشيتوا في الاكزاجيراسيون
1: اكزاكتومون هو هذيك هي الفكره انك احنا من عن ما هنا من الواقع ونهرب من الواقع وهنا فيه معناها ثم لعبه غاديكا في
0: الشوك اللي هو باش توصل تمس العبد هذاك هو ذاك
1: اكزاكتومون انا سامحني حتى ريت في ساعات في فيسبوك وانستغرام نشوف في تونس وحتى البرة معناها شفنا ساعات رعبات في عمر صغير راهو يعمل ما نعرفش حتى تسميهم شنيا لما
0: وصلوا راهو صغار
1: يعمل حاجات معناه يزرقهم ولا كذا راهو اعمار صغير
0: هما صار بوليميك اخر مره نجم نسميوها العالمه سيفوغا خاطر ما عندناش في تونس صارت بوليميك كبيره كيفاش يبيعوا في لي برودوي كوزميتيك للصغار 8 و7 سنين و9 سنين
1: اي بالضبط اي
0: اللي هو قالك في الاخر ذات بزنس معناتها اليوم عندي مارشي اخر اللي هو خاطر التيك توك ولا يمس في الصغار لازمني قالك لازم نخدم عليه معناتها شنو اللي نجم وين تقف في الحدود نتاع الاشهار هو نتصور
1: هو الاشهار شوف تقف حدوده في انه يحترم السيب اللي نتاعو معناها انت خاطر كي تتفرج مثلا في اشهارات شنو الاوبجيكتيف في الماء انت تعمل في بيوب علاش معناها هو ديما خاطر فما ناس تعمل اشهارات مثلا انت ايش تحب تزيد في مبيعاتك تحب توري انت ماركه مثلا ماكش موجود في تونس ماكش موجوده في تونس
0: تاخذ بلاستيك في
1: وتحب
0: السوق.
1: تاخذ بلاستيك في السوق تحب تساهم في انك تدعم مثلا حاجه كيما توا بيانتو الكوب دي موند معناها تحب تكون موجود انت معناها وتسيب لي الجمهور التونسي اللي باش يتبع المنتخب نتاعنا غاديك فما ساعات سيفري واحد كيبدا يتفرج يقول لك انا ما فهمتش علاش البيوب هذه ولا
0: برشا ريناهم السنين
1: شفنا حاجه هكاك
0: شفنا حاجه تيسر محلاها
1: اكزاكتومون
0: شفنا خدمه نظيفه اليوم اللي يعمل هذول اشهار نظيف يحكي على منتوجه يتسمى ولا سبوت ما فيش كرياتيفيتي الدنيا تقلب بالمقلوب ولا
1: صحيح خاطر هو تو ولات العباد كانها تتفرج في البيوب كانه معناها فكره نتاع ترند معناها يقول لك انا البيوب هذيك كيما مثلا كرياتور دو كونتينو يعمل سوجي يخدم عليه يقولوا نحن

0: بديرجتنا يقول لك ضرب الموضوع هذه ضربك دونك ساعات يلقى روحه ويقول لك انا في عالم الترند وبيدو سامحني في معنى كلمه تكون قويه شويه اما اللي يخدموا في البيبر فما نوع من المعاناه اللي هو يقول لك انا لازمني فكره في موندو ديجيتال انسان اكسبوزي ل 200 فيديو في النهار لازم البيب هذيك اللي عملتها انا ولا كتبتها انا ولا صورتها لازمها تبين دونك لهنا ثم عركه كبيره زادة قاعده صايره بين العبد وروحه حتى باش ينجم يوصل المساج
1: هي زادة نتصور حتى اليوم لي زانونسور معناتها اللي هما اللي في معناتها لي ديريكتور ولي براند مانجر عندهم تشالنج بارابور للديريكسيون جينيرال اللي هي اليوم تقول باش نعطيك فلوس باش تصرفها على الماركتينغ من جهة الأخرى نحب ندخل فلوس فما وحكينا عليه مرة اليوم كيفاش الكوميرسيال مربوط بالماركتينغ ومهم ياسر نتصور ان اليوم اللي باش توصل تعمل إشهار يضرب بلغتنا احنا يخلي ديريكسيون جينيرال تفرح برش معناتها في الاخر كي تخدم اشهار عادي واضح باش نحكي على منتوج المستهلك التونسي ولا يراها كلاسيك معناتها ما جبت لي حتى شيء جديد
0: هو ديجا خاطر كان نخمو خاطر تفرق لو لي بوب زاد انت والمارك خاطر فما دي مارك اللي ما في ساعات يقول لك انا في البيو ماشي مليح معناها صافا فما برشا في
1: ما حاشتيش باش نعمل اشهار
0: فما برشا معناها جوست يعمل لك اوكي اشهار اني هاني نفكر فيك اللي انا بتتر موجود هاني نعمل في حاجة باش نحط روحي في المرشي باش نساهم اللي انا ديما موجود فما اشارات حتى ما غير ما نسميه دي مارك والكل مي هو يتباع حتى انا متأكد كان ما يعمل حتى بيب بونتون عام ما يبش يقعد يبيع معنا فهمتني
1: بل ما نكمل سلاح سماء خاص تعليك انت عديو بيب ومدامنا في اميسيون
0: مدامنا في البيب نعديو
1: بيب ونرجع توت سويت
2: تسمعوا كل سبت 9-10 للا البيا مع أحلام غلال مع أحلام غلال شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية نوفوتي كوليكسيون جاهزة تفاصيل دقيقة الوان عصرية واناقة في كل قطعة والاسعار مفاجأة حقيقية عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي

0: رجعنا بعد البوب ديزولي قصيت عليك ما تعرف في ميسيون تاع بوب لازم بوب
1: لازمها بوب لازمها بوب ولازم ميسيون الكل لازم بوب ترتيح لازم هذيك
0: الوغ كنا نحكيو على الموضوع مهم ياسر اللي هو الاشهار اللي يعمل بوز الاشهار اللي شوكي الاشهار اللي وليت فما كورس اليوم ما بين ليز اجونس وما بين زاد الماركيت شكون يعمل بوبليستي غريبه وعجيبه اكثر من صاحبه وساعات ننسي وعلاش اليوم نعملوا في الاشهار هالتخمه هذه وحكينا عليها برشا هالتخمه تاع الاشهار في تونس ما تظهرلكش سلاح اليوم سورتو اللي انت مشيت في مسرحيه تحكي على المود نتاع الاشهار ما تراش اليوم التخمه نتاع الاشهار في رمضان قاعده تضر بالعالم قبل الاشهار خاطر فما اشهارات ياسر محلاهم ما خذوش حظهم على خاطر فورسيمون انه ما عندهمش البيدجي تاع العالم الاخرى اليوم عمال تحط فلوس عمال تتشاف اكثر عمال تتشاف اكثر عمال يحكيوا عليك اكثر وهذيك هي هذاك سي كوم سا معناتها كو سا فونكسيون هذاك البزنس في الاشهار اليوم شنو رايك في هالتخمه تاع الاشهار خاطر نحكيوا في شهر رمضان فوق ال 60 اشهار يظهر لي مش عادي معناتها نحكيوا على اكثر من يظهر لي 25 دقيقه ساعات في بوز نتاع مسلسل معناتها
1: هو شوف التخمه شنو ترجع بالضبط
0: هي حاجه هي صحيه راه باش ما يقولوش بي راني ولد الاشهار ونفرح برشا راه
1: هي حاجه باهيه بالعكس الناس الكل تخدم على روحها
0: صحيت اكزاكتلي
1: اما فينالمون يقول لك التخمه خاطر احنا كان العرب عنا المرشي نتاع رمضان يعني ما فماش في العالم
0: تكون
1: عنده ما تصورش امريكا في رمضان في فرنسا وفي المانيا مرشي رمضان ما عندوش دونك يخدم على دوتر مرشي سولون هما
0: البلدان ايش عندهم
1: اكزاكتومون احنا دونك رمضان هو اكثر شهر في كونسوماسيون واكثر شهر في فرجه على التلفزه والناس تتبع حتى توا نحكيو سوغ انترنت والكل دونك سي نورمال باش يكون فما القفزه هذيك على الاشهار تبقى اللي لاحظته سنة وما نجمش نسمي خاطر تو سامبلومون باش ما نعملوش بيبليسيتي والكل لكن لاحظت انا حتى انت حكيت على انه موجودين مثلا لي بيبليسيتي في برشا في لي سبوت في التلفزه نومبر فوق 60 قلت والكل لكن لاحظت زاد انه فما حاجه اخرى فما ديمارك توجهوا انهم يقول لك انا باش نخدم على الديجيتال سنة
0: برشا
1: يقول لك انا سنة باش نخدم على الديجيتال باش نعمل فكرتي باش نعمل بلاتفورم تاعي وانا نجم فما زاد ناس يقول لك انا باش نعمل حاجات هكا هاو هذه شويه راديو شويه تلفزه ومن بعد نمشي نركز على الديجيتال ومام حتى التلفزه والراديوات بيدهم على الديجيتال هم يعني فما ديما الفكره هذه موجوده
0: كيما بسام خدمه بسام سنه ارير قدام
1: ارير قدام
0: برشا عملوا بلاسمون في السيري
1: اكزاكتومون لكن تبقى لهنا واحد ديما لازم يخمم انه احنا رانا ديما نقعد نحس انه في تونس رانا ديما مازلنا نتعلموا على خاطر ديما احنا نتحسنا نجري وراها الحاجه صحيح. خاطر البرة كان واحد يحل طيب يوسع باله سير انترنت راه ماكش لازم تكون ولد دومين حل شوف مثلا كيفاش تنظم قطاع على شهر في بلدان اقدم منا في الشيء هذا تلقى اللي لقاو حلول تلقى اللي لقى حل باش انه في التلفزه هذيك ما تلقاش التخمه تلقى ثم نوع من الاكيليبر بين لي سبوت الكل مهما تكون فلوس كشنيه لكن ثم ريغلومون يحميك معناها باش انه لي بيبل كل يكونوا موجودين فما كيفاش يتنظم في الديجيتال وكيفاش يتنظم في الراديو في التيلي في معناها فما تنظيم ميم حتى لي انستغرامور معناها مش سلام حل كاميرا احكي على البرودوي معناها ما فهمت فما تنظيم جايين واحنا الحاجه الباهيه اللي يمكن تفرح في تونس انه فما الحاجه اللي يمكن ما تملكهاش العباد وما تشريش بالفلوس هي الكرياتيفيتي هذيك مادامها موجوده
0: وكلهم قاعدين يخرجوا لبرا مادامها
1: موجوده الحاجه هذيك ما تخافش الباقي الاخر سهل راه باش تنظم لي بوب ولا باش تنظم حاجه معينه
0: عندنا ليدونتيتي نتاعنا كيما راهو المسار عندهم السيناتور نتاعهم احنا تونس وصلنا الحمد لله العشر سنين كم مش اكثر ولينا كي نتفرجوا على شهر نقولوا تونسي راهو خدم عليه
1: بالضبط
0: معناتها الحقيقه واحد يقولوا معناتها ما شاء الله عندنا مخرجين ما شاء الله على الخدمه اللي يخدموا فيها من جميل نجار مجدي سني خدم عبد الحميد عندنا معناتها مخرجين عندهم يقولوا في رواحهم في الاشهار وعملوا حاجه معناتها اني قلت تريلوجي ساعات ترقى سبوت مخدوم على ثلاثه اجزاء نحكيوا على تريلوجي على سيري فوتنا الاشهار الكلاسيك العادي ولينا نحكيوا على سيري نتاع اشهار على شهر رمضان معناتها الابداع ذولي في تونس ما شاء الله مبدعين معنا
1: اكزاكتومون هذاك ما منوش خوف خاطر ما دام موجود ما نخافوش اكيد بشويه معناتها تتحسن
0: ودي ما نقولش يتظلموا فهمت شنو اسلح معناتها نقول تخمه باش ما يفهموش يفهموش بالغلط نفرح كي يبدا فهم برشا اشهار خاطر الناس كل خدمت وان شاء الله ديما الناس كل تخدم كسوة التلفزة دخل فلوس، المونتجين نتاع المسلسلات يدخلوا فلوس، الدي او بي كل كوستومي كل بناي اللي قارية ديزاين وتحب تخدم على الديكورة مهم ياسر. أما فما إشهارات يتظلموا على خاطر ما نلقاش العباد زابي.
1: هو زابي عليش خاطر زيدا ما تنسيش انه توا على الاقل كل شهر عنده الحظ باش انه هاو كتعدى في التلفزه وتعدى في الراديو ونجم يهبط على لي ريزو سوسيو
0: دونك هنا ريزا ويدور
1: بقى راهو شوف زيدا ما ننساوش اللي فما راهو كونكورونس زيدا راهو فما فما فما كونكورونس كبيره اللي عادي جدا انه بيتظلم مثلا تلقى فيلم تظلمت ولا مسلسلات تظلمت
0: برشا شفنا خدمه كبيره
1: نفس لي بيبو مشنية في الاخر هو برودوي
0: ميني فيلم صغير هو كور ميتراج صغير
1: هو كيف كيف في الداخل في الدوامة هذيك متاع المنافسة مع دي بيب أخرين بيان سور دونك عادي برشا راه باش تلقى ثم بيب مشيت بون تلقى تروا مشيو ثلاثة سافا وفي الوسط أربعة تظلموا واحدة خايبة كذا
0: إن شاء الله نشوفوا دي
1: موجودين هكا آه. فهمتني أما أنا متأكد معناه أنه قاعدين نقدموا راه ما كناش هكا حق ما كناش بالطريقة هذية تو أنت معناه قبل احنا كانوا لي بيب ما نسميهم بالاسم معناه نحسبوهم باليدين
0: معناه تبارك الله
1: السنة وحتى في السنوات الأخرى معناه قليلة هذية شفنا برشا خدمة كبيرة برشا قاعدة تتحسن وأكيد معناه حتى الناس في الأخر تفرق
0: سبكتاكل شيخة هي
1: أنت تعمل حتى البيب فينالمون لشكون هو يعمل فيها البيب هذيك مثلا باش يبيع برودوي الأخر باش يكون موجود في المارشي أما فينالمون الكل هذيك ماشي للكونسوماتور والكونسوماتور هو خليه هو الأربيتر
0: هو اللي يحكم هو اللي يحكم لو كليون إي لو روا كونسوماتور إي لو روا باش نسألك في المسرحية حكيتوا على لي زانفلونسوز ولي زانستغراموز موجود
1: حكينا في
0: خاطر تحسهم اليوم سوسون ديزاكتور معناتها ممثلين في المجتمع
1: هما نوعين فما لي زاكتور ولي زاكتريس موجودين هذوما معناها فما فما اللي بانو معناها مجرد بانو هاو كي
0: فيترين احنا
1: تحب نبيع لك معناها منشفة تحب كذاب نعرفش انا اي حاجه تعرض ونجم كذا فما ساعات نتبع حتى نشوف ثم ديزانفلونسور يخدموا مع دي مارك معينين يخدموا بنظام معين
0: هو لازم معين وزاد سلاح العباد تسمع فينا تفهم اللي راهو فما فرق بين انستغرامور انفلونسور صانع محتوى راهو صانع محتوى نجم يكون صانع محتوى ويحب يوصل معلومه ويأثر والنجم يكون ممثل زادا يمثل في التلفزة وغدوة يولي مؤثر ماهوش انستغرامور
1: بالضبط مش مخدمته معناه
0: مش خدمته صحيح
1: احنا كحكينا عليه مشينا في الاكستريم وقتها حكينا تشوف ساعات خدمنا على الكونسيبت متاع Get Ready With Me اللي هو هو شنية Get Ready With Me حتى الناس اللي يمكن ما يش مستنسة بالكلمة Get Ready With Me تحل كاميرا كي والكل تبي تصور في روح تحضر في روح الحاجة عندها عيد ميلاد عندها عرس احنا الفكرة قلنا يجي نهرب ومعنى تحضر في روحك الحاجة متبارك الله احنا نجي نهرب ونقاو ديجا موجود الشيء مثلا ما نعرفش Get Ready With Me مش ينطلق Get Ready With Me ماشي
0: هما وصلوا عملوها
1: معمولة يعني Get Ready With Me معناها ماشي ما نعرفش ماشي لدفينة صاحبتي كتبت في النص هذه موجودة معناها ماشي لدفينة وتحضر في تلبس وتمكيج وتوري في الدماغ تعمل بيبسي معناها نخدم مالجريلي انا في وهي راه حتى حطيناها حتى خدمنا شويه على البيرسوناج قلنا راه هي متاثره بالحق
0: استدعيته في المسرحيه من جماعه الدومين ومن الانفلونسور المسرحيه
1: هو الحقيقه ما جاتش
0: تعملها
1: هي ما جاتش فرصه انه
0: نستدعوهم نستدعوهم من هنا
1: سيرمون المره الجايه نستدعى الناس الكل يجيو خاطر
0: جماعه الدومين تاع الاشهار خلينا نشوفوا روحنا في المرايه معناتها
1: هي سيرمون العرض الجاي ان شاء الله يا ربي على قريب تنجم تكون فما حاجه والكل في سباس التياترو سيرمون باش تكون فما دعوة للناس وللدومين أنا زاد عندي برشا أصحابي أنت نجاك دعوة لك أنت باش تكون موجود نوجه دعوة للناس باش تجي سورتو زاد أصحابي اللي نعرفهم يخدموا في الدومين نحب نشوف رأيهم كيفاش يراو الحاجة هذه كيفاش يراو لي بيو
0: تصورها شيخة معناتها احنا دومين تاع غرام
1: هي شيخة وحاجة أخرى احنا غاديكا في كوخت ميبون ستوفيق جبالي راهو خلق ديناميك معناها مش نورمال راهو احنا غاديكا وقتها في التحضيرات الناس الكل تلقى جروب من غادي يكتب جروب هذا يكتب الكل شيء دونك احنا اليوم البروجي هذايا والحاجة الصغرونة هذه اللي خدمناها فيس دو بوب خدمناها برشا حب، عمل جماعي معناها مزيان برشا، وحاولنا نوصلوا بفكرة، والحمد لله اللي فيدباك كانوا طيارة برشا
0: مانيفيك. دونك اليوم المسرح هذه، المسرحية هذه فيس دو بوب، ان شاء الله كم باش نلقاو عليها لي زانفورماسيون، ندخلوا وين نجمو نلقاو المعلومات؟
1: لي زانفورماسيون الكل موجودين في الباج نتاع التياترو ستوديو، موجودين على فيسبوك وعلى انستغرام، فمازال السيت ويب نتاع التياترو ستوديو غاديك حتى فيما يخص البياتري اللي يحب يسال،
0: ان شاء الله بيانتو باش يكونوا على شليه، او من هنا نقولوا لك فازي ان شاء الله. اليوم بدات بمحاوله، غدوه نحكيو على مخرج كبير
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان اما اليوم اللي عنده فكره لازم يعملها
1: اكيد.
0: راه نجاح ما يجيش بالسهل، ما تنجمش تكون قاعد في بلاستك وتقول هاني نحب نحاول، لا حاول ما يسهلش،
1: وغلط جرب،
0: جرب وغلط وصلح. وراهو هكاك، راهو المخرجين الكبار في العالم الكل يذول لي، كي نرجعوا للتاريخ ونشوفوا كيفاش بداوا، وتوا من تارانتينو اكسترا،
1: الكل معناها حتى كي نمشيو، حتى احنا في معناها ممثل ولا يخدم في اي دومين، ولا حتى في دومين البوب، من تحكيت انا كان نسال واحد يخدم في البوب تو مثلا عنده شي 20 سنه، كان نقول له البوب خدمته تو يحشم
0: ما تتشافش،
1: يقول لي ليش شنو اللي عملته هذاك، معناها هو هذاك هو معناها تقعد ديما تجرب لين تخلط الفورمول باهيه.
0: ميرسي بوكو،
1: ميرسي ليك انت على الانفيتاسيون، شكرا.
0: كان غران بليزير. احنا اليوم يعني بالنسبه لي مهم ياسر اللي الموند تاع الاشهار يخرج من مكش شهر رمضان، نذكروه زاد في وسط العام ونحاول نذكروا زاد اليوم اللي نجم نحكيوا على الاشهار بفاسون واحد اخرى بطريقه اخرى، وان شاء الله نشوفوا حتى افلام في تونس، خاطر فما افلام زاد تعملوا البرة على الاشهار. برافو، فيليسيتاسيون، نقول لك بون كونتينياسيون. خلي الكلمه الاخرى فازي سلاح.
1: شكرا ليك محمد، فرحان برشا بالانفيتاسيون، وعملنا البارتاج هذا اللي حكينا فيه على المسرحيه على الببليسيتي، وان شاء الله في فرصه قادمه تجي وتشوف العمل وتشوف الخدمه كيفاش موجوده، مستنى رايك
0: والبريف
1: نتاعك بعد المسرح.
0: يعيشك، ميرسي بوكو، سيتي بلانيت بيوم، ان شاء الله تقابلوا الجمعه الجايه، ونقول لكم قولوا لهم عيدكم مبروك. عاد
1: عيدكم مبروك، اي من تو ان شاء الله عيدكم مبروك، سيسوا على الحم، ناس اللي مروحين باش يعيدوا يسيسوا يحمدوا
0: سيسو لكم في الكيس
1: وحيده وحيده،
0: وجماعه الواجات بربي لا تجري وخلى العباد توصل لباس، ونقول لكم عيدكم مبروك، وانتم كل عام حي بخير.
2: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك، وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريدو شاف جيب زوز دينارات ولا أكثر، والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريدو، طور عالمك.
2: جوهرة FM Publicité.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئاسة الحكومة تعلن في بلاغ اليوم أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو 26 و2000، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد. بلدية تونس تفيد بأنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للترتيب الجاري بها العمل، مؤكدة أنه قد تم تخصيص أماكن تسمح للقاتلين بالعمارات بالقيام

0: الظروف وأفضلها، وهي السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون، وسوق سيدي سريديك بالحفصية. مكتب ومنظمة الدفاع عن المستهلك بولاية منوبة يدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة على محلات القصابين وبيع اللحوم خلال فترة عيد الإضحى، والتصدي للرفع المشد في أسعار اللحوم في استغلال لذروة الاستهلاك وتزايد الطلب. وأكدت الكاتبة العامة للمكتب جليلة بن نصر العبيدي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء تجاوز أسعار الكيلوغرام من لحوم الخرفان حاليا 65 دينارا وبلوغها 70 دينارا خلال هذه الفترة لدى بعض المحلات، متوقعة تصاعدا مضطردا للأسعار خلال فترة ما قبل العيد بيومين، ومشيرة إلى أنه بلغ 100 دينار السنة الفارطة في ذات الفترة. دوليا، الخارجية الإيرانية تقول إنه على أمريكا اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المخالف للقانون الدولي، مشيرة إلى أن ما تطالب به إيران هو حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. وختاماً، مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش يعتبر أن فرص تواصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه متساوية، مضيفاً أن جولة أخرى من القتال بين الولايات المتحدة وإيران ستؤدي فقط لتعقيد الأمور وفق تصريحه. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: دي. القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش بش ترجع بالكل.
1: جوهرة أفهم.

0: بروموتي.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا.
2: جوهرة اف ام
3: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل. عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيم ميسون ريزو من 19 26 مايو. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
2: جوهرة
4: Jouer à sport avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
5: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
6: أريدو طور عالمك.
4: جوهر سبورت
7: ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني واصل تربصه في مدينة تبرقة اليوم نهار الرابع في الستاج استعدادا للمشاركة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. الملاعبين الموجودين في الستاج على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، ثلاثة حراس المرمى اللي هما مهيب الشامخ، صبري بن حسن، أيمن دحمان. بقية الملاعبية محمد أمين بن حميدة، فراس شوات، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، إسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري وآدم عروس. منتظر تواصل التحاق الملاعبية المحترفين تباعا. النصاب يكتمل بداية من الأسبوع المقبل، منتظر نهار الاثنين يكون الملاعبية كل على ذمة الناخب الوطني. وبالنسبة في البروغرام زوز مقابلات قبل المونديال، الماتش الأمريكان الأول بش يكون نهار 1 جوان ضد النمسا في فيينا، و6 جوان المقابلة الودية الأخيرة اللي بش تكون ضد بلجيكيا في بروكسل. الوطني لأقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الترابلسي يواجه نهار الثلاثاء 26 مايو انطلاقا من 5:30 متاع العشية نظيره الألماني لأقل من 19 سنة. منتخب ألمانيا أقل من 19 سنة بش يكون ضيف منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة. مقابلة تتلعب في استاد حمادي العقربي برادس، يزفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكمة درصاف القنوتي. بعد غدوة باش يكون الموعد مع مقابلات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية في استاد شادي زويتن. شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النادي الصفاقسي يلعب ضد ترجي جرجيس. نذكر في صورة نهاية المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء إلى زوز حصص إضافية، وفي صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. الصفاقسي أعلن عن غلق المدارج 4 و 5 في ملعب الطيب المهيري لأجل غير مسمى على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأخيرة من البطولة وأيضا مواجهة الدور الربع النهائي من مسابقة كأس تونس. القرار هذا تم اتخاذه حرصا على سلامة الجماهير وضمانا لحسن سير المقابلات القادمة. الاثنين المقبل موعد يكون مع مقابلتي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. زوز مقابلات في استاد حمام لمف، نادي حمام لمف يستضيف مستقبل القاسرين، وفي ملعب جابس الملعب الجابسي يلعب ضد اتحاد تطاوين. في صورة نهاية المقابلات بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يقع اللجوء إلى ركلات الترجيح. ونذكر زوز مقابلات باش يكونوا تيليفيزي وأيضا باش تكون فيهم تقنية الفار. وهوند الأنظار الكل بشتجه اليوم 4:30 متاع العشية إلى دربي العاصمة، دربي مشوق بين النادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس في إطار نصف نهائي كأس تونس. مقابلة تتلعب بحضور 1000 مشجع من جماهير النادي الأفريقي بحكم هو يستقبل، والماتش تيليفيزي على القناة الوطنية الأولى. ماتش يزفره طاقم تحكيم بوسني باش يكونوا الثنائي دينو وأمار كونجي كاميتش اللي هما ثنائي توأم بوسني باش يزفروا المقابلة هذه. غدوة دور نصف نهائي الثاني انطلاقا من 3:00 متاع العشية نادي ساقية اللازيد يستقبل جمعية الحمام. مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، ويفاجئ الجميع بعدم استدعاء 3 ملاعبي اللي هما فيل فودن، كول بارمر وألكسندر أرنولد، مقابل استدعاء مهاجم الأهلي السعودي إيفان توني. مانشستر يونايتد جدد عقد مدربه مايكل كاريك حتى لجوان 2028 بعد النتائج الإيجابية اللي حققها منذ تولي تدريب الفريق في جانفي الماضي. كاريك قاد اليونايتد 11 انتصار في 16 مقابلة ورجع الفريق للعب مسابقة تشامبيونز ليج. الليلة انطلاقا من 8 نيس فريق لعبنا الدولي علي العابدي يلعب ضد لانس في نهائي كاس فرنسا. لعبنا الدولي يبحث على أول لقب ليه في فرنسا، إن شاء الله اللقب متاع الليلة يكون من نصيبه إن شاء الله. بطريعة بعد ما يرجع مع المنتخب الوطني يقدم الإضافة المرجوة علي العابدي، واحد من ركائز المنتخب الوطني التونسي. وأيضا من المفارقات نيس اللي يلعب الليلة الفينال متاع الكوب، نذكر بش يلعب ملحق ضمان البقاء ضد سانت إتيان نهار 26 ماي، بش يكون الذهاب خارج القواعد والرتور نهار 29 ماي في نيس. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدمكم نيس الذوادي. نشر هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينتو، أيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من غادي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا ديما على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبه مني.
6: وبعدها نتقابلوا في موعد جديد من فواياج فواياج. مسيكم بالخير الناس الكل، فرحان برشا نتقابل معكم كل عشيه نهار جمعه ما بين ماضي ساعتين ودرجين حتى للاربع متاع العشيه مع مجموعه كبيره من المحطات الفقرات الاستضافات. نحكيو فيها على الفواياجات، نحكيو فيها على الصيفيه، نحكيو فيها على كل ما يهم عالم الاسفار في موعد جديد معكم بتاريخ الجمعه 22 ماي 5 ذو الحجه 1447 للهجره. مرحبا بكم الناس الكل. البدايه اكيد كما عودناكم باش تكون بصوت الفنانه العربيه لطيفه، اغنيه اخترناها لكم إن شاء الله تعجبكم، ولكن في الانتظار خلينا نقول لكم كونوا الموعد أكيد بش يكون مع مجموعة متنوعة من الأخبار وزادة برشا موزيكا بينا.

0: الرغبات الأخيرة قاعده تولى بشكل كبير في المدن الاخرانيه في قطاع الطيران والسياحه، خاصه بعد الارتفاعات الكبيره في اسعار البترول على مستوى العالم. خليكم معنا اكيد متواصلين في فقرتنا الاسبوعيه ايرويز على جوهر اف ام وجوهر تي في. ايرويز البداية تكون من دولة الإمارات العربية المتحدة، وين يبدأ رسميا طيران الإمارات إنشاء مجمع هندسي ضخم للغاية وحديث جدا في إمارة دبي بتكلفة تقدر شدوا عندكم 5.1 مليار دولار أمريكي. وين احتفل طيران الإمارات بوضع حجر الأساس لمجمعها الهندسي الجديد باستثمار ضخم في دبي، خاصة أنه مش يكون بجانب مطار المكتوم الدولي. المساحة الجملية لهذا المجمع مش تكون في حوالي 1.1 مليون متر مربع، وشولي أكبر وأحدث منطقة خاصة بإصلاح الطائرات في العالم، ويعتبر أكبر مجمع صيانة لهذا المجال. لما نجم نعتبره كان هذه خطوة حضارية كبيرة في قطاع الطائرات في العالم بدون أي أعمدة، ويمكن استيعاب تقريبا 28 طائرة عريضة البدن في نفس الوقت. وبش يشمل المجمع هذا ويرش عمل متقدمة إنتاج قطع غيار ومرافق مخصصة لتعزيز التكامل الرأسي للهندسة في الشركة، ومن المتوقع أنه يقع انتهاء من هذا الأشغال في منتصف سنة 2030. التنفيذ بش يكون بواسطة شركة بناء السكك الحديدية الصينية China Railway Construction Corporation. حتمت نهار 18 مايو زوج طائرات اثر اصطدامهم خلال عرض جوي في قاعده مانن هوم، طائرات من نوع الاف 18 او الاف 18، وكان التحطم هذا على اثر تقديم عرض جوي بولايه ايداهو الامريكيه، ووقع نجاه الطواقم بالكامل. طائرة الإيرباص من نوع الإيربوس A220-300 يتابع الخطوط الجوية الكرواتية تنحرف عن المدرج إلى العشب أثناء إجهاض عملية الإقلاع في مطار سيبليت في كرواتيا، وتعرضت الطائرة لأضرار كبيرة نتيجة اصطدامها بلوحة إرشادية وأضواء حافة المدرج أثناء الإقلاع، شيء اللي اضطر القائد الطائرة لإجهاض هذه العملية. الخبر يقول كانوا جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تذكر. في خطوة أولى من نوعها في تونس والثانية على مستوى المغرب العربي، تم نهار الخميس اللي فات بجامعة سوسة توقيع اتفاقية إطلاق معهد كونفوشيوس للمرة الأولى باختصاص موجه نحو القطاع السياحي، وهذا بشراكة صينية تونسية تجمع بين جامعة سوسة وجامعة الدراسات الدولية ببكين. المعهد يهدف بالأساس إلى بناء جسر تواصل معرفي ثقافي ما بين تونس ودولة الصين، والانفتاح على الوجهة السياحية والثقافية للبلدين، ويجسد عمق الصداقة والحوار الثقافي والرؤية المشتركة بين تونس و الصين. المعهد بشكل فضاء تعليمي وتدريبي واعد لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التونسي الصيني في سوسة عبر مركز استراتيجي يفتح أفاق التنمية، ومن المقرر ينطلق رسميا في تقديم خدماته وبرامجه في شهر سبتمبر من عام 2026، وبش يبدأ بالفعل التحضيرات اللوجستية والإدارية المكثفة انطلاقا من شهر جويلية الجاي بإشراف وبتنسيق مشترك من المديرة الصينية للمعهد والمديرة التونسية المعينة من طرف جامعة سوسة. أعلنت شركة السياحة الروسية بيبلو جلوبيس عن توفير 130 ألف مقعد لهذا الموسم. الرحلات الجوية تبدأ من شهر 4 جوان 2026 من موسكو ومن سان بيترسبورغ في اتجاه مطار نفيذ الحمامات الدولي بتونس. وتفيد التقارير أن شركة طيران نسمة المصرية كانت من بين شركات الطيران المرخص لها لنقل الركاب، وين تمنح دولة العمل متاحة حقوق التحليق فوق أراضيها وخاصة فوق بولندا. يذكر أن عدد السواح الروس في تونس في السنوات الماضية كانت محتشمة نوعا ما. في عام 2023 دخلوا تونس حدود 24,458 سائح، في عام 2024 14,132، في 2025 35,460، في حين أن أرقام عام 2019 كانت في حدود 633,327 سائح. تعرضت مؤخرا طائرة الخطوط الجوية البريطانية من نوع البوينغ 777-200ER المتجهة إلى واشنطن دالاس من نشر شريحة الانزلاق الطارئ عرضيا في مطار هيثرو، بعدما قام أحد أفراد الطاقم المقصورة بفتح الباب أثناء الدفع الطائرة. وقيل كون عضو الطاقم هذا كان على متن رحلته الثانية في مسيرته المهنية فقط، وبعد سماع القبطان بدعوة أبواب المقصورة تحويلها إلى الوضع الآلي، أساء فهم التعليمات وفتح الباب ونشر الشريحة على الفور في المنحدر، واستجاب طواقم الإطفاء على الفور لهذه العملية، بينما أمضى المهندسين أكثر من 6 ساعات في استبدال الشريحة وتفتيش الطائرة. وكانت بالفعل الطائرة المشاركة تبلغ من العمر 26 عام، وكانت متجهة من مطار لندن هيثرو إلى مطار واشنطن في نهار 16 ماي. عملية نشر الشرائح كما تعرفوا يقع فتحها في ظروف الطارئة، نحكيه على التوبوغون، ويمكن أنه يسبب أضرار كبيرة تشغيلية لفائدة شركة الطيران، وينجر عنه تأخيرات كبيرة وتكاليف عالية لاستبداله وفحوصات السلامة الواسعة. وأي شخص يعمل في قطاع الطيران يعرف ويعلم إجراءات تشغيل الباب تأخذ بجدية كبيرة، وأي خطأ صغير واحد يمكن أن يوقف الطائرة عن الجولان ولو كان لمدة ثواني. وقال أعلن مؤخرا على عودة الرحلات المباشرة بين لوكسمبورغ وتونس العاصمة بداية من يوم 4 جويليا القادم بمعدل 2 رحلات أسبوعية كل يوم ثلاثاء ويوم سبت عبر نقلة لوكسير. دائما أخبار شركة طيران وعلاقتها بتونس، وانتستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها الموسمية إلى تونس في رحلة مباشرة بين بغداد والعاصمة ابتداء من نهار 21 ماي بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. أمضى مؤخرا ديوان البحرية التجارية والمواني صفقة كبرى مع شركة بلجيكية بقيمة 125 مليون دينار تونسي لجهر مواني حلق الواد، رادس، سوسة، بنزرت ومنزل بورقيبة، وهذا بهدف إزالة الترسبات البحرية واستعادة الغاطس الأصلي. وينطلق المشروع في موافقة شهر ماي الجاري ويتواصل لمدة 8 شهور لتحسين السلامة البحرية وتمكين المواني من استقبال سفن أكبر، بالإضافة إلى تثمين المواد المجروفة واستغلالها في توسعة المواني وتعزيز النشاط التجاري والبحري للمواني هذه. انضمت مؤخرا طائرة البوينغ 787 دريم لاينرز إلى أسطول الخطوط الجوية التونسية، وهي تابعة لشركة نيوس، ولأول مرة ومن 10 ماي إلى 15 جوان في عام 2026. وخلال الفترة باش يتم تشغيلها بموجب عقد تأجير طائرات خاص بالأساس لرحلات الحج في الموسم هذا. وانضمت طائرة الإيربوس A330 وهي تابعة لشركة بلاس أولترا إلى أسطول الخطوط التونسية، وستبقى فيه حتى نهار 15 جوان. وكذلك تستأجر الخطوط التونسية زوز طائرات من نوع الايربوس A320 لفترة ما بين 14 جوان و 14 سبتمبر، وباش يتم استئجار طائرات من نوع A320 خلال الفترة من 14 أوت إلى 14 سبتمبر، واللي تعتبرها الشركة ذروة الموسم السياحي التونسي في اتجاه الجنوب والشمال بالتزامن مع عودة المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج إلى أرض الوطن. أعلن مؤخرا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني توقيع صفقة بمليارات الدولارات ما بين إيربوس كندا وشركة إير آسيا الماليزية لتوريد 150 طائرة من نوع الإيربوس A220 المصنعة في الكيبيك. وتعد الصفقة هي الأكبر طلبية في التاريخ من نوع الطراز هذا، وبش يتم تجميعه في مدينة ميرابيل شمال موريال، ويمثل دفعة كبيرة لقطاع الطيران في المقاطعة. الصفقة تعزز العلاقات الاقتصادية ما بين كندا ودول جنوب شرقي آسيا. ما زلنا مع الأخبار المتنوعة، ومن قلب مدينة لاس فيغاس الصاخبة تنطلق يوميا رحلات لشركة طيران غامضة ليس لها موقع إلكتروني ولا تتبع تذاكر للعامة. الخدمة هذه معروفة رمزيا باسم جانيت، وتعد واحدة من أكثر العمليات الجوية السرية في العالم، وإن تنقل ما يزيد عن 1000 موظف يوميا إلى مواقع عسكرية شديدة الحساسية كما المنطقة 51 أو الأريا 51 وميدان تونيبا عن طريق الطائرة هذه. الطائرة من نوع البوينغ 737-600 تتميز بأنها مجردة تماما من أي شعارات، ويكسوها اللون الأبيض مع خط أحمر بسيط من الجانب الأيمن والجانب الأيسر لتجنب لفت الأنظار. وبدأت الرحلات هذه السرية منذ عام 1972 في إجراء الرحلات الداخلية باش تأمن وصول الموظفين إلى مواقع التجارب النووية في نيفادا، وتديرها حاليا شركة أمنتوم. وبموجب عقد حكومي صارم ورغم ضخامة العمليات لتوصل 190 رحلة أسبوعيا، إلا أنها تنطلق من محطة خاصة ومعزولة تماما من مطار هاري ريد الدولي بمثابة شركات الطيران الإقليمية كاملة الأركان، لكنها تعمل في ظل في الظل لخدمة أسرار الدولة الدفاعية. هذا ما نشرته مؤخرا عديد المواقع العالمية اللي تهتم بقطاع الطيران والنقل الجوي. مؤخرا وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية AV هبط طائرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اضطرارا في مطار أنقرة بتركيا نهار 3 مايو 2026 بسبب خلل فني غير خطير أثناء توجهها إلى إيريفان في أرمينيا لحضور قمة المجتمع السياسي الأوروبي. ووجد طائرة المتجهة من مدريد إلى إيريفان مشكلة فنية أثناء الرحلة، ونتيجة لهذا تم تحويل مسار الطائرة إلى أنقرة وين هبطت كجزء من الإجراءات الأمنية. ووقع إفادة وسائل الإعلام كونه العطل في الطائرة في طائرة الإيربوس من نوع A310 لم يكن خطير، ولكن تم اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري وفقا للبروتوكول المتبع. وقضى بالفعل سانشيز الليلة في أنقرة واستأنف رحلته فيما بعد إلى إيريفان صباح اليوم التالي. في ظل الارتفاع الصاروخي غير المسبوق في أسعار وقود الطائرات الكيروزان اللي ضعفت قيمتها عما كان عليه قبل اندلاع الحرب على إيران، اتخذت مجموعة لوفتانزا قرارات جذرية ومؤلمة لإعادة هيكلة الأسطول. ولم تعد الطائرات العملاقة ذات الأربع محركات مجدية اقتصاديا بالنسبة للشركة، الشيء اللي وقع إقراره إنهاء خدمة أربع طائرات من نوع الإيربوس A340-600 بحلول أكتوبر من عام 2026، وهذا ما يعني انزال الستار رسميا على هذا الطراز في الشركة. ومتوقفتش التخفيضات عند هذا الحد، ووقع إقرار إتمام إخراج زوز طائرات من نوع الإيربوس 747-400 من الخدمة في شهر أكتوبر القادم، مع خطط للتخلص النهائي من هذا النوع العريق في العام القادم. في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكاليف الوقود، وفي خطوة تعكس حجم التحديات اللي تواجهها قطاع الطيران وكبار شركة الطيران عالميا، أعلنت مؤخرا شركة الخطوط الجوية التركية تركيش إيرلاينز على تعليق رحلات إلى 18 وجهة دولية. وبشبدأ بالفعل تنفيذ القرار هذا بشكل تدريجي خلال شهر ماي وجوان 2026، بيشمل عدد من الوجهات في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ومن بينها وجهات داخل جمهورية مصر العربية. يجرى حاليا التحقيق في حادث طيران خطير بعد انحدار طائرة الإيربوس A320 نيو تابعة لشركة تاب إير بورتغال في العاصمة. مبكرا يجري حاليا التحقيق أثناء اقترابها من مطار فاكليف هافيل الدولي، المطار التشيكي الموجود في مدينة براغ في وقت سابق في العام هذايا. وتقول التقارير لأن الطيار تجاهل أربع تحذيرات أساسية، زوز منهم المساعد وزوز مراقبة الحركة الجوية بعد ما أخطأ في معرفة موقعه واعتقد أنه طائرة أقرب إلى المطار ما هو عليه في الواقع، وانخفض بالفعل الطائرة إلى حوالي 295 متر فوق سطح البحر قبل أن ترتفع فجأة إلى أكثر من 1700 متر. وشعر بالفعل الركاب الموجودين داخل الطائرة بقوة جذب شديدة أثناء ارتفاع الحاد، وألغى بالفعل الطيار الهبوط الأولي لمحاولة هبوط أخرى، بينما يراجع اليوم المحققين الحادث في تفاصيله الحقيقية. ووقع بالفعل العودة إلى تسجيلات قمرة القيادة المفقودة والإجراءات المتبعة، والمتوقع صدور التقدير النهائي لهذا الحادث في وقت لاحق من عام 2026. يعد اليوم أكثر من 10 سنوات من بعد أكثر من 10 سنوات من التوقف سمحت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية لشركة إير فرانس باستخدام ممر جوي جديد محدد عبر الشقيقة ليبيا، ومع شروط صارمة أبرزها تحليق على ارتفاع 32 ألف قدم على الأقل وتقليل زمن الرحلات وتوفير الوقود بشكل كبير. نقابة الطيران الفرنسية أبدت تحفظ وحذرت من المخاطر المحتملة من هذا العبور، بينما الشركات أخرى كما الخطوط التركية والقطرية والإماراتية تواصل اليوم استخدام الأجواء الليبية بشكل آمن. اليوم نجم نعتبر هذا خطوة تعكس عودة تدريجية للثقة الدولية في الأجواء الليبية، لكنها ما زالت تحت المراقبة الأمنية الدقيقة. أعلن أعلنت شركة طيران تشاينا ساوثرن إيرلاينز على اتفاقية شراء 137 طيارة جديدة من عائلة الإيربوس A320neo. بموجب الاتفاقية دي بشي تم تسليم 102 طائرة مباشرة إلى شركة الطيران جنوب الصين، بينما بشتولى شركة تشايمن للطيران التابعة لها تشغيل 35 طائرة من نفس الطراز. والمقرر يتم عمليات التسليم ما بين عام 2028 و2032، في حين لم يتم الانتهاء من اختيار المحركات النهائية للطائرات هذه. وتمثل الاتفاقية أحدث موجة من طلب قوي من شركة طيران الصينية على عائلات الطيران طائرات A320neo. وكانت شركة طيران شرق الصين قد طلبت في فترة سابقة 101 طائرة، وطلبت شركة طيران الصين 60 طائرة، بينما أضافت شركة طيران الخاصة الصينية اللي هما سبرينغ إيرلاينز وجونيا إيرلاينز 55 طائرة من إجمالي الطلب هذا.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

اول ديبار يكون نهار 13 جوان حتى ل 16، فما ديبار نهار 25 جوان، ديبار نهار 9 جويليه، 23 جويليه، 30 جويليه، 6 اوت، 13 اوت، 20 اوت، 27 اوت، 3 سبتمبر و10 سبتمبر. نذكر كون الاقامه باش تكون في اوتيل لو بتي باليس، يعني اوتيل دو 4 ايتوال، والباك هذايا في وسط ان سيركوي يعمل سوسين كيف نلقاو فيه لي ترانسفير في ان بوس توريستيك على امتداد الرحله، نلقاو فيه ليبرجمون 3 ايام اون اول انكلوزيف سوفت، يعني الماكله والشراب الكل داخلين في الاقامه نتاعنا، نلقاو فيها جولات وصولات كيما البلاد والرحله لجزيره الحاسي الجربي في جرجيس، وفطور فيها نلقاو فيها جوله في جزيره الجربه، وزياره للحاره الصغيره والحاره الكبيره جرباود، وكيف كيف زياره لقريه قلاله بالمتحف نتاعها وحومه السوق، وجيد بروفيسيونيل توريستيك يرافق المسافرين. نذكر كونه الرحله بدايتها من 550 دينار، بنلقاوها كان مع تونيزي برومو على تونيزي برومو.ان ولا على 36290 ألف. نقعدوا ديما مع الرحلات ومع تونيزي برومو وسيركوي آخر ديما في جربة، ولكن مرة هذه العرض اسمه جربة إكسبريس، بري سبيسيال في اللولي بوكينغ بداية من 349 دينار، والرحلة تقعد 3 أيام وليلتين هكاهو، ولي ديبار جايين باش يكونوا نهار 5 سبتمبر ونهار 19 سبتمبر. فما زاد باك يعمل سوسين كيف على خاطر الإقامة باش تكون زاد كيف كيف في أن أوتيل دو 4 إتوال أون ديمي بونسيون، في أنو في النهار نبداو موجودين البرا، سي أن أوتيل دو 4 إتوال، وفي الباك فما لو ترونسبور اللي هو أسيوري بوس توريستيك افيك أن جيد أغريي من وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة، اللوجمون كما قلنا ليلتين اون دومي بونسيون، وزيارات متنوعه كما زياره لي ميزون تروغلوديت الموجوده تحت القاع في مطماطه في ولايه جابس، وكيف كيف فما زياره لحومه السوق، زياره لسيناغوغ الغريبه، زياره لمتحف وبانوراما قلاله، وزياره متميزه لواحات جابس. والرحله هذه الكل بدايه من 349 دينار مع تونيزي برومو. من الرحلات الداخليه للخارجيه وين نجمو نمشيو؟ ما نلقاوش خير من اسطنبول، فالطقس هذايا يعمل تعمل ستوسين كيف نجمو نمشيو لاسطنبول، رحله اسبوعيه مع نوفالير، دات دو ديبار نحكيو على رحله نهار 26 ماي حتى الواحد جوان، 6 ليالي 7 ايام، فونت فلاش كيفاش؟ نعملو تسبقه ب 745 دينار اكاهو، ونكملو الباقي ب 149 دينار لمده 5 شهور، ونلقاو في الكاك في الباك بيان سور لو فول الي روتور على نوفالير، نلقاو لي en LPD, n'a les transferts, matar utile l'elmatar. تونيزي برومو، اللي يقول تونيزي برومو نهار الجمعة مع فواياج فواياج، نحكيو على لي باك سبيسيو، نحكيو على البرومو هبال، الباك الاولاني توا الناس بدينا نحضروا احنا للسيزون تاع العروسات، والباك سبيسيال حمام العروسة في اوتيل الحمراء تلاسو ياسمين الحمامات 5 ايتوال، ان باك مينيموم بتاع 10 من الناس، العروسة تمشي هي وصحابها والعائلة نتاعها 10 من الناس. شنو فيه الباك؟ كما قلنا نلقاو فيه الحمام، الجوماج، المساج غولاكسون، لي سوان دو فيزاج، البروشينغ بداية من 390 دينار للعروسة. وبالنسبه للزانفيتي بيان سور فما الحمام والاكسي للبيسين و 20% دو ريدكسيون في الكارت نتاع تلاسو ب 46 دينار للشخص الواحد، كيف كيف فما ان فورفي دو بواسون على فيه الماء ولي بواسون غازوز ولي جو ب 14 دينار بار بيرسون، وفما لي كوكتيل لايت اللي فيهم ان اسورتيسمون سالي ولي ميل فوي وسكري ب 29 دينار بار بيرسون، والكوكتيل كومبلي اللي ننصحكم به في لاسورتيسمون سالي اي سكري تري فاريي بداية من 69 دينار للشخص. نمشيو بروموات العيد العيد الكبير مش صغير، العيد الكبير مع تونيزي برومو، فكرت فيكم انتم والعائلة اذا كان ما شفتوش علوش علاش لا ما نعديوش اون فامي العيد نتاعنا في ان كادر اغريابل، بوكو دوفر تقدمهم اليوم تونيزي برومو، والباك الاولاني في شان المرادي اللي تقدم لنا عروض متنوعه متميزه بدايه من 107 دينارات. نعديو الباك نعديو العيد مع تونيزي برومو مع لي زوتيل المرادي ابارتير من 107 دينارات بالنسبه للسيجور اللي يكون حتى نهار 27 ماي 2026، والريزرفاسيون كيف كيف في الفتره هذه. بالحق نلقاو دي ريدوكسيون مزيانين على الاخر، نعديو عيد الكبير حتى مع المشوى اللي توفرها لاشين المرادي مع تونيزي برومو. العرض الثاني في اوتيل جرين جولف اكوا بارك الحمامات، ان اوتيل دو 3 ايتوال، ان اوتيل فاميليال تري اغريابل ابارتير ب 169 دينار، صغير اقل من 4 سنين غراتوي، ودات دي سيجور من 26 حتى ل 27 ماي، والريزرفاسيون قبل نهار 26 ماي. نجمو نتمتعوا زاده بالباك هذايا اللي ينطلق من 169 دينار.

كان نحبوا نهبطوا اكثر للجنوب، نمشيوا لجزيره التجربه، جزيره الاحلام، والباك هذايا في اوتيل لو بتي بالي جربه، ان اوتيل دو 4 ايتوال ابارتير من 111 دينار اون دول انكلوزيف سوفت، الماكله والشراب، ودات دي سيجور تقعد حتى نهار 31 ماي بور توت ريزرفاسيون، زاده تتواصل حتى 31 ماي. نرجعوا للحمامات مع تونيزيا لوج حمامات، ان اوتيل دو 4 ايتوال، الريدكسيون توصل حتى ل 20%، ودات دو سيجور من 19 حتى ل 31 ماي، والريزرفاسيون حتى ل 31 ماي، نجموا تمتعوا بالتخفيض المتميز هذا اللي يوصل حتى ل 20%. ديما في الحمامات نلقاو اوتيل جاردن ريزورت اند سبا، ان اوتيل دو 4 ايتوال، الريدكسيون توصل حتى ل 20% في الاول انكلوزيف سوفت المره هذه، دات دي سيجور من 22 ماي حتى 31 ماي، والريزرفاسيون تنجم تتواصل معاكم حتى 31 ماي. نختموا مع اوتيل هدي ياسمين الحمامات 4 ايتوال ابارتير من 146 دينار اون نو انكلوزيف سوفت، والريزرفاسيون حتى 31 ماي، والاقامه حتى 31 ماي، وكيف كيف نجموا نمشيو معاكم في اوتيل نسرين الحمامات، ان اوتيل دو 4 ايتوال ابارتير من 99 دينار اون بونسيون كومبليت، الاقامه حتى 31 ماي والريزرفاسيون حتى 31 ماي. وبالفعل نختموا بعرض اخير في حمامات سيراي 4 ايتوال بداية من 139 دينار أكاهو أون بونسيون كومبليت، والإقامة والغزافاسيون حتى 27 ماي.

مازلنا معكم في فواياج فواياج على الجغرافيا مجتمع تي في. تحضيراتنا الكل متوجهه للعيد الكبير، ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وكل عام والتوانسه والعرب والمسلمين وما كانوا موجودين بالف الف خير، وديما نرجعكم افضل واحسن العروض. نذكركم كونوا في فضاء جاليريا تي ان، جاليريا الموجود في شارع ياسر عرفات في سهلول في سوسه، وموجود زاد عنده فرع في شارع في شارع توفيق في حي الرياضه في سوسه. نلقاو افضل واحسن العروض، نحكي لكم على جاليريا في سالون. اليوم يقع تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة والحصرية اللي من القوها كان في جاليريا بوانتيان، ونذكر كونه فما عروض متميزة خاصة بدي برودوي خاصين بالعيد الكبير. دونك تمشيو تعملوا طلة وتشوفوا لي برودوي جدد الموجودين في الجام اكسبوزي في الاسباس الكبير والمزيان متاع جاليريا بوانتيان، ونذكر كونه فما برشا مفاجآت في الكاسة. وقت اللي نجيو نخلصوا نجموا نتحصلوا على انت احنا وزهر، نتحصلوا على برومو، نتحصلوا على كادو. دونك فما بوكو دو سيربريز تقول جاليريا خاصه بالعيد الكبير. دونك امشي وشوفوا الاسباس. نذكركم جاليريا بوانتيان موجوده في الشارع ياسر عرفات في سهلول سوسه.

مازلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. وكما تعرفوا عيد السنة مش كما كل عام. السنة شركة المرادي وفي سلسلة فندق المرادي تقولكم العيد عليكم لمو العائلة والأصحاب، وخلي الباقي علينا. لزوتيل المرادي يسدعاكم باش عديو العيد في أجواء تفرح الكبير وتفرح الصغير. إنعم أون بلانير ولا في المشوي بارتي، عيد السنة في المرادي. وهذا يعني كون المرادي محضرت لنا أن بوفيه إكسبسيونيل سبيسيال في بنة العيد اللي نحبوها الناس الكل. ما نساوش كونوا صغار وكبار، جو العاب، بروغرام دانيماسيون اكستراوردينير باش يكون موجود عام السنة. شيخه كبيره وين نجمو نرتاحوا ونستمتعوا بالبحر، نستمتعوا بالبيسين. واكثر معلومات نلقاوها بيان سور على موقع المرادي المرادي.com، والا على 70 105 720 70 105 720، ولا نزوروا الموقع المرادي.com. وما نخموش برشا، السنة عيادي في المرادي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة نقل تونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد 24 من مايو الجاري، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وتابعا لذلك سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروسة بواسطة الحافلات، وفق ما وضحت الشركة في بلاغ لها اليوم. المنظمة التونسية الأطباء شوبان تحذر في ندوة صحفية عقدتها اليوم من تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على الأطباء الشوبان داخل المستشفيات العمومية، معتبرة أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث معزولة بل بظاهرة متجذرة تهدد سلامة الإطار الطبي وتؤثر على استقرار المنظومة الصحية العمومية. وقال رئيس المنظمة التونسية الأطباء شوبان وجيه ذكر إن دراسة ميدانية أعدتها المنظمة حول واقع العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية أظهرت أن 73% من الأطباء المستجوبين أكدوا تعرضهم للاعتداء بالعنف اللفظي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء العمل في المستشفيات العمومية. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري يفيد بأن مجلس الهيئة انعقد اليوم للنظر في عدد من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالية، إضافة إلى مسائل تتعلق بالمسارات الانتخابية، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء على هامش انعقاد مجلس الهيئة أن المجلس تطرق في هذا الإطار إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق أولها بالبت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية، حيث تم تثبت في 7 مطالب واردة وأسفر النظر فيها عن قبول 3 ترشحات بصفة رسمية أوليا لاستيفائها جميع الشروط القانونية. موقع إكسيوس ينقل عن مصدر أمني باكستاني أن القائد العام للجيش الباكستاني المشير عاصم منير يسافر إلى طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. وختاما الحرس الثوري الإيراني يقول إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة العشية على جوهر فم، على جوهر فم.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو، ربح على طول.

0: غاليريا.ان. كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
1: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
2: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
3: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: مرحبا بكم من جديد في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في، ولقانا اكيد مازلنا متواصل معكم لربعه متاع العشيه، ومازلنا معكم في رحله سفر، ولكن مش راح نحكيو المره هذه على سفر بالفن، على الموسيقى، وقت اللي تخرج الابعد من الحدود التونسيه، وقت اللي فنان تونسي شاب عرفناه كموزع كمؤلف موسيقي، وفي رصيده مجموعه من الاغنيات فيهم البعض اللي قاعدين نشوفوا فيه من فتره لاخرى على جوهر تي في، ويفكر انه وقت اللي يحب يصور علاش لا يقول نلوج على اكثر من ديكور كما نجم نصور في تونس كما نجم نصور في الخارج، شنو الحكايه علاش وكيفاش، هذا اللي باش نعرفوه مع حسام البجاوي. نورنا بحضوره اليوم في الاستوديو. مرحبا حسام.
1: مرحبا سي وليد. مرحبا بالساده المستمعين كل.
0: الله يخليك. مرحبا بيك، نورنا بحضورك.
1: عايشك، منوره بيكم.
0: الله يخليك. كنا نحكيوهم بك شويه، قلت لك راه اليوم باش نحكيو اوكي على الجديد نتاعك وعلى الغناء، ولكن باش نحكيو زاده في علاقتهم ربما بالسفر، فيو انه احنا في ليميسيون تاع فواياج فواياج. واليوم ما جيناش يدك فارغه، تجي اكيد بالجيت.
1: موجود جديد الحمد لله. اليوم
0: شنو جديد نتاع حسام؟
1: اليوم عندنا اخر اصدار في الغنية هي اسمي واسمك. اسمي واسمك.
0: وليد وحسام.
1: وليد وحسام. هذا شو تقول؟ اسمي واسمك. ولا سي سامبل دونك. ولا اسمي واسمك هي غنية نتاع معناها تهم جماعة العرايس، الدخلة نتاع العرايس، فهمت؟ وايفينمون نتاع عرس، وحتى الكليب يحكي فيها اللي هي فيها الدخلة نتاع عرس موجود ويجي انا والمدام
0: والعروسة. المدام تاعك الحق؟
1: نجم تقول.
0: نجم تقول.
1: لا مدام تاعي بالحق. مدام تاعي عرسي بالرسمي.
0: مدام تاعك عرسك بالرسمي.
1: اي عرسي بالحق.
0: هي اللي تغني معك، حتى الغنية فيها كل معناها ديو.
1: فيها. لا ديو هذيك اختفتوا من اون بارتي صغيرة اي اي. دونك باش نجمت نبوستي بها جوست في الكورال معناها.
0: في الكورال اكزاكتومون. اكزاكتومون.
1: وهذوكم ليفينمون ليفينمون ليفينمون اللي صار هذاك هو بالحق اللي صار بالضبط في العرس نتاعي معناها.
0: مشيت بالحق عملت فواياج في فينيس.
1: فينيس مشينا للبلايص هذوكم الكل كل شيء، وسيتي خليل دبو هو المونتور.
0: هو صوركم؟
1: لا لا هو لا لا لا
0: لا معكم الفواياج دونوس؟
1: المونتور
0: صوركم. اسمع انا مش نعاودي فواياج دونوس، اما راهو الناس معايا انا مونتور ولا فوتوغراف باش يصورنا، خاطر نحب نخدم الفرصه نتاع تصوير كليب في
1: الفواياج دونوس. تكلف لك برشا مليارات.
0: منين نعرف؟ مش غادي، مشكلة انك انت ماشي فواياج دونوس لازم معك شكون معناها؟
1: اي فوالا جوستومون درونات وايكيب معناها مشكلة، فما 50 مليون
0: علاش لا؟
1: دونك فوالا استغنمنا الفرصه بيسكو نجموش رياليزيوها في الحقيقه. دونك عملناه اي اي كليب اي اي، دونك يحكي فيه وجهي وفيه وجه المدام. خليل دبو هو اللي الكرياتور نتاع الاي اي في الواحد، والميكساج والماسترينغ نتاع الاغنيه هو صابر الزويري. دونك قدموا لهم تحيه الاولاد. فوالا دونك هذا اخر.
0: انا حبيت تنقل التجربه الشخصيه نتاعك في في في في في اغنيه وفي كليب نتاع الجو العرس ولا الفواياج دو نوس.
1: هو انا استغنى
0: الفكره كيفاش ولا لا؟ قلت خلينا نعمل غنايه على خاطر راهو الكرينو هذاك راهو مطلوب في العروسات نجم نخدم به.
1: هي الغنيه كيستيون به. هي الغنيه ملحنه عندها عامين.
0: اوكي. عندها
1: عامين كان في بروجي اخر. بعد رديت البروجي نتاعي انا بيسكو جات دات نتاع المارياج نتاعنا. وقعدت نجبد في القديم معناها، سورتو هي الوحيده اللي هي اللحن نتاعها والمود نتاعها يمشي للعروسات، خاطر انا وقت اللي لحنتها اول مره عامين التالي لحنتها في المود هذيك معناها.
0: داكور.
1: والاغنيه سي معناها انترناسيونال، ماهيش لا فيها طابع تونسي لا فيها
0: موزيكا يونيفرسال معناها فما يقبلها اي حد مش مربوطه بالتوانسه.
1: حتى البارول زاد الليريكس كتبتهم زاد انا، دونك موزيكا معناها كلام عام ينجم يفهموا لبناني المصراوي معناها. فوالا
0: شكون كلمات الاغنيه؟
1: انا حسام جوي. انا زاد ولا اي ولا كلمات توزيع وتلحين. دونك انا
0: ديما اسمي واسمك.
1: اسمي واسمك.
0: اسمي واسمك. ولا اكتشفوا مع بعض نرجع نحكيو بعد شويه اكثر على البلايص اللي بشوفوهم في الـ في الـ في, الـ في الاغنيه، وشنو هي الحكايه انطلاقا من رحله شهر العسل كما نقولوا هاني مون. يلا

0: والله جو يا مستر ستين كيف حلوه الاغنيه في بالي
1: ذوقك هو الحلو
0: الاغنيه حلوه وهكا حالمه وخفيفه وجينيرالمون الريتم هذايا جينيرالمون لي زارتيست يبعدوا شويه على السيزون تاع الصيف ولكن الريتم نتاعها يمشي حتى مع الصيف يمشي
1: بيان سور سورتو دخلت على رايس فهمت خاطر العرايس ديما يختاروا حاجات سي بلو اوركسترال شويه كيما شفنا فيولون وواحد وكل شيء دوكو ما اخترتش حاجه باش نعمل تابع تونسي دونك اخترتك لي سترينجز فيولون وكل شيء يكونوا متركين على معناها اورينتاليزي على فهمت
0: ميديترانيا حاجه هكا
1: فوالا فوالا
0: احكي لي على ذكرياتك كيفاش لقيت فينيس اول مره تشوفها في الفواج دو نص مش قبل
1: اول مره نمشي اخترت نمشي في الفواج دو نص نكتشفوا بعضنا
0: يجي يقول لك فينيس راهو سي ان ديستيناسيون معناها الفواج دو نص باغ اكسيلونس في الحقيقه
1: اكثر من هكا
0: غاليه شويه الحقيقه
1: غاليه
0: اما مزيانه معناها تتزار نقولوا احنا
1: تتزار حلوه
0: شنو اللي قعد في بالك شنو اللي عجبك وين مشيت الساعه
1: مشينا الفامو سان ماركو
0: اي سان ماركو في فما ليغليز ولا
1: كونت بلاس فوالا غاديكا مشينا تعرف اللي الدنيا هي بلاد غارقه في الماء بالتاكسياتها بدنيتها معناها
0: تاكسيات برا
1: شو
0: تاكسيات ولا تحكي تاكسياتك على الجوندول
1: لي جوندول
0: لي جوندول داكور
1: دي تاكسي بدياتهم معناها فهمت انت ماك مشيت قلت لي اي
0: نعرفها مشيت
1: دونك كل شيء مدينة غارقه في الماء الحقيقه لازمك تمشي برشا على ساقيك والا تختار تمشي في في الفليك معناها
0: فوالا قداش وصلت الركبه في الجوندول
1: يظل لي
0: 90 يورو
1: 90 يورو لا اقل
0: اقل ماشي انا وقت مشيت خليتها 60 ما قوي زادت غليت برشا
1: الجوندول لا ما نذكرش 90 يظل لي في ال 80 حاجه هكا
0: 80
1: 85 حاجه هكا
0: بار بيرسون
1: بار بيرسون
0: بار بيرسون اي انا خليتها وقتها 60 يورو بار بيرسون
1: اي هذه حاجه هكا حسيت ما نذكرش بالضبط هما اقل من 90
0: قداش قعدت فيها
1: 4 ايام 3 ايام من بيت و4 ايام
0: 3 ليالي
1: 4 ايام 3 ليالي
0: مشيت لك الجزر اللي بحذاها وين يصنعوا الكريستال و
1: مشينا اي درنا ان بو دو تو عملنا دوره كبيره
0: شريت سوفينير من غادي
1: بيان سو برشا لاصحابي ولا
0: الكل شو شريت ماسكويت
1: والله فما كل لي شابو غوندول هذوك اللي مكتوب عليهم هكا الواحد فما بون فما حاجات اللي خاطر عندك برشا اصحاب في الدنيا ما تعرف لازم على الاقل
0: بون فاج جونس منهم عليك حد كي تجيب حتى كادو
1: فاج جونس هما يعطيوك
0: نورمالمون يجي هاني يجيب معاك كادو
1: صحيح فوالا دونك خديت بليزيور حاجات معناها دي حاجات معناها اوبجي هكا
0: ديزارتيكل
1: للاولاد هما حاجات بالالفابي فيهم اسامي فهمت هما جوست دي
0: معناها دي سوفينير
1: دي سوفينير برا
0: وباريس سيغتيمون مش اول مره
1: ايه باريس انا لحد جاي في باريس فهمت
0: صح
1: دونك يعطيك الصحة عملي ولعيت في تونس وصار لي هكا اشكال صغير تعديت سالمة قلت خلينا نبدل التكتيك ما يسالش المرة الجاية فهمتني اكسيدون صغير هكا بال اكسيدون صغير بالكرهبه وساقي تفسعت حصيله وقلت خلينا نبدل هكا كيما هكا فهمت كيما قبل بثلاث ايام من العيد فهمت قلت خليني نبدل التكتيك ما نديرش الفريق صغير نشوفوا
0: الجو كيفاش
1: الجو كيفاش فوالا فوالا
0: سافرت برشا حسام
1: اي مشيت لبرشا بلايص
0: وين
1: مشيت لامستردام مشيت لبروكسل
0: اي
1: مشيت ل جنيف ليون بون في مارسي غاديك
0: مارسي
1: ليون فرنسا باريس شويه حوايج باريس هذوما البلايص اللي
0: دونك الفواج نتاعك الكل براتيكمون في الاوروب الاوروب دو الويست معناها العواصم اللي قراب من بعضهم نقولوا احنا
1: بالضبط
0: ما مشيتش دول عربيه ولا
1: لا دول عربيه لا
0: لا الجزائر ليبيا لا المغرب لا مصر
1: نحب نمشي راه مش ما نحبش معناها فهمت
0: لا نسفيك انا نسفيك
1: اي انا بويسكو دونك جوي اوكسيدونتال برشا حتى في الموسيقى معناها وكل شيء دوكو جو بريفير نحب اسبانيا خاطر مغروم برشا باللاتينو نحب
0: ومغروم مشيت اسبانيا
1: لا اسبانيا مشيت ليش
0: مازلت مشيت ليش
1: اي بيانتو
0: اسبانيا بورتوغال
1: اي بورتوغال الشيره هذيك اللاتينو دونك الحاره بليتو فهمت
0: شفت مع جيتاره
1: والله وي كاني غلطت جبت معايا جيتاره
0: بدا تحكي لي كيف هناك وبعدين معاك جيتاره باش نقعد نتفرج انا بدا جيتاره خلينا نسمعوك في حاجه هكا لاتينو بوركوا با
1: اي بي
0: غاني اوكسيدونتال
1: اوكسيدونتال وي غاني

0: عندك صحة برافو برافو برافو برافو جو ياسر مزيان معناها زدنا هكا شوية للجو فوالا
1: البوسا
0: نوفا اي اسبانيا وما تبعها وقتاش باش تمشي لاسبانيا؟
2: والله أكثر حاجة قاعد توا نبتبت عليها عندي نحب فهمت ولو انه اسهل حاجه لو اسبانيا انك تمشي معناها حتى يقول لي تعرف اللي ارخص حتى من
0: ارخص ارخص من اي ارخص من فرنسا
2: ارخص من بلايص في اوروب وكل شيء ما نحب
0: مزيانه مزيانه
2: مزيانه برشا بيان
0: ديستيناسيون بيان
2: سور ويقربونا سون دي زاندالو واحد وحتى في موزيكتهم وفي
0: حتى في وجوههم وفي تنمية بتاعهم تحسهم قراب ياسر ولا احنا قراب لهم هما قريبين معنا قراب من بعض
2: ما شكون قريب شكون
0: زوز زوز
2: زوز زي عندهم حتى نفس السخانه نتاعنا معناها في الموزيكا في الشطيح في
0: صحيح
2: في جوست هما واحد دونك اما نحب نمشي لها بالذمه نبدا اكلي مفادي بالكدا باش ما نحبش نمشي ثلاثة ايام
0: ولا اي تعمل ان بون سيجور تتمتع به
2: سيجور كيما نقولوا 10 ايام تعديهم
0: وتستلهم منه معناها الواحد يتغذى منه
2: بيان سور بيان سور كان انا حياتي كل بالجيتار ونمشي لبلاد البلاد الاسبانيول وما نستلهمش من غاديكا سي نورمال دونك
0: قداش عندك من جيتار؟
2: ايه قداش عندي من جيتار؟ هو تسمى نقصت منهم عندي ستة جيتار
0: ما شاء الله
2: اي ستة بما في انا بون اكس باسيست
0: اي
2: اكس جيتار باسيست
0: دونك حبيت الباس و...
2: اي وعندي باس دو فالور على الاخر على الاخر زاد وحتى كي قلبت عملت معناها الترانزيسيون بين باسيست عادي وسامت وجيتاريست شونتور كي كنت عمري 26 ما سلمتش فيها قعدت عندي الباس هذيك نحبها برشا
0: معناها بديت تعزف على عمرك عام
2: اللي بديت نعزف عمري 7 سنين سبع سنين بدأت ايش خاصه؟ ايش
0: خاصه؟ هذه كمان بتاعته
2: والله
0: باش نشوف الاغنيه اخرى من اغنيتك حسام وديما ديما معناها في علاقه بال بال بالاوفرسيز معناها البرا من البلاد معلش ديما تفكر انه الاغنيات يكونوا مصورين او فيهم بارتي مصوره لبرا بورتو عندنا في تونس معناها بوكو ديكور
2: والله لا براتيكمون اول اغنيه بالحق مصوره لبرا هي خليني نشوفك اللي باش يسمعها السادة المشاهدين توا خليني نشوفك اما سي نورمال فواياج دو نوس ما تنجمش تريزي هذاك الكل معناها تهز معاك كيب كيما كنا نحكيو بكري فات الكو كيب ومعناها باش تتصور كل حاجه معناها باش تتكلف برشا وقت وبرشا وين اونجاجي برشا ماك تعرف
0: بالخدمه
2: نتاعي في تونس وفهمت اما براتيكمون اللي تصور برا هو اول تجربه صورت لبرا هي خليني نشوفك معناها دونك
0: وين صورتها؟
2: صورتها في باريس
0: في باريس
2: في باريس اي في باريس
0: نحس كونه بلد الثاني معنا
2: باريس حبه برشا
0: خلينا نشوفوها سوا مع بعض قبل كل شيء

0: اي حلوه الزياره زدنا فيها مره اخرى لفرنسا والمره الثانيه مش المره الثانيه هذه المره الاولى كيف المونمارتر وساكري كور
1: ساكري كور مونمارتر والبلايص بتاعنا
0: بتاعنا
1: قلت
0: ثاني معنا ولا
1: والله شكرا لك انا باريس نحبها برشا دونك انا فوالا دونك هذا الكليب اللي حكيتك عليه اللي هو تصور فريمون برا بالحق معناها بال
0: اي مش بالبلياي
1: مش بالبلياي وكل شيء وفي كادر بالحق حاب يتصور لبرا حبيت نشكر برشا برشا وائل مسعي هو اللي صور هو اللي رياليزا وعمل فيديو معناها الطفل ما شاء الله عليه على الاخر قدم له برشا تحيه باريزيان وتونسي معناها فالدو ما شاء الله عليه دونك ولا هذا هو
0: عندك علاقه خاصه بالموسيقى تراديسيونيل فرونسيز هكا معناها تو سكي لي ميلودي فرونسيز لو بون فيو تون نقولوا احنا ديزاين 70 80
1: وي بيان سور بيان سور بيان سور موجوده فما
0: جاك بريل شارل تريني
1: خوليو
0: خوليو خوليو مش فرنسا
1: مش يعني مش فرنسا اي خولي مش اسبانيا اما اغنيته تدرسوا بالفرنسي وتعرفوا حتى اكثر من اللي هم بالاسباني الحقيقه اي معناها حتى في الريبرتوار ما غنيهوش في السواري بريفي الحقيقه ما عنديش حاجه معينه غنيهم ما اللي غنيه جو خوليو خوليو عمل له ابروبو خوليو ان جور توري ان جور تو بلور زاد ان كوفر ماشي في في اليوتيوب بالكدا بالكدا اسمه فيهم الموند انتي دونك فوالا
0: وشفنا حتى في الكليب نتاعك صورت حكيت فيه على الفواج دو نوس معناها فما نوماج معاك بالجيتار
1: اي هذيك كلود لوميل كلود لوميل اللي كتب اللي كتب ان جور توري un jour tu pleures تاع خوليو كتب كتب كتب باش تشتر لا فاريتي فرونسيز معناها
0: ماشي شانس شانسون
1: دونك تعرفت علي بعث لي ميساج على على الواتساب قال لي راني تفرجت في بالفرونسي قال لي انا تفرجت في الريبريز نتاعك نتاع خوليو ان جور
0: اه داكور دونك هو اللي كونتاكتيك
1: هو اللي كونتاكتاني وي وسمعها في عند اوبر في تاكسي اوبر فهمت قال لي شكون هذايا وحب بعث لي
0: تونسي سوق في اوبر
1: ماهوش تونسي
0: ماهوش
1: تونسي ماهوش تونسي جاوري قال له اعطيني شكون الكونتاكت هذا خاطر هو على سبوتيفاي
0: صافي دونك خل الشيف الكونتاكت
1: خل الشيف وبعث لي ميساج وكذا تقابلنا في في في في فرنسا في الفواياج دو نوس المره تقابلنا
0: قلت له جاب واحد اخر نصوروا
1: اي فوالا مشيت معناها وقعدنا وفرح بينا برشا مشيت انا ولا مدام كل شيء وعندنا معناها طلبت منه معناها شوف كيفاش معناها انسان بالقيمه هذه كيما كلود لوميل كتب هو زاد النقيب نتاع الفنانين في التسعينات
0: في التسعينات الفرنساويين
1: تعرف معناها جوست الاسم ما تعرف ديما جنود الخفية اللي يكتبوا كل شيء ما يبانوش
0: ما يبداوش يعرفوهمش الناس
1: الكل اكسبوزي اي فوالا واقترحت عليه قال لي انا بيانتو ان شاء الله حاجه باش خاطر العباد الكل رجعت للقديم حتى الموسيقى توا
0: قلت له يكتب لك حاجه
1: اي باش نكتب شيء باش يكتب لي حاجه وباش نلحن انا في الجو القديم بيسكو عندنا ان جور توري ان جور تو بلور حسام جي في اليوتيوب مشيت انا بالكدا بالكدا حبيت نعمل حاجه في ستيل هذاك اما بلحن توا بتركيبه اخرى بالليريكس نتاعو هو معناها
0: تري بيان تري بيان تري بيان فوالا لي بروجي اش عندك جديد تحضر فيه في المده الجايه فاش تخمم
1: لي بروجي عندي هنا اسمها قمره تحت القمره ان شاء الله من هنا

0: اخر جوان كتبت جو رومبا جيبسي بالكدا بالكدا ريتمين معناها فيه ريتم عليه خليها سوربريز.
1: باهي انا باش نستغل لك استغلال كبير من معاك الجيتار. نحب قبل ما نختم معاك نسمعك في حاجه اخرى
0: نسمو
1: بها اللي تحب نعملوا حاجه اللي تحب. تحب حاجه ديما نقعدوا في الجو هكا جيبسي شويه ولا تحب نشوف حاجه اورينتال
0: جيبسي
1: ولا نشوف في حاجه تحب نشوف حاجه شرقيه
0: حاجه شرقيه بس تستنى
1: اتصرف
0: شحال نعملوا ميلونج صحيح

0: voilà. سرا لي نافي نعمل الجيتار.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أسامة، مرحبا بك، نكون عندك جي كلهم فرحانين أنك موجودة معنا، نخليك لمود لا فان. ونتمنى نشوفك عن قريب ان شاء الله معنا اخرى مره اخرى معنا على جوهره اف ام.
0: سيتي ان بليزير بصراحه، انا نحب جوهره برشا وديما بحذيكم ديما، ونحب نقول لي زارتيست اللي توا فما قانون الفنان اللي
1: توا
0: معناها ما نحكي فيها وكما واضح الموضوع الناس كل يعني الحدث. نحب نقول لزارتيست اللي عندهم شويه بخل
1: يتحركوا،
0: يحاولوا يتحركوا مثل على خاطر كل حاجه، حتى معناها انت اليوم ما تتلفتش انك عندك برودوي، عندك برودوي تحسه ما عملش فيو على اليوتيوب، فهمت؟ ما تهمكش هذاك، يلزمك يهمك انت مقتنع به ولا يهمك اللي انت ميوزيكالمون كيفاش ترافي
1: وتخدم وتكمل،
0: تخدم وتكمل على خاطر مش بتيتر ولا ثين ولا ثلاثه باش تجم تشوفك على السنه.
1: دونك ما تعرفش عليها
0: فوالا
1: الكره. يعطيك الصحه حسين، مرحبا بيك، نورت بحضورك، وان شاء الله تكون حاضر معنا كل ما يكون عندك جديد. اكيد مازال متواصلين مع بعضنا، باش نزلكم بعد شويه نحكيو على كينو اخر، حكينا على المزيكا والسفر مع المزيكا وقت اللي نختم اغنيه ونحبوا نصورها لبرا، باش نحكيو المره هذه على سياحه من نوع اخر، باش نحكيو على سياحه المؤتمرات، وتونس تحتضن مؤتمر مهم للغايه في الايام الجايه.

0: مازال متواصلين معكم في فواياج فواياج على جوهرة فام وفواياج جوهرة تي في، وكما حكينا لكم بك شويه نحكيوا ديما في فواياج فواياج على مجموعه مختلفه ومتنوعه من قطاعات السياحه، ونحكيوا على سياحه من نوع خاص، نحكيوا على سياحه المؤتمرات وقت اللي تحتضن تونس مؤتمر مهم للغايه. احنا ماناش موجودين في دومتيك باش نحكيوا على التكنولوجيا، ولا في سونتي بلس باش نحكيوا على الصحه، ولكن وقت تتجمع مع بعضها الصحة والتكنولوجيا واستقبال ضيوف من خارج تونس لتقديم النسخة الأولى من قمة The Bridge AI and Healthcare Summit 2026 اللي يكون عندنا موعد معه إن شاء الله نهار 8 جوان 2026 في تونس العاصمة. حابين ناخذ أكثر فكرة وأكثر تفاصيل على الحدث هذا، علاش تونس تستقبل الحدث هذا، شكونهم الأطراف ولا الجنسيات اللي بشكون حاضرة، وإلى أي درجة مهم أنه تونس تستقبل مثل التظاهرات الكبيرة هذه اللي نجم يكون عندها بعد تكنولوجي بعد صحي وطبي كما حكينا، ولكن أيضا تنجم تخدم السياحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. صديقتنا أميرة شعبان اللي حاضرة بحثنا اليوم، هي المنسقة الجهوية للمنسقة كيفاش؟ المنظمة الجهوية المنسقة الجهوية للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في ولاية سوسة. نقول لها مرحبا، التيتر طويل شوية. مرحبا بك أميرة، شنو أحوالك؟
1: عايشك شحال؟
0: نورتنا بحضورك، أقرب شوية للميكرو.
1: عايشك
0: الله يخليك. باش نحكيو اليوم على النسخة الأولى من التظاهرة هذه ذا بريدج، كيفاش نجمو نقدموها؟
1: باهي، ذا بريدج هو سي أن سومي مش تحتضنه تونس بور لا بروميير فوا، أول مرة مش يصير في تونس. في تونس العاصمة في الغاديسون لويت إن شاء الله مش يكون نهار 8 جوان غاديسون بلو. دونك نستدعى العباد الكل باش يكونوا حاضرين اللي هما ليفينمون هذا. سي ان ايفينمون دونك دو كونفيرجونس ما بين ريالمون لانتيليجونس ارتيفيسيال و دومين دو لا سونتي. Qui a organisé l'événement Réveille, c'est l'Organisation nationale des entrepreneurs et l'Association des médecins tunisiens dans le monde. D'accord. Donc, réellement une rencontre, l'intelligence artificielle à travers les incubateurs, des investisseurs, des médecins, réellement des professionnels, des l'irthmocol for healthcare, réellement le fait tech, etc.
0: Oh, c'est un sujet d'actualité, mais ouf, je crois.
1: Plus ou moins, mais réellement, on a essayé de bastouer beaucoup à travers la rencontre, parce que réellement les acteurs sont tous présents dans le même espace. Avec réellement donc l'incontournable réellement c'est bichardro donc les gens dans l'alcool ou les réellement qui sont réellement faits en ligne des acteurs dans la technologie et dans le secteur
0: de la santé
1: exactement dans le même espace.
0: Alors que les narkio la daura loul la manière narkio à un sommet li حسب ما فهمت كمان ناويين يصير كل عام باش يصير كيما نقولوا احنا ابديت ديز انفورماسيون لي بارتي الكل
1: اكزاكتومون الخطر هذا البانيل بلوتو ليفينمون هذا باش يصيروا فيه دي بانيل دي كونفيرونس دي ماستر كلاس ريالمون دي باش تخلق ان انكوباتور ريالمون بور انكومباني لي ريالمون دونك لي ستارت ابور اللي في الهيلث كير واللي في الهيلث تيك ريالمون اي ماتشي
0: اي كونيكتي لي بروجي نتاعهم ولا بور لي بوسي باش يخدموا مع بعضهم شحال دوتر اوريزون نقولوا احنا
1: اكزاكتومون دونك هو ريالمون لا رونكونتر باش تحل لهم des horizons et par la suite il y aura un incubateur qui sera réellement mis en place par la suite باش يعاونهم et les accompagner pour réaliser leur projet. هكا علاش مش يكون réellement donc متداول l'événement هذا.
0: D'accord.
1: Donc The Bridge ça sera pas réellement سنه برك باش يكون ان شاء الله
0: كل عام ان شاء الله. دونك هو The Bridge ما بين الصحه والتكنولوجيا و The Bridge ما بين النور والسود تونس vers l'Europe شنو هما الجهات المفتوحه لهم
1: بالبريدج ناسيونال اي انترناسيونال خاطر ريالمون دونك كيف نقولوا لاسوسياسيون دي ميدسان تونيزان دون لو موند رانا عندنا اكثر من 60 عندنا اكثر من 60 ميدسان en France mais je connais présent معنا à part les mchijio من بلجيكا من ايطاليا انا في اسبانيا زيد انا دي ستارت ابور اللي هما كي سون متواجدين ان اوروب مش يكونوا حاضرين دونك سا سرا ريالمون ان غران ايفينمون ليفينمون هذا مش يحتضنهم الكل ومش يكون ريالمون الموقع اللي مش يربط ما بيناتهم مش يخلق ريالمون مشاريع في الهاتيك ان شاء الله.
0: Vous prévoyez à peu près quelques 500 personnes, monsieur Kono Hadri, même moi 7, 500
1: normalement, monsieur Kono Hadri.
0: Femme à une plateforme d'enregistrement, comment ça se passe au jet ou d'Awet, chaque moubèche, qu'est-ce que tu as mis à l'amalé?
1: Donc, on a le site web, نتاعنا دونك thebridge.org.tn اللي هو ديجا موجود
0: سويب
1: ينجموا بيان سور العباد الكل اللي تنجم تكون تعمل تسجيل نتاعها على على السيت
0: مازال مفتوحه
1: مازال مفتوح بيان سور فما لي بارتيسيپون فما لي سبونسور فما ريالمون لي باناليست فما لي كونفيرونسيير هذوما الكل اللي تنجم تدخل وتقدم تقدم نفسك
0: وتنجم دي اتوليي موجودين
1: دي بانيل ريالمون دي بانيل
0: داكور دونك فن هذا ولي كونفيرونسيير شكون
1: لي كونفيرونسيير ان شاء الله مش يكون دونك رئيس المنظمه
0: ديالو
1: عندنا دي ميديسان كي سون ريالمون دونك وعندنا دي ليدر اللي هما ريالمون اون سوربريز دون لو موند مش يكونوا
0: حاضرين
1: حاضرين معنا دونك دون ليدر دون دي ستارت ابور ان شاء الله مش يعطيو سكس ستوري نتاعهم اللي هما خدموا ديجا في في الهيلث كير في الهيلث تيك ومش يعطيو الاكسبيريونس نتاعهم سا اتر ان كو دو بوس ريالمون دونك بور لي بارتيسيپون اي بور لي ستارت ابور بريزون
0: دونك ليفينمون هذا باش يكون يدوم نهار واحد
1: نهار واحد
0: نهار 8 جوان 2020 كما قلنا في الاديسون بلو في تونس بعد قصر المؤتمرات الدعوه للي تبعوا فينا اللي يسمعوا فينا اللي يشاهدوا فينا كانت حابه تقدمها
1: الدعوه مفتوحه للعباد الكل دونك العباد الكل ماذا بينا يكونوا حاضرين معنا ومتفاعلين سورتو لا بريزونس نتاعهم الي امبورطون كلكو سوا الخاطر هو ليفينمون هذا مش كان مش تكون انت حاضر راك مش تتفاعل مش تسمع باش تتعلم برشا حاجات سورتو على الانتليجنس ارتيفيسيل علاقتها بالدومين دو لا سونتي بالدومين ميديكال مش يكونوا ريالمون دونك عنا دي ريالمون دونك دي ديسيدور في في الدومين
0: كلكو سوا وزاره الصحه موجوده
1: بيان سور
0: وزاره التكنولوجيا
1: بوبليك اي بريفي مش يكونوا بيان سور حاضرين معنا هذا الكل كي دونك نستدعى العباد الكل باش يكونوا حاضرين وباش يحضروا في ليفينمون هذايا ويستفادوا اكثر واكثر وبوركو با مش لازم راهو يكون من الدومين دو لا سونتي باش يعمل ستارت اب ولا مش يعمل بروجي في سونتي راه
0: جي الفكره ينجم يشوف لي زانترفونون
1: اكزاكتومون
0: ويحلوا برشا بيبان في في الباب هذايا في في في ليفينمون دونك ذا بريتش
1: AI
0: and Healthcare Summit 2026 إن شاء الله نهار 8 جوان في تونس وإن شاء الله تكون نسخة أولى متميزة وتحل البيبان إن شاء الله لاستقطاب حتى دي ستارتاب من برا على شلي في تونس ومن تونس لبرا دونك يكون بالحق معنا غير المو ان بريدج معنا
1: اكزاكتومون خاطر احنا اللي حاضرين حتى الرئيس الاسوسياسيون الجمعية التونسية للأطباء في العالم هو ديجا سي غيالمون تيغو ديجا عايش في فرنسا مي بين فرنسا وتونس وهو غيالمون دونك سي سي ان اكزومبل اللي عابد غيالمون عايش لبرا وحاول يخدم البرا مي كوميم il veut réellement donc réaliser le projet نتاعو في تونس يحب يحل المشروع نتاعو في تونس وان شاء الله يكون réellement exemple donc pour des autres في لي سيكتور ان كل ان شاء الله يكونوا يكونوا réellement donc يرجعوا باش يحلوا المشاريع نتاعهم في تونس
0: بالاس ان شاء الله يعطيك الصحه اميره مرحبا بك وبالتوفيق ان شاء الله نستناو ليفينمون هذا ان شاء الله باش نكونوا معاكم ونتابعوه نحكيوا على ان ايفينمون كبير برشا يجمع بين التكنولوجي والاي اي والقطاع الصحي وكما قلنا تجب تكون فرصه زاده كيف كيف نستقبلوا فيها برشا مختصين من المجالات هذه التونس ندعم زاد شويه ليماج دو لا تونيزي والفولي بوليتيك على شلي المعرض باش يكون نهار 8 جوان 2026 في تونس العاصمه كما قلنا في راديسون بلو ومع الاخبار هذايا نختموا لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهره اف ام وجوهره تي في في الامان
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك تسمعوا فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86
3: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
4: مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف ام
6: لبنى حميدة أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بأنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو العاصمة يوم الأحد 24 من مايو الجاري لينطلق استثنائيا على الساعة 54 دقيقة صباحا عوضا عن الساعة 48 دقيقة صباحا. بمناسبة عيد الأضحى، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيق واتساب، وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفادياً لكل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك أو الحفظ غير السليم للحوم ومختلف مكونات الذبيحة. شأن آخر، قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يقرر اليوم الإبقاء على الطبيب الناشط ضمن أسطول صمود محمد أمين بن نور بحالة صراحة، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع وفق ما فاد به عضو اللجنة الوطنية لدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني رشيد عثمان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس أنتا لأحد أفراد طاقم السفينة بعد نقله إلى هولندا. وختاما، مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن عن توسيع نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات الضالعة في أنشطة وسياسات تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط ولا سيما في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
7: برعاية
2: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده.

0: City Watch, la maison des montres originale. Les sports de raquettes. اليوم ماتش مجرد رياضة. ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. هذا موعد جديد من اوبن زون البرنامج المختص في السبور دو راكيت كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسه نتاع العشيه. ما نحكيو كان تنس تنس دو تابل او بادل. حلقه اليوم فيها اجواء خاصه ومختلفه من الباسكيت للتنس من الميديا لصناعه المحتوى الى التنس الى اخر الاخبار كما العاده. هذا هو الموعد الوحيد. مرحبا بكم الناس كل في اوبن زون على جوهرة اف ام.
0: Open Zone
1: 36 300 ألف هو الرقم اللي ربحكم لكادو. 36 300 ألف ارطلبونا من تو شاركوا معنا تربحوا اللو مهدة من لابوراتوار SVR. معكم مهدي برابيا كوتي ميكرو, معنا معز وحسام في التكنيك وأحسن بن مبارك. أهلا وسهلا.
2: صباح لاباس.
1: شو حوالك أحسن؟
2: الحمد لله.
1: من غير ما ننساو بطبيعة منير معنا في التكنيك. نسلموا عليه ونسلموا عليكم الكل. يرجع بحضنا بعد غياب الأسبوع الفارط محمد الباهي. مرحبا بيك من جديد في أوبن زون.
3: شنو حوالك مهدي؟ شنو حوالك لكي تكون توحشناكم؟
1: صحة تحويصة
3: الدنيا.
1: عمل جو في المروك؟
3: والله زوينة وكانت إكسبيرانس باهية.
1: هيا باهي كما تعودتوا نبدأ تتسويت مع الفقرة الأولى في أوبن زون اللي هي سكوب بادل.
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.
2: فيسع للديزيام ايتاب توا في السيركوي اف تي تي.
3: تو بدينا تو ديجا وصلنا للديزيام ايتاب نتاع فيدراسيون. صيفي احسن. والسيزون تاع الدور ديجا تحلت وبدينا في اول تورنوا في الحمامات صارت ديزيام ايتاب. باش نحكي فيها على ليست دي فانكور. نقول مبروك للي هزوا بيسا كونت فام نورس بن كحل وسليمة, بيسان فام اشرف زهير ورحاب نيدن, بيسان ميكست انس بن يدر ورحاب نيدن مره اخرى, بيسا كونت اوم طارق وحاتم, بيسان اوم امين عاشوره وفرج, بي 250 اوم احمد دريد وصافي سليم, وفي البي 500 اوم محمد امين بحري وانيس غرفيل. مبروك عليهم. هذوما لي فانكور نتاع ديزيام ايتاب دو فيديراسيون اللي صارت في الحمامات الجمعة اللي فاتت. وبيان سور باش نحكيو على الكاتيجوري بروفيسيونيل. المرة هذه شفنا الكامباك مهدي, الكامباك ريفونش بعد خسارة الخسارة اللي صارت لهم في اولمبسكي. دونك صارت لهم خسارة كيما تشوفوا في الفيديو, بصير خسارة متاع نور علاني وماريا فريكساس. رجعوا في الديزيام ايتاب وربحوا وهزوا التيتر في البيميل فام قدام سارة ليزا البرتان وفردوس البحري 6-2 7-5. هذا بالنسبة للبنات. وكالعادة والعويد وما يقطعناش عادة مهدي اللوم يخافير دونتو. لازم مهدي لازم
1: كالعادة
3: لازم تدخل باديل وتربحهم. وقايد برجولية مع المريول مع كذا لازم برجولية تدخلنا الباديل وتربحهم. يتحصلوا على السيزيام تيتر متاعهم السنة على 10 مراحل وربحوا كالعادة يوسف الدبابي وتينو اللي الفينال الثاني على التوالي ربحهم 6-2 7-5. وهكا يكونفيرميو السيطرة متاعهم على لي تيتر.
1: سيطرة كلية بور لو مومون.
3: دونك فوالا هزو
1: مهدي مولي
3: لا مهدي اللومي وخفير ودوندو اللي هما الاولانيين تو في الكلاسمون واللي هما هزوا 6 تيتر على 9. داكور. دونك هذا هو بالنسبه للديزيام ايتاب. احسن
2: سخنه الدنيا والحماس والاجواء سخنه برشا في اللي يصير في السيركوي.
1: زعما برشا ماء
2: وي. عندنا دي بارتيسيپاسيون كالعاده محمد نتاع لي جوار نتاعنا في الفيب باليسيال انترناسيونال.
3: بارتيسيپاسيون مهمه وروماركابل مهدي. واحسن شفنا ثلاثة بارات توانسة شاركوا، نحكيوا على أربعة بارات بيتو، نحكيوا على دورة شملي، نحكيوا على عزيز هليلي، فاطمة، نحكيوا على فرح مزيد وسليم الفندري، وعنا زادة غايدة جريبي. هذوما شاركوا في برونز مصر، دونك دورة وصلت للأويتي مخسرة كونتر المصرية نمر وحكيم 6-4 7-6 6-2. كيف هزيمة سليم الفندري مع الرومانية إيميليا 6-1 6-0 في الأوي تيم. وعنا فرح وغايدة اللي عملوا باركور باهي في فيب اللي صار في تيميسروفا ووصلوا الربع النهائي، أما مالوغوزمون خسروا. دونك إن شاء الله نشوفوهم في اللي فيب الجايين ويحسنوا من الكلاسمون تاعهم.
2: في مصر فما تطور كبير لسبور دو راكيت الحقيقة أبار البادير. عنا اون سيليكسيون توا فينالمون
3: هذه كان يحطنا لكيب ناسيونال خويا، كان نتصفقوا زاده. مبروك مبروك مبروك مهدي ياسين كشريد، يوسف ساسي، ليليا زيني ومايا فتوح، مالك بن عثمان وهارون عباسي، عليا زيني وزينب الصديق، حمزه عباسي ويحيى مراكشي، فينا هشري وزينه بوزين.
4: هذه القائمة،
3: هذه البعثه، وهذوم الليست نتاع لي جوغ سيليكسيوني اللي يمشي يمشيو يمثلوا ولاول مره
4: المنتخب الوطني للبادل،
3: اول
4: منتخب الوطني التونسي للبادل
3: في الجونيور اول مره. دونك باش يشارك المنتخب في مصر ان شاء الله، وان شاء الله باش نكونوا موجودين غاديك تابعونا باش
2: نشوفوا كل التوفيق للليكيب ناسيونال، وتحيه خاصه لفرير عباسي اللي جاوب حدانا
3: اكيد. زوز ولاد تعيطوا لهم في الاخر. انت في الاخر احسن باش نحكيوا على الاونزيام ايتاب، باش نحكيوا على نيو بير نور علاني واميلي وي ام بسدين وليلي زياني. هذوما اللي باش يشاركوا في ليتاب جاي اللي بتصير في سوسا وقاعده تو ديجا قاعده تصير. دونك ولا هذا هو سكوب هذيل للجمعه هذه، نشوفكم ان شاء الله الجمعه الجاي.
4: يعطيك الصحه محمد الباهي. بعد شويه باش نستقبلوا سي سليم بن الشيخ باش يحكي لنا على قيمه الماء عند الرياضيين وعند الناس كل خاصه مع السخانه هذه. هذا الكل في اوبن زون بعد الفاصل.
0: سكوب بادل بالاشتراك مع padeltunisia.com.

0: ثم تسمع في أوبن زون من 4 إلى 5 متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: 15 دقيقة بعد 4 متاع العشية، مرحبا بكم الناس كل تحقتوا بينا تو في الاستماع على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. نفكركم 36,000 هو 36,300,000 36,300,000 هو الرقم الوحيد تجمو تربحوا معنا كادو مهدى من لابوراتوار اس في ار. اليوم نرحبوا بضيف يخدم ورا ماركة تونسية حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، ترافق التوانسة في برشا تظاهرات رياضية. نرحبوا بالسيد سليم بن الشيخ الممثل عن شركة مالينا لل الماء أوميلينا اللي هو البارتنير نتاعنا في أوبن زون. سليم مرحبا بيك على أوبن زون في جوهرة اف ام.
2: مرحبا بيك، اهلا وسهلا وكل مستمعي جوهرة اف ام،
1: يعطيك الصحة. دونك سي سليم، لو كنت حكينا حكينا برشا احنا من ناحية التقنية، حكينا يعني على مالينا ملي انطلق الموسم السنة، لكن حكينا على الفلسفة نتاع مالينا في اليوم في السوق التونسية.
2: بارك الله فيك. احنا توا ساعة نحب نعرف بالماء بسرعة. الماء متاع مالينا ماء من ماء معدني طبيعي، مش ماء منبع فقط، هو ماء طاولة يعني من جبال برقو. منطقة برقو هذه في ولاية سليانة معروفة بعذوبة المياه، معروفة بارتفاعها بجبالها، بأنه فيها عديد العيون المعروفة عبر التاريخ واللي تعرفت، حتى المنطقة تعرفت باسم العين، تلقى عين بوسعدية، عين كذا، يعني قريبة للعين متاع اللي فيها مالينا. طبيعة المنطقة تخلي أنه نوعية الماء اللي يخرج من جبل هذايا واللي هو ماء مالينا يعني ماء خفيف، ما يعني خذاب من كثير من المعادن الطبيعية الموجودة في المنطقة، ما ثري بالمعادن، ما نسبة الحموضة فيه يعني كي تشرب الماء هذي نسبة الحموضة ضعيفة جدا، بحيث أنه دبوزة كما هذه ما مالينا اللي هي سفر 65 يعني اللي نتميزوا بها في السوق، يعني تجب تشربها براحة وتروى، مش كما نصيطرة كما حاجة أخرى. يعني من المميزات بتاع النوعية بتاع ماء مالينا هو الحجم هذا 0.65، إضافة إلى أحجام أخرى تسوقها شركة مالينا هي 8.5 معروفة ويترتين حجم العائلي، واللي خاصة يستحق له البدن اليوم فهالفترة بتاع شدة الحرارة في حرارة الطقس، لأنه واستراتيجية بتاعنا في الشركة تقوم على عديد النقاط، أهمها خاصة الحفاظ على نوعية يعني راقية
1: سيختو،
2: يعني كاليتي. عندنا سيرفيس كاليتي قائم على الماء هذايا من اللي يخرج من العين حتى يخلط المستهلك، مش حتى يخلط وسيلة النقل، حتى يخلط المستهلك. ونسمع يعني الملاحظات اللي جينا، ونحرص دائما على سلامة المنتوج، سلامته من ناحية الجمالية أو أيضا من ناحية الصحية، ما تمسوش اليد البشرية منذ أنه يخرج الماء هذاك حتى يوصل للشين بتاعه. بالضبط،
1: يعني أنتم ما تتميزوا لهنا أكثر حاجة الشكل، أنتم خاصة عندكم الخاصية تصفر 65
2: قبل الشكل المضمون،
1: المضمون
2: اللي في وسط الدبوزة، لأنه الدبوزة مزيانة ويعني الحجم متاعها مناسب لكل الأذواق.
1: أكيد فما دي فالور،
2: ولكن فما دي فالور في وسط الماء، فما معادن، فما يعني أملاح معدنية مرتفعة، مغنيسيوم يعني إلى غير ذلك.
1: نلقاها كان في مالينا،
2: نلقاها كان في مالينا، وتتميز فيها مالينا خاصة نأكد على هذا في درجة الحموضة الضعيفة اللي تخليه تشرب وما تشعرش أنه ماء ثقيل.
1: باهي، احنا نظرا اللي احنا في برنامج رياضي بامتياز انه خاص بالرياضات المضرب سبور دو راكيت، علاش نجم تكون مالينا تكون يعني الشواء ايديال للسبورتيف؟ علاش السبورتيف يزمهم يشربوا مالينا؟
2: بالضبط، هو الانسان العادي في حالته العاديه يحتاج الى كميه من الماء في ال 24 ساعه تتراوح ما بين 8.5 و 8.3
1: عليك بالرياضة،
2: فما بالك بالرياضي اللي يستهلك يعني المجهود بدني، يعني يقوم بمجهود بدني يطلب منه استهلاك أكثر نسبة من الماء باعتبار حاجة العضلات، حاجة البدن، حاجة الكل، لأنه الماء ربي خلقه يعني حاجة ضرورية للبدن، في لأنه ثلاثة أرباع البدن بتاعنا ماء. وكل الزرقان اللي موجودة في البدن تعيش على الماء. لكن الآية العظيمة اللي قالها ربي وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل حاجة في بدن الإنسان تحيا بالماء. الرياضي يحتاج أكثر المالينة. علاش يحتاج أكثر المالينة؟ بخلاف أنه يحتاج الماء، يحتاج المالينة باعتبار أنه مالينة توفر له الأملاح المعدنية اللي يستحقها في تجديد النشاط بتاعه، يستحقها في يعني بذل جهد أكبر. وذلك علاش نحثوا ديما الرياضيين سواء يعني في مختلف الرياضات على استهلاك مالينة أولا، واستهلاك أكثر ما يمكن من الماء.
1: يعطيك الصحة،
2: يعطيك الصحة أنت، وإن شاء الله نجدوا اللقاء.
1: أكيد.
2: ويعني أكيد. تحية لكم ولكل الرياضيين والحاضرين يعني واللي يسمعوا فينا، وقولوا لهم استهلك مالينة راهي عزيز علينا.
1: يعطيك الصحة، شرفنا سي سليم، ونشكر من جديد مالينا اللي هي الراعي الرسمي لبرنامج أوبن زون. مازال نتواصل معكم حتى الخمسة متاع العشية. بعد شوية نستقبلوا كل من اللاعب السابق للنادي الإفريقي في كرة السلة هشام الزاهي، والإعلامي وصانع المحتوى صحري بحري يوسف البحري. هذا الكل من تو الخمسة متاع العشية، خليكم معنا.
0: Bien-être du champion by O Melina. Melina من جبل برغو تروينه.

0: ثم تسمع في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: دقيقة 25 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مواصلين معاكم في أوبن زون حتى الخمسة متاع العشية. في بعد شوية باش نستقبلوا الهيئة المديرة لنادي التنس ببنزرت، نحكيو على اي تي اف جونيور جي 30 اللي باش تتنظم من 1 لـ7 جوان. لكن توا باش نستقبلوا زوز ضيوف خاصين، زوز ضيوف نستقبلوا يجمعهم من عوالم من عالم مختلف، من الرياضة، من الباسكيت، لصناعة المحتوى، للإعلام، لمهم البادل، فرد دومين. طولوش عليكم ياسر، نستقبلوا على يميني اللاعب السابق النادي الافريقي في كرة السلة هشام الزاهي. مرحبا بك.
2: مرحبا وميرسي بور لانفيتاسيون، ومرحبا بالعباد اللي تابعوا فينا الكل.
1: يوسف البحري، عرفناك في الميديا، عرفناك في كرياسيون كونتوني، صحري بحري اليوم يقاوك زاد موجود في عالم البادل. مرحبا بك
3: مهدوش. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام.
1: ندخل مباشرة في صلب الموضوع، هشام الزاهي من الباسكيت تكمل كارير، اسكن قوك اليوم في البادل مجرد يعني هكا جو الا تفادليك والا فريمون سي سيريو سي سبور يعني قاعد تمارس فيه بجدية اللي كنت تعطى فيها في
2: بون هي بديت بارازار بارازار انا جو سوي فان ونلعب برشا في الصيف البيتش، دونك جي تروفي حاجه اللي تشبه البيتش في الشتاء سورتو نقعدوا على خاطر من الصيف للصيف. تحت كيما نقولوا دون لا مارميت، تغرمت بها على الاخر. بون مش ناخذ النيفو نتاع الباسكيت اللي كنا فيه، مي نحاولوا لو ماكس على خاطر ما نجمش انا جو كونتونت با باش نقعد في لو ميم نيفو، نحب ديما جافونس فوالا. دونك نترينا نلعب.
1: ما تنجمش توصل في نفس المستوى باسكيت، ما علاش في البادل؟
2: البادل كيما ديما نقولها في الباسكيت الجور ما يوصلش لو نيفو على خاطر الفورماسيون نتاعو ماهيش كامله، هو صغير. احنا بديناها مؤخر تو البادل، صحيح قد ما باش تترين وقد باش تعمل اليد ماهيش كيما نتاع اليد نتاع التنس، فهمت؟ دونك باش تقعد فما حاجات ناقصين والفيزيون جو والليكتور فوالا.
1: يوسف تقريبا نفس السؤال، لكن اليوم كيفاش دخل البادل؟ البادل كيفاش دخل في حياتك؟ كيفاش صدفة ولا
3: بالزهر؟ لي انا بالزهر على الاخر ما نترينا، كنت في سال دو سبور في لاك دو وين تخلق البادل في تونس، من اول
1: نجم نسميه اولمبيسك
3: اول كلوب بادل تعمل غادي. كان ترينا ونغزر من البلار نتاع رافي تيران، رافي صاحبي يترين اليوم مهدي مزيح جوير تاع
1: مهدي صديقنا اللي فربح بينا في اوبن زون.
3: دونك الرافي خرج تسلم عليه، قال لي قلت له شنو هي اللعبه هذيا؟
1: فاش تعمل؟
3: فاش تعمل؟ وين الراه ساعات يهبط هكا قبل ما يولي يمثل وكل شيء، كان يهبط هكا على الانستغرام. قلت له شنو هي اللعبه هذيا؟ عرفني على يوسف بن ذيب وقتها، وين لعبت شويه تنس وانا صغير، دونك فما اليد موجوده. دونك دخلت عملت 5 سيونس وكها وبديت الدوده معناتها تمشي وتكبر معناتها. وجاتني في بيريود باهي، انا راه انا جاتني في بيريود مرتي مازلت هكا زلت كي ولدت وكماذا بها مانيش في الدار، فهمت؟
2: صح عليك.
3: دونك هكا غرمت بالبادل.
1: هشام اليوم اسكو نجمو نعتبروا اليوم البادل رياضة يعني كالتنس كالباسكيت؟ اليوم وانت موجود في وسط اليوم في تونس، اليوم نحكيو على رياضة حقيقية؟
2: وي لا بروف اوني معناتها جماعة التنس كي يجيو يلعبوا بادل ينسدب با ديريكتومون، يحب لهم برشا خاص بلو تكنيك اكثر، فهمت؟ التنس يفو اتر تري فيزيك تري فور وكل باش تضرب الكره باش تخرجها، هوني سي تو تافي لو كونترير، معناتها سي با تو لي كو يزمك تضربهم بالقوي، يزمك تبلاسي اكثر على خاطر افيك لي في دو تاع الميروار هذاك تعاود ترجع لك، معناتها كيما نقولوا معناتها لي في بومرونغ، معناتها تجي في معناتها انت تضر روحك اكثر، فهمت؟ وكان باش تضرب بالقوي يزمك تخرج الكره، معناتها فيها برشا تكنيك. و طونك جوز اولمبيك معناتها مش هذايا اللي من بعدها باش تلقى فيها البادل، دونك سوا سور اللي بادل جو نتاع عباد انتيليجون فيزيك وكل. معناتها
1: معنا محمد الباهي احسن بطبيعه تجمو تشاركونا في الديبا، كان عندكم سؤال جوست نكمل مع يوسف. لو فيت ديتر سيليبريتي انسان معروف، سوا سؤال موجه ليوسف والا لهشام، ما تراش فما انه المسؤوليه نتاع عدم الخساره مع عند خاصه بارابور لعبه تتفرج والا لا ما يقلقش؟ ما قلقكمش نبداو مع يوسف.
3: والله شو تصور انا والهش فرد كا خاطر انا بيدي سبورتيف من اللي صغير دوك متربي على الربح والخساره في السبور.
1: يعني لو فيت داتر السلاب يعني سلاب
3: هو تصور انك تتحكم في اعصابك قدام العبيد اكثر خاطر انا مثلا ما عنديش تحكم في الاعصاب ويعرف عاد
2: نستنى فيه عطينا نجي كمل
3: نرفوزي مش ما نقبلش الخساره. اللعبه نتاع البادير سي ان جو مونتال راهو معناتها وين المخ يلعب ب 80% راهو سقيك ويديك يلعبوا 20% مخك هو اللي لازم يتحكم في كل شيء. اما انا كنت نخرج ياسر من اللعبه معناتها
2: انت والكوره تخرجهم من
3: الكوره انا والكوره والراكيت
1: فهمت هشام حكينا على يوسف في البادير.
2: لا كي ترى تبدا داخل في تورنوا ترى فما كور الفوق هكا طالعين راهو يوسف يلعب سطعهم الكل
3: ما تحكمش في عساه.
2: لا هذوما قبل كابتن وكعبه كنا اندور او الدور هذوما كلي فريمون
3: هو بارادوكس كبير خاطر انا في الدنيا معناتها كالمه
2: هذيك
3: برشا هكيك
1: تحول
3: اي في حتى في الكوره كنت نكور كنت هكيك معناتها
1: احسن.
4: ما كانش هو السبب اللي
1: الميكرو محمد
4: ما كانش هو السبب اللي خليك بعد شويه على البادل.
3: ليه السبب اللي بعد شويه على البادل هو معناتها مهني بالاساس خدمه ما ليه قعدت نلعب هكا شوي شوي فهمت مش ما عادش نلعب تورنوايات وصلت كلاسمون محترم معناتها مومون دوني متو كثروا العبيد ما عادش تحب نحل باش فيدراسيون نشوف كلاسمون نتاعي خاطر تصور راهو بعيد برشا فهمت ما وصلت جيت بيريود فما عام عملت عام كامل فيه اونترينمون ولعب وكل شيء وصلت كلاسمون محترم بعد بعت لي اسباب مهنيه الحقيقه.
5: هشام هشام الحق احنا جمهور اللي نتبعوا في الرياضات الاخرى ابار البادل نذكروا هشام في هشام الزاهي اللي عمل الفتره الزاهيه نتاع الباسكيت نتاع النادي الافريقي. انت تو كنت تحكي على النيفو نتاع اللي وصلت له في الباسكيت بارابور لوين تنجم توصل له في البادل. انت حسب خاطر انت دوي في الباسكيت تبارك الله انت ترى اسكو كان بديت البادل بكري كنت نجم توصل للنيفو اللي وصلت له في الباسكيت؟
2: سيرمون سورتو
5: ترى روحك دوي زاد معناها في البادير.
2: البادير كان انا صغير ترى روحك معناتها يلزم العين تقول لك اسكو تو با ريوسير او با فهمت. انا باسيوني برشا بالباسكيت برشا تو جو سوي تري باسيوني ان تونك كوتش باسكيت ان تونك جوار بادير معناتها جو مو دون افون حتى كي نبدا سورتو العين نتاع لونترينور كيلكو سوا لونترينور دو نابوت كيل ديسيبلين ديما عنده عين يبدا يركز انت تركز باغ اكزومبل في اللعبه وشكون باش يربح احنا نركزوا في لي ديبلاسمون في لا تكنيك معناتها حاجه اخرى عين اخرى دونك هذاك اللي يخليني بوتيتر اللي جي افونسي في البادير ديت 50 100 250 وار تاو بوتيتر 500 معناتها بشوية اون بو افونسي فهمت. وحاجة أخرى أنت بارونتيز معناتها الكلوب اللي نترينا فيه اللي هو بادير مقرين مع محمد الفورتي جي افونسي معهم هما معناتها فوالا.
5: النادي الافريقي كان يعمل سيكسيون بادير تمشي تلعب مع النادي الافريقي
2: هذيك ما غير
1: النادي الافريقي شفناك تراند شفناها الفيديو بورتون ماكش اكتيف برشا يعني على السوشيال ميديا شفنا فيديو عملت
2: ملايين
1: كيفاش جاتك الفكره خاصه انك يعني
2: والله
1: ماكش ياسر اكتيف
2: مانيش اكتيف برشا صحيح ما حكينا فيه انا محمد الحكايه هذه مي وقتها انا معايا مرتي وبنتي ما حبيتش نهبط لشيره البارك معناتها خاطر برشا عباد وكل وبنتي ما صغرونا معناتها مره 7 شهور
1: حنحطوا الاطار نهار اللي فاز النادي الافريقي بالبطوله
2: بالشامبيونه تاع زعلوني دونك فوالا طلعنا فوق القنطره وجيت هكاك سبونتاني باش نماركيو الانستون مع بنتي وكل عملت فيديو دي 6 سكوند قمت من الغد نلقى عامله 2 مليون فهمت شيء فهمت نلقى الفيسبوك زاد رقدي ولا الانستغرام
1: يوسف شفت الفيديو نتاعو؟
3: شفته اخويا مبروك على النادي الافريقي سبورتيف
1: على فكره ضيوفنا واضح هشام الزاهي من احباء ومن ابناء النادي الافريقي يوسف البحري معروفه جمعيته اللي هو مكشخ باش قال لكم نعملوا كويس توا
3: نعملوا
1: كويس بادل كتحطوا لنا الكاسك نتعدوا تو سويت بين هشام الزاهي ويوسف البحري كويز 1 اصل البادل اسبانيا المكسيك الارجنتين ولا ايطاليا
3: المكسيك
2: ارجنتين
1: 1-0 يوسف البحري ماتش البادل يتلعب قداش من جوار زوز 3-4-6
2: أربعة
1: كرة البادل تختلف على التنس ولا لا
2: تختلف
1: شنو اسم الضربة هذه ضربة قوية من فوق لتحت لوب سماتش بونديخا وإلا فيبورا
2: بانديخا وفيبورا من فوق التحت
3: كيف زوزة بانديخا وفيبورا
1: من قوية من فوق للوطة
2: من فوق للوطة هاي بنديها
1: وبيبها زوز. شكون الدول اللي تعتبر أقوى في البادل في العالم؟ الأرجنتين، إسبانيا، وإلا الزوز؟
3: الزوز
1: ولا تونس؟
2: لا تونس مثلا إن شاء الله.
1: الزوز هم. وقتاش تأسس البادل وظهر البادل في العالم؟ 1955، 1969، 1978 وإلا 1984؟
3: 78
2: 69
1: 69 قداش طول التيران؟
2: عرش عليه سامحني خاطريت مارادونا عام 75 يلعب في البادل دونك قبل
3: اوكي لوجيك
1: ديكو أرموندو
2: مارادونا.
1: قداش طول التيران بادل الرسمي؟ 16 في 18 20 ولا 22؟
2: طول 20
3: في وسط لعبة سخونة تولي زوز متر فاتتني ليه فاتتني.
1: شنو هو اسم أكبر سيركوي؟ 20 برافو. شنو هو اسم اكبر سيركوي عالمي للبادل؟ فيفا بادل، اي تي بي،
3: بريمير
1: بادل، بادل كاب ولا بريمير بادل؟
2: بريمير بادل.
1: دونك برافو زوز 2-2
3: سيرش. خلي هز شامبيونا، خلي يزيد يهز الكويز. مش
2: قال لي راهو
3: حتى الكويز مش مسلم فيه، حتى الكويز مش مسلم فيه.
1: قال زعلوني هو اللي
3: قال هيك بينتنا الديربي بدا هو تو هوند فهمتي ولي ان شاء الله ان شاء الله اللي يلعب خير يربح
2: ولا يوكوك تو بقبيلي كمان وكوكش
3: خليني سيك.
1: مازلنا مواصلين معاكم مع ضيوفنا حتى للخمسه نتاع العشيه. نذكركم 36 300,000 تجمو تربحوا معنا اللو مهده من اسفير. خليكم معنا راجعين.
6: حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
0: انتم تسمعوا في اوبن زون من 4 ل 5 نتاع العشيه مع مهدي واحسن على جوهره اف ام.

0: تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: مازلنا مكملين معاكم في أوبن زون على جوهرة اف ام. بعد شوية نستقبلوا الهيئة المديرة لنادي التنس ببنزرت، نحكيوا على اي تي اف جونيور جي 30 اللي باش يدور من 1 لـ7 جوان في بنزرت. وتو مازلنا مواصلين معايا أحسن محمد البهي وضيوفنا هشام الزاهي ويوسف البحري. يوسف المديا ما عاد شفناك أنا من مدة، من آخر تجربة كانت
2: مسك في
1: مسك اف ام، ابتعاد كليا، اكتفاء بصناعة المحتوى،
2: اكتفاء بصناعة المحتوى والعالم التطور والستريمين تاو والجو. دونك بعدنا على الميديا اللي اما ديما البيبان محلوله، يعني ديما بيبان محلوله. الحب الاول والاخير هو التلفز، بعد الراديو معناتها كانت تجارب معاك ومع برشا يا حسره، معناتها كانت تجارب ممتازه. ما
1: لوت معاك
2: كانت الجو وقتها كان الجو جو وكاو، معناتها بيبان مفتوحه ممكن للتلفزه ما للراديو صعيب. الراديو بامور وقت مع خدمتي توا ما نجمش تحسر روحك معناتها فيه.
1: وفي البادريل فمانوي باش تاخذ بترجع كيما
2: ان شاء الله. والله ديما نقول السيزون هذه نرجع
3: نلعب كونتوني نتاع باديل
2: قبل لا من الاولانيين بديت نعمل كونتوني في الباديل انا في لي ريزو سوسيو. بعديك انا قلت لك مهنيا ولا ما عادش فما وقت، فهمت؟ دونك نلعبها وساعات مع حمى في الويكاند ساعات، فهمت؟ نختار اوقات نجم نلعب فيهم. مي ان شاء الله ليبريو شويه الوقت للسيزون جاي في سبتمبر ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هشام مونتالمون صعيبه الباديل؟
4: والله ايه على خاطر
2: قلوس البحري
4: لا ما عمرنا ما لعبنا مع بعضنا ممكن نجم توفى حد ما يدور بليغ نجم توفى تلحم
1: لكن بارابور الباسكيت
4: بارابور الباسكيت اغزلي اللي معاك. انا فما حاجه تقلقني في الباديل برشا اللي هي 80% دي جوار توا في الباديل معناتها توت كاتيجوري كونفوندو معناتها ما لعبوش قبل سبور، فهمت؟ هما الباديل معناتها زيرو ستريس. يا معلم جي في تورنا تقول لي ستريسي وندخل بعضي، قلت له العباد اللي برا نبدا العباد اللي برا تصفق لك معناتها نورمالمون تهيج مالك يجيو كما في الفوت ولا الباسكيت يسبوك اش تعمل مالك تقوم تبكي، فهمت؟ هذيك المشكله معناتها كي تيح واحد يلزم الاخر ما يتيحش هذيك وتبدا مستانس بخمسه في التيران تولي زوز بركه في التيران معناتها واحد يتيح صعيبه، فهمت؟ يلزم معناتها ديما اوتو نحكي لك نيفو متقدم، فهمت؟
1: جوستومون تو لو فات اللي انت كنت تلعب مع خمسه، يعني خمسه تلعبوا معك اربعه تو تلعبوا دو، لقيت صعوبه في التعاقد
4: بارتونير تو لقيت بارتونير. انا واحد من الناس تو لقيت بارتونير سيرتو نحب نطلع في النيفو نحب واحد معناتها خير مني، فهمت؟
3: محمد ماهوش بارتونير
4: لا خير مني برشا محمد خير مني شوي دونك سي فري بالحق. وانا جو سوي غوشي معناتها نلعب خاطر دروتي نجم يلعب على اليمين وعلى اليسار، انا دو غوشي نلعب كان على اليمين، فهمت؟ يلزمني نلقى ان غوشي معناتها ان جور دو غوش
1: دو غوش،
4: فهمت؟ دونك انا قاعدين نشوفو
1: باهي. عندنا كويس اخر تويكا بليتو ريزو سوشيال ميديا
2: اوكي
1: نحطوا لي كاسك

0: يلا السؤال الاولاني، شنو هي اهم حاجه اليوم في تونس؟ البادل، انك تلقى بارتنير، انك تربح، تلقى تيران فارغ، والا تلقى اونجل باهي للتصويره.
1: اونجل باهي للتصويره تو مهم.
0: شكون يكون ساعات اهم لاعب البادل، الكوتش بارتنير، المصور ولا الجمهور؟
1: مصور.
2: وي مصور.
1: نص دور الحمه.
2: حمه هذاك كانت تكمل تورنوا ما يبعثلكش مشكله.
0: شنو هي اكثر حاجه تخدم الميوسكل في البادل؟ الساقين، اليدين، الكتف، والا الصباع نتاع ستوري انستغرام؟
1: كلاشي في العبيد.
2: كلاشي فيك. احنا وني مش نزل البادل، مش نطيح
0: يوسف.
1: ولا خاتيني انا معناتها
0: مهم برشا لي ريزو اليوم في السبور.
1: الحقيقه لي مهم لشكون؟ الجوير بروفيسيونيل ولا للانسان؟
0: قصدي الكوميونيكاسيون
1: للجوير برو.
0: للبرو
1: بيان سور مهم. مهم اون طونك معناتها نحكي تو اون طونك بروفيسيونيل نتاع كوم معناتها نخدم برشا على الديجيتال وكل سي تري امبورتون. ديجا نحن حتى لي مارك نتاعنا في الـ معناتها في البواد دو كوم اللي نخدموا فيها دو ساعات فما اكسي على السبور، تبدا برودوي مثلا اكسي على السبور، ولاو البرشا يمشيو للجوير دو باديل معناتها فهمت؟ لانه زاد فما علاش، لانه الكومونيكاسيون سبورتيف في تونس ماهيش ديموكراتيك برشا، معناتها تنجمش تلقى جوير تاع باسكيت في افيش مزيانه نتاع ياغورتا مثلا فهمت؟ ولا تنجمش تلقى جوير نتاع هوند. اليبوك كانوا قبل
0: اللي هو كوليكتيف والا فماش
1: لو فيت اللي هو فيه سي اس بي كبير معناتها فيه معناتها السيبل نتاع الباديل خلينا نقولوا عباد نوعا ما فهمت اود جام. دونك فما دي برودوي كيما الكراهب، فما ماركه نتاع كرهبة معروفه تخدم مع دي جوير دو باديل، كيما المي، كيما برشا حاجات، فما ماشيه للجواريت نتاع الباديل خاطر يجيبوا لهم البوبليك اللي حاجتهم
0: بيه، السيبل نتاعهم موجوده،
1: السيبل نتاعهم موجوده عارفينها شنيا معناتها فهمت؟ تلقاه يتابع جوار يتابعوا فيه 8000 10000 مي 8000 10000 قولوا يعمل كونفيرتي 30 40% اكتيف. دونك فما بوبليك ينجم يشري الكهرباء هذيك.
0: هشام التطور كمان في الكويس كي هي تفادليك التطور اللي قاعد يشهدوا البادل في تونس كما في العالم، تراش انت خاصه ولد السبور ولاعب قبل وتبارك الله كارير كامله، سي انورم التطور نتاع البادل.
2: انورم على الاخر كيما قلت لك لاسيورونس الصحيحه اللي هي تو ترى لي بيي معناتها دو جولف اللي كيو انفستي وسورتو السبور اولمبيك باش يولي. دونك هذاك عباد تو تقول مش ظاهره هذايا ومن بعد ومن بعد
0: بس انستالي اليوم ماش نحكيو على
2: فيلم سيء معناتها فهمت؟
0: ماش تندور ماش
1: نحكيو على الظاهرة
2: في تو فما في شرقية فما تيران 10 فما 10 تيرانات تو باش يحلوا معناتها ان كلوب معناتها نحكي لك ومازال والعباد مازال تاخذ في كريدي وباش تحل وباش تعمل وكل معناتها باش يعمل هو ديجا بوم باش يزيد اكثر فهمت؟ خاطر تو ريت في الكرينو غير نتاع من الخمسه حتى للتسعه ما تلقاش، تو تدخل لي جراند كلوب ما تلقاش، تلقاهم كلهم معبين فهمت؟ دونك مازالوا العباد يدوموند.
1: مي لازمنا الحقيقه كان فما حاجه لازمها تصير، فما فولي ايدوكاسيونيل لازم يصير للصغيرات. سي كان نحبوا نبنيو جينيراسيون تاع دي جوور راهو صغار اللي عمرهم 8 أو 9 سنين، سمعت فما صغيرات مشيو باش يمشيو دونك سي ديجا بيان، اما لازم كل 8 أو 9 سنين هذوكم يتفورميو.
0: مي هو لو فيت اللي هي تو تحت يعني مع الجامعه التونسيه للتنس
1: بيان سور حاجه مهمه سورتو اللي شاد تو الجامعه معناتها ولد باديل معناتها دونك
2: سورتو حاجه ساحري هذايا سي تخي تخي امبورتون، صارت في الباسكيت وصارت في الفوت وصارت بارتو. ان اونسيان جوار ما ينجمش يكون ان اونترينور ولا ان جوار ما ينجمش يزمو يعدي لي ليفل نتاعو، سي با دي ستاج دو 3 جور 4 جور زيد خاطر باش تفورمي اون جينيراسيون سي يزمك معناتها لي ديبلوم ومعناتها كيما
1: احنا عملت مصر مصر عملت بوليتيك صحيحه اللي جابت دي زونترينور كلهم من سبانيا وفورمي لي جون نتاعهم
2: في ليكيب ناسيونال وكل.
3: دونك اما هشام ما تراش اللي سي ان سبور دو بلوس اللي نجموا الصغار كيما توا نحكيو على الجينيراسيون الصغيره اللي نجموا الصغار نستقطبوهم باش ما يمشيوش لحاجات اخرى، معناها هذه البديل ولا معناها الرفوج الصغار باش ما تمشيش لحاجات اخرى
2: معاك اما بوركا با ويبدا تجيب صغير تو كيف الكره بالزهر الباسكيت بالزهر. فما عندنا احنا واحد اسمه علي العامري قبل عمل عركه في الفوت في بارك الكلوب دخل تخبى في صاله الباسكيت ولا علي العامري نتاع الباسكيت فهمت بالزهر، هذا تجيب فرخ صغير معناتها باش يلعب وكل باش تبعدوا على حاجات اخرين، علاش ما تسقلوش المواهب نتاعو على دو بون باز كيما ندور نقول لك الفورماسيون معناتها فورماسيون صحيح خاطر توا انا راه في سيونس دو باديل يعمل لك سبع حاجات في سيونس تنجمش الرابع عيني سي دي لانيماسيون عندي انا يلزم حاجه فون صحيح معناتها تخدم شنو تشوف له لي ديفو لي كاليتي نتاعو كله وتخدم عليهم فهمت.
0: يعطيك الصحة هشام، يعطيك الصحة يوسف. شكرا في الوقت في سامة عاد ميرسي. تتمنى أن النادي الإفريقي أو الترجي الرياضي التونسي يكونوا فروع متاع بادل
1: عليه. الأهلي المصري عنده فرع متاع بادل دونك علاش ليه حتى نحن لازم.
2: المشكلة فيش ما عندكش بلاصة تو في البارك
1: صحيح فين باش نعملوا
3: اسمع يعملوا ديربي بادل ويحضر جمهور فريق واحد هكا نجموا
4: نحلوا على مدينة الثقافة نحلوا على مدينة الثقافة
2: اسمع ما كوروند من الكلوب تخرج ما كوروند
4: نعملوا كلوب مع بعضنا بدا بادل.
0: يعطيكم الصحة. بعد شوية نستقبلوا الهيئة المديرة لنادي تنس بنزرت. خليكم معنا راجعين في أوبن زون.

0: تسمعوا في أوبن زون من الأربعة الخمسة متاع العشية مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام.
1: اتفا 50 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مازلنا مواصلين معاكم حد للخمسة في أوبن زون. دونك بنزار تتعيش على وقع هدف دولي مهم في عالم التنس اللي هو بطولة ETF جونيور جي 30 اللي باش تجمع مواهب شابة من تونس وكامل أنحاء العالم من 1-7 جوان. يحضر معنا الدكتور نزار العنابي رئيس نادي تنس ببنزرت والسيد عبد الكريم بوغابة مدير الدورة للحديث عن كواليس التنظيم وأهداف الدورة هذه. دكتور مرحبا بك في أوبن زون على جوهرة اف ام.
2: مرحبا مرحبا مهدي، مرحبا بالمستمعين نتاع جوهرة اف ام، ميرسي بور لانفيتاسيون.
1: العفو، مرحبا بكم سي عبد الكريم، مرحبا بك
3: بحضنا في أوبن زون. ميرسي على الانفيتاسيون.
1: العفو سيدي. باه نبداو قبل نحكيو على الدورة دكتور، كان نحكيو لي ما يعرفش تنس كلوب بنزرت اش نجم تقولوا على الكلوب؟
2: بون تنس كلوب بنزرت سي ان كلوب ميتيك في بنزرت، تأسس عام 1936، دونك سي ان كلوب عريق عنده تاريخ كبير،
1: أنجب
2: 90 سنة وهي سنة التسعينية، فما ديجا حاجات، فما احتفالية متاع التسعينية إن شاء الله باش ننظموها في آخر العام. أنجب أبطال كبار نذكر منهم سورتو مالك الجزيري اللي وصل 42 ATP اللي هو يقعد قدوة للصغار متاعنا الكل، وهو مثال عندنا في النادي متاعنا، يعني الصغار الكل يحبوا ياسر مالك ويحبوا يتبعوا المسيره نتاع مالك. بخلاف مالك عندنا دي جينيراسيون جد قاعدين طالعين، عندنا محمود شتوان، عندنا معاذ ويدي، عندنا سباء صحباني، اليوم هذوما ابطال تونس وابطال افريقيا، وتو عندنا محمود دخل ديجا حتى في الكلاسمون ATP، دونك سان فيوتور شامبيون ان شاء الله. بخلاف لي جوور عندنا شامبيونات اخرين اللي هما دي شامبيون في الاربيتراج، اللي عندنا سي طاهر شقرون، عندنا مدام مريم بوغابة بنت سي عبد الكريم
1: اللي يعني تبارك الله فما
2: اللي شاركت في لي غران شلام ومبلدون رولان غاروس، تو في رولان غاروس هكاك مريم. فوالا دونك عندنا ابطال حتى في الاربيتراج، عندنا زاد اربيتر جديد سي حمزه ممي اللي مازال كيخجل الجرين بادج اللي هو تسمح له باش يولي يجم اوفيسيال في لي تورنوا انترناسيونال، يعني ديجا هذا بوتونسيال جديد ينضاف للنادي. فما اخر كلان دو صغير حتى في لي ديريجون، عندنا سي باسم الزواوي اللي هو ولد النادي اللي هو
1: رئيس
2: اللي هو توا ولا رئيس جامع اللي كان شامبيون في النادي، شامبيون تونيزي، شامبيون عرب، واللي توا تبارك الله يعني سورتو لي بلون، عندنا لي جوور، عندنا لي اربيتر، عندنا لي ديريجون،
1: تبارك
2: الله سي ان كلوب وليد وخليق.
1: داكور سيني دكتور، انت يعني على راس الهيئه جديده، تعتبر الهيئه هو تواصل يعني في الهيئه القديمه، يعني ديجا كان معاكم رئيس سي باسم الزواوي اللي هو الرئيس الحالي للجامعه. لو كان تحكينا على التحضيرات مع الهيئه الجديده للدوره الثامنه،
2: هي الكوميتي هذه تشكلت بعد الانتخابات اللي صارت في اوت 2025، متركبه من دي كومبيتونس ديفيرس مي كومبليمونتير، الناس كل عندها ديزاتو كبار، والهدف متاعنا أننا نطلع بالنادي المستوى معين. نحب أول حاجة نشكر الهيئات اللي خدمت الكل، خاطر نعرف المسؤولية ما هيش سهلة، وفما هيئات عاونت في الكلوب، فما اللي شكون زاد الكاتريام كور، فما شكون اللي عمل الكليراج، فما هذوما الكل راهو نجمو كان نحييوهم، وإحنا باش نحاولوا نواصلوا على المنوال هذا ونحاولوا نزيدوا حاجة للكلوب اللي تجم تقعد للصغار وتقعد للبنزرت. هذا هو
1: واضح. سي عبد الكريم كل شيء حاضر للتورنوا توفا بيان؟
3: احنا ذي الدورة الثامنة ثامن نسخة من الدورة الدولية الأوسط، تمتد من الواحد من غرة جوان حتى 7 جوان، باش تضم يعني تقريبا اني في من 80 ل 100 لاعب باش يجيونا من جهات مختلفة، عندنا من افريقيا الافريق استرال، عندنا دولة، عندنا من افريقيا الوسطى دولة، وعنا من أوروبا الشرقية، مش نسميهم الكل الغطرة اللاعبين، يعني عندهم حظوظ أولادنا. طرع عنا الكلاسي في التابلو هو محمود شتوان، وفي البنات عنا في البنات زد الميور كلاسي بنات توانسة. إن شاء الله أتمنى تكون الدورة ناجحة، كل عملنا الاستعدادات اللازمة الكافية، احنا أمور لوجستيكية كل
2: دونك
1: تو فابيا دكتور
2: بالنسبه باش نحكي شويه على لي جروب يعني لو كوميتي دورغانيزاسيون لي جروب اللي تكونوا باش نحاولوا ننجحوا الدوره هذه. دونك فما جروب اللي له تو سكي سبورتيف وتكنيك, دونك سي عبد الكريم هو مدير الدوره. دونك لي ريلاسيون مع جوج اربيتر ولي بال ولي تيران وكل شيء عند سي عبد الكريم, هو المسؤول على الموضوع. فما ليكيب لوجيستيك, دونك فيها لي زيكيب دونتروتيان, وفيها باش نعملوا ان ترونسبور سبيسيفيك من إقامة اللاعبين للنادي باش نحاولوا يكون أقل, يعني باش ما يبداوش وحدهم يمشيو. فما دي نافيت باش نعملوهم سبيسيالمون بور ليفينمون. فما حاجة جديدة عملناها اللي هي في الكونتكست نتاع الميديا, دونك عملنا اون ابليكاسيون جديدة. فما كيو
1: ار ابليكاسيون انا ما في الريجي نشوفوا في اللايف, دونك نشوفوا احكينا على الابليكاسيون اللي هي حاجه مهمه وحاجه
2: مطوره. هي سي ان بوتيت هكا ان بوتيت ترافاي خدمناه. نحب نشكر امين ابراهيم اللي هو عاوننا برشا في الابليكاسيون, يعطيه الصحه, وتوت ليكيب ميديا اللي معاه. دونك حضروا اون ابليكاسيون اللي فيها دي سبوت مربوطين بالليفينمون, وفيها باش يكون فما البروغرام نتاع الماتشوات ولي ريزولتا اللي باش يكونوا موجودين. وهي بيد باش نستعملوها بعد كبلاتفورم pour les réservations de cours, بالنسبه للي زانفو اللي باش يكونوا موجودين, لي تاريف نتاع
1: سي بيان سي بيان.
2: هذه حاجه باش تكون توا في هكا يفوك سو سوا ديجيتاليزي مودرن شويه.
1: حاجه مهمه برشا اليوم
4: مش خاصك نعملوا حاجه هكا زاده في البادل, نطوروا ابليكاسيون نجم نتبع بها. احنا توك شايف السيت, مازال ما عندناش ابليكاسيون.
2: عندنا سيت وعندنا سيت وعندنا معاه الابليكاسيون نتاعو اللي هي باش تولي عندك اللوجين نتاعك تدخل.
1: خاصه الابليكاسيون تري امبورطون انو بل plus pratique اليوم مع التليفون اليوم. برافو
5: برافو الحقيقه مهدي. جيت نحب نعقب, انا فرحان برشا بحضورهم بحذانا باش حكينا على التورنوا هذا, وفرحان اكثر اللي هما عرفوا بمستمعينا اللي مغرومين بالسبور دو راكيت تاريخ النادي هذا العريق وبالانجازات وبالنجاحات اللي عملها على مر 90 سنه. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
2: ربي فضلك, ميرسي بوكو. حاب زيد نحكي ديتاي صغير, فما حابين نزيدوا ان فولي شويه كولتوريل. احنا لافيش نتاعنا ماعرفش كان شفتوها ولا
1: نشوفوا فيها تو ديجا كنا نشوفوا فيها على
2: لافيش في ان كلان دو على الباتريمون نتاع بنزرت. فما الباب اللي هو نتاع الموسي اوسينوغرافيك نتاع سيدي الحني.
1: سيدي الحني دونك متحف الحوت حاليا.
2: احنا باش نحاولوا مع المتحف هذا باش نحاولوا نعملوا دي اكسكورسيون بالنسبه للي جوغ بون بتات مش الكل باش نختاروا يعني اللي يعينوا باش يجي ولا اللي يعينوا باش يمشي. اون كورديناسيون مع لوفيس نتاع التوريزم اون فاي سي دو دو
1: d'organiser justement il faut un aspect là ni حتى فما حركه
2: culturelle.
1: voilà
2: donc il y a le retombée نتاع المتاليتي فراو كبار برشا خاطر فما ليماج نتاع البلاد الكل عندها يعني فما ان امباكت كبير على ليماج نتاع البلاد تدخل فيها. يعني فما لو كوتي سبورتيف اللي هو الاولاني اللي هما ساعة جواراتنا ولاو يحتكوا بنيفو انترناسيونال اللي كانوا قبل يمشي ويسافروا ويتعبوا ويصرفوا برشا فلوس باش يلعبوا كل ماتشات هذوكم ولو الماتشات هذوكم يجوهم حتى لهنايك. دونك سي ان افونتاج كبير. دونك هذيك الحاجه الاولى. وفما لي افونتاج ايكونوميك على خاطر شي فما لي زوتيل فما لي ريستورون فما حركيه باش تصير
1: مهم برشا.
2: وفما الانيماسيون
1: حفله بنزرت
2: الانيما الحفله
1: حفله يا شفنا سمي ماراثون جاي طيب
2: ان شاء الله نكملوا هكاك ان شاء الله نكملوا هكاك.
1: مود لا فان كان عندك دي ريميرسيمون عندك في 30 سكوند دكتور.
2: لي ريميرسيمون اول حاجه نحب نشكر الكوميتي دورغانيزاسيون اللي هما الكوميتي نتاع الاولاد اللي ما قصروش وصاهرين ونعرف اللي تعبين برشا مش نجبدهم بالواحد بالواحد خاطر برشا هما. وفما دي فولونتير معانا يعطيهم الصحة زاد الأولاد مش مقصرين. فما لي سبونسور نتاعنا زاد نحب نشكرهم. فما سورتو كيا سي رياض العنابي, فما اس في سي اسماعيل بن صالح, وفما ماك سي مراد بن شعبان. هذوما اللي يعني قاعدين يمولوا فينا بصفة كبيرة يعني باش يعاونونا باش نجموا نقفوا. لي ريميرسيمون الاخرين حبيت
1: سلطة الجهوية.
2: سلطة الجهوية عملنا مازلنا كي عملنا جلسة مع السلطة اللي هو السيد الوالي مع الكاتب العام للولاية الأمن الحماية المدنية الأوفيس نتاع التوريزم والمندوبية نتاع الرياضة اللي قاعد يعاونتنا برشا زادة
1: تو فابيا
2: يعني. ان شاء الله
1: نجيو نتفرجوا. دونك ندعو الناس الكل باش يجي
2: يتفرج. دعوة مفتوحة الدوره هذه باش نحضروا الدوره مفتوحه باش يحضروا العباد باش تكون فما انيماسيون فما طومبولا زاد باش تكون للصغار.
1: واضح دكتور فينا ديجا دقيقتين من الوقت. دونك الدوره مفتوحه للناس الكل. احنا تو نعملوا تفكير في الحصه الجايه ان شاء الله. دوره مفتوحه مفتوحه للناس الكل باش يحضروا.
2: مرحبا بكم الناس الكل
1: جوان في بنزرت اي تي اف جونيور جي 30 منها محواسة ومنها تحضروا في الكلوب. يعطيكم الصحه شرفتونا.
2: ميرسي مهدي.
1: ميرسي محمد. ميرسي احسن. احنا نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله. نقول لكم عيدكم مبروك وسنين دائمه. الى اللقاء.
0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. جوهرة
6: اف ام بوبليسيتي.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
9: جوهرة اف ام
10: بوبليسيتي.
11: بزنس نيوز.
12: اهلا بكم الى هذا الموجز الاقتصادي. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموسعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الإضحى، ويوصي بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. بتسيير بلدية تونس تقول إنه سيتم غلق الأسواق اليومية لمدة يومين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الإضحى المبارك الموافقين يومي الأربعاء 27 والخميس 28 من مايو الجاري، وسيتم بصفة استثنائية فتح الأسواق اليومية يوم الاثنين 25 من مايو الجاري. المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال 25 و2000 تسجل انخفاضاً إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق، وجاء ذلك مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 2.52% في سنة 25 و2000 مقابل 2.62% في عام 24 و2000 وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري تستمع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية لتقديم رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان وزراعة الكبرى وإعادة هيكلة القطيعة. وخصصت الجلسة أيضا للبحث عن حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون وخاصة الترفيع في الاستهلاك المحلي من هذا المنتوج. من المؤسسة السويسرية الرائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح باب الترشح لبرنامج منح الشركات البحثية 26 و2000 على أن يكون يوم 23 من جوان القادم آخر أجل لتقديم الترشحات وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الباحثين في سويسرا وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تبلغ قيمة المنحة 25,000 فرنك سويسري كحد أقصى أي ما يعادل حوالي 92,000 دينار تونسي، مخصصة لدعم إطلاق مشاريع مشتركة جديدة أو تعزيز المبادرات القائمة من أجل بناء شراكات طويلة الأمد ومستدامة. لهذا الموجز الاقتصادي. إلى اللقاء.
11: بزنس نيوز.
0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
13: تي على 85 990
0: جوهرة اف ام تندانس
6: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه يفصل ملي.
10: اريد طور عالمك.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. اليوم نهار الجمعة وفي فقرة تندانس ديما نعطيكم أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على كابتورينو اللي هو لوجيسيال سهل متاع كابتور ديكرون. تقول لي أنا شو اللي نجم نعمل به؟ نقول لك راهو إذا كانك باش تعمل أن لوجيسيال ولا باش تعمل أن نوت دو بروسيدور باش توضح للناس كيفاش يخدموا على المنتوج اللي انت صنعته ولا اللي انت بادرت بتحسينه. دونك يلزمك تعمل بلوزيور كابتور اكران من لي ديفيرونس اكران اللي موجودين باش تتعدى منهم من مرحله لمرحله وتحط لي كومونتير نتاعك باش نجم تعمل ان غيد دوتيليزاسيون سهل. دونك كابتورينو هو لوجيسيال نتاع كابتور ديكران ينجم يعمل اون بلين باج كابتور كامله ولا اون زون سيليكسيوني اللي تختارها انت عن طريق السوري نتاعك. الانترفاس سهله برشا، لافيشاج اون فينييت تاع لي كابتور الكل يعاونك زاده كيف كيف باش تعمل الجيد ديوتيليزاسيون. حاجة أخرى زادة كيف تنجم تستخدمها عن طريق كابتورينو هي اللي كونو تنجم تعمل دي كابتور ديكران انترفال ريجولي، يعني كل نص ساعة، كل ساعة غير ربع، كل درج انت وش تختار بتبيع التايم كود اللي باش تحطو. كابتورينو نلقاو فيه زادة كيف المود دوبل ايكران لانفوا دو كابتور عن طريق لي ايميل. نلقاو فونكسيون زادة كيف هما اللي تنجم تعمل بها دي جيف انيمي اللي نجم يكونوا ديسپونيبل ويسهلوا برشا الكرياسيون بالنسبة للي سيت نتاع عنا لي افاتار لي بوست دو فوروم وغيرها من الطرق اللي نجمو نستعملوها في الكابتشورينو. هذا الفيرسيون هي 2.7 اخر ميزاجور كانت نهار 14 افريل اللي تعدى. الليسانس اللي توتالمون غراتويت التاي 6.6 ميجا اوكتي يخدم على الويندوز اكس بي الفيستا 7 8 و10 ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. كابتشورينو تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد الـ Open AI. في لب
10: جوهرة FM تندانس تندانس
11: جوهرة FM
10: الدنيا
11: جوهرة FM

سلسلة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك اليوم الجمعة على 5:12. مرحبا بكم على موجة جهرة فان، ومرحبا بالناس اللي تشوفنا على جهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك. ترجعنا فرح برجب، مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات في هذا العرض الجديد من انتيبيوتيك.
0: صباح في فورما؟
1: والله الحمد لله لاباس.
0: رجعنا ناس بن مالك، مرحبا ناس بن مالك، كل عام انت بخير. البارح كان عيد ميلادك، مرحبا بك.
2: يعيشك سامي بنور، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعات والمستمعين كله، كل ما اتمنى لي عيد ميلاد سعيد.
0: شويه هابي بيرثدي استاذ معز خياطي.
2: لا لا لا، نحب نتاع وليد توفيق هذاك اللي اثار حكيم. تبدا
1: يا جميل على الساحه
2: وليد توفيق ماشي، وفريد شوقي يكحل لهم من بعيد.
0: نضطر نحضروها
1: ونسلم القحره عنا عن سامي.
2: القحره فريد شوقي هو سامي معروف، وانت اثار الحكيم.
1: فوالا،
2: وشكرا وشكرا على الكادو فرح.
0: انت ما تنجمش تكون وليد توفيق.
2: نجم يكون راغب علامه.
1: كل التوفيق ان شاء الله يا ربي لك يا انس.
0: بون انيفيرسير انس بن مالك.
2: شكرا.
0: كل عادة باش نبداو بكواد نف. كواد نف فاضل فرح.
1: أتذكر وقت اللي كنت في نخدم في تلفزة خليجية سعودية. كنا ساعة كي نبداو في الكوريدورز ولا في الكولوار متاع التلفزة، المؤسسة التلفزة المبنى التلفزة، يعرضنا أحد الزملاء، عادة يكون راجل زميل من الزملاء، ويكون صوته من أصوات الجميلة معناتها عادة ما يصير هذا، وتلقاه لابس كل أناقته، كسوة كحلة ترعش
0: سان فوت
1: وهكا، وشعره بالجيل
0: تعمل
1: مسطر. واحنا عادة كي بدا معناش تصوير حلقة معناتها ولا ديريكت، الناس كل لابسين كاجوال، تقول له شبيك لابس هكا شوما، يقول لك كنت نسجل في نعي الملك. سوف كل الملك هو يكون ما ماتش وقتها. هذيك حاجة من الحاجات اللي يعملوها كل مدة، مثلا كل 6-7-8 أشهر يسجلوا حاجة جديدة باش تبدأ ديما
0: أبتدات
1: وجديد تحسبا، باش وقت اللي يموت الملك يعملوا
0: الله.
1: أكل نعي، ويعملوا أكل آيات القرآنية الدم حذرة، ويعملوا زادة أكل النص اللي بيه باش يكون يقدم المقدم يعلن نبأ وفاة الملك، وطبعا يكون الملك حي يرزق الفرش فينا في البرمجة اليومية معناتها. إذا أنا هذا هو في لازم خدمة. هذه سما ماركي إلى أن جمعة هذه شفت تحت على خبر يقول اللي في بريطانيا في إذاعة اسمها كارولينا. الإذاعة هذه هي إذاعة قديمة ياسر من عام 1964، وكانت معروفة إذاعة قرصنة هي قبل، بعد ولات إذاعة رسمية. دونك شي يصير فيها لو سيستيم متاع هذه، خطر عندهم هما هذا التقليد هذه متاع يحضروا كاسيت سي تو فو للنبأ الوفاة. دونك بالغلط il se déclenche ويعلن نبأ وفاة الملك تشارلز اللي هو عمره 77 سنة، وهو الراجل وقت شيخ على روحه مع كاميليا في نسيت في بلاصة مهرجان موسيقى وغناء وجو معناتها في ان ايرلاند. دونك شيخين على روحهم، ويخرج النبأ ذيك بالغلط سي ديكلانشي وحده. واللي اكثر من هكا المصيبه اللي اكبر اللي مع لو ديكلانشمون تاع هذيا، فما سيستم زاد يخلي اللي الاذاعه تسكت. دونك وقفت الاذاعه، الحداد بدا بعد ما النبأ خرج بالغلط، الحداد بدا. ودونك بيان سور اعتذروا برشا هما من المستمعين اولا، خاطر النجم يكونوا قلقوهم مات الملك نتاعهم، واعتذار رسمي كان وكل، ولكن يصير ويقع في احسن العائلات. دونك حبيت نقول اللي هذا اللي صار في لانجلتير الجمعه هذه ونهار الاربعاء كان، وياسر ضحكتني الحكايه خاطر واحد كان رايض على روحه، وفجاه سيلانس راديو، هذه هي بلاك اوت توتال، مات الملك ما عادش فما بث، وهي غلطة.
2: عندها كمالة
1: راي سيستم المعلومات. فازي
2: مات الملك،
1: عاش الملك.
2: كذلك على يحذروا باش تكون
0: لاباساسيون
2: في سلاسة. نتفكر وقتها ماتت الملكة اليزابيث آخر حاكم بريطاني، كنت أنا نقدم في برنامج في الراديو، ومتعرف توا تقبل وقت معناتها فهمتني، بي بي سي عاجل دقيقة وفاة اليزابيث، فأعلنت التاريخ حبلي، أعلنت أنا أول واحد نبأ وفاة
0: واحد مين؟
2: في في ما تصورش واحد في الإذاعة.
1: اللعب الصحفي
2: في الإذاعة في الإذاعة ما تصورش واحد عنده دقيقة شافها وأنا في وسط البرنامج خوخر وعملته أسمع.
0: أنا نشدلك بالحس
2: يا سامي ليه استنى ساعة عملته ترش عملتك الصوت متاع عرفتك محمود صوت العرب.
1: أيوة كيف
2: شنو؟
1: كيف جرب مثلا؟
0: بعد فترة حكم تواصلت أكثر من 50 عاما
2: بلغنا الآن
0: إليزابيث الثانية
2: خبر مؤلم بعد إعلان القصر البريطاني بيكنغهام عن وفاة الملكة إليزابيث عن سن تناهز 96 سنة.
1: يا بنتي لينا ذو ما حكيت ما
2: كل التعزية للشعب البريطاني.
0: في بالك كنت أنا كان حلمي
2: ما حضرتهم ليه حضرتهم ليه مش هكا
0: حلمي وأنا صغير كان أني نقرأ الأخبار
1: بالحق
0: إلي
1: جامي تخوتا
2: نعملوهم بعد تجربة في نهار من نهارات
0: سبيل نهار من جوهرة نوع الأخبار من
1: مثلا أمريت مثلا كان جاي في الراديو اللي كنت فيها عنده بسيسام هذية يبدأ كل شيء بقى هو ما بوش أوني با كونسيرني ديريكتومون بالملكة إليزابيث أما هما كل شيء يبدأ حاذر باش مفهميش امبروفيزاسيون تخرج السيسام
2: سي ديكلانش علي حاذر قلت لك على خاطر عنده ثلاثة أيام لشعات وأنا في حالة سيئة دونك عندي تيكس قلت
0: له عنده 3 ans كيكا
2: شنو أي عنده 3-4 سنين دونك قلت لازمني نكون حاضر يا اخي بالزهر انا في لونتين وهي طف بيكنغهام معلن عن وفاه الملكه
0: وين طف توا باش نمشي فاصل وبعد نرجع لك
1: طف طف
0: ولا عندها فاصل لا
1: طف عندك الميكرو
2: اقل من دقيقتين فما راجل كبير متقاعد من الجيش الامريكي اسمه والتر سودرز فما كيما نقولوا جانب من رجال الكبار عرفتوا كي يقول لك اخلاقه عادمه ديما يكش وينش وما هو عاجبه شيء الكاركتير نتاعو هذاك كل يوم يمشي للقهوه من الدار هذاك
0: العمر
2: 89 سنه عمره
0: بارك الله
2: يمشي للقهوه ويبدا يكش وينش وما هو عاجبه شيء وما يخليش بوربوار الى حد الان الامور واضحه حد ما حد ما يحب يسر به كان فما سيرفيس فما نادله اسمها
0: جونتي معاه
2: اسمها ميلينا سالازار الوحيده اللي تمشي له تاخذ بخاطره ويقول لها القهوه بارده والقهوه سخونه وش بيه فما سكر وما فماش سكر تعمل فيه الوحيده تاخذ له بخاطر الى ان سمعت وانه
0: نهار من نهارات
2: توفي فبعد اشهر مدام مذايا الينا قاعده في تخدم على روحها في المقهى ويدخل محامي يسال عليها قالت انا هو تفاجعت فش يقول لها يقول راهو هذا السيد ساندرز راهو خلال وسيء عنده 50,000 دولار في البنكة والكهرباء باسمك خلاهم لك ليك انت
0: محلاه
2: معناتها هي استحملته سبع سنين برغم اللي كان خايب معاها وخايب مع الناس كله ما يخليش بوربوار لكن كي جاي يموت خمم يمكن اكثر واحده تاخذ بخاطره خلالها 50,000 دولار نحكيو على 150 مليون والكهرباء نتاعو فمعناتها عرفت اللي الخير اللي عملته
0: ما مشاش بسودا
2: ما مشاش سوداء ولا هباء
0: والله سي بيان والله
2: هاي عجبتني القصه خاطر مش ديما الخير يربح في الاخر
0: والله ما احلى
2: يوم كي نلقى الخير يربح في الاخر راكم نقول
0: الاغنيه شنو هي توا اللي باش نعطيوها توا الزعف
2: ذكرى
0: لا لا تذكروا اشرف وسميه ديو
1: اي خاينة.
2: اشرف خاينان
1: مال خاينة
0: الله يرحمه عدن صافي
2: الله يرحمه
0: يلا هذا اشرف وسميه حثروبي خاينة نرجعوا بعد شويه في انتيبيوتيك

0: جون الكونتي انتيبيوتيك. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: برشا أسئلة اليوم.
2: صح علينا.
0: السؤال الأول يقول: الأصول الجينية للشعب التونسي. صدر مؤخرا التقسيم الجيني للبشرية ليعطي بوضوح تكوين الشعوب. علم الموروث الجيني هو علم صحيح لا يقبل الدحض والتشكيك أبدا. يتضمن أصول الشعب التونسي فيه مفاجآت لكنه يحمل بعض الإجابات عن الحضارات اللي مر بها الوطن. أول رقم هو أنه نسبة مئوية من الشعب التونسي هم
2: الكبير بكل
0: الكبير بنعطيكم الرقم 53% أمازيغ. هم أمازيغ.
3: والمفاجأة وهو الأوروبيين المفاجأة كانت
0: هذا نقولوا عليها أنه رقم ضعيف مقارنة بدول الجوار كما المغرب أو الجزائر، ويعود هذا لموقع تونس المتقدم وطبيعتها الجغرافية السهلة اللي جعلتها أكثر عرضة للغزو والاستيطان خلال التاريخ. ثاني
3: تتوقع بالنظام شاتيهم؟
0: لا مش بالنظام.
3: عطيني عرب ديجا عرب
0: العرب باين
2: 13
0: العنصر العربي واللي يبلغ
2: 3% حاجه
0: 8.13% مكونات المجتمع التونسي.
2: نحكي لك عليه سي من بعد.
0: لا يقول لك هذايا يجي لدحض عديد النظريات اللي تقول انه العنصر العربي هو الاهم لدى التوانسه، واللي تتراوح بين تونسي من 7 أو تونسي من 8 فقط عنده اصول عربيه. 10% من التونسيين انحدروا من الجزيره العربيه. نسبة الهلاليين هي 9.2% من التونسيين، ويمكن الاستخلاص أنه بنو هلال من رياح وزغبة وماجرة تجاوز 3%. هو دحض للمقولة الشهيرة التونسيين نصهم أمازيغ ونصهم بني هلال.
3: وانت يا ناس شنو الإضافة اللي عندك في الموضوع هذا؟
2: لين بعد خليكم
0: 0.9% من الشام.
2: اي يمكن الأصول قرطاش
0: العرب
3: رومان رومان
2: ليه الشام
0: شام شام
3: شو قلت انت
2: شام شام
3: شو قرطاج قلت
2: فينيقيين
3: فينيقيين والرومانيين زادة
2: لا مش من غادي الرومان جنوب إيطاليا جنوب إيطاليا
3: لا أباغ هذي
2: الرومان عنصر الرومان أكثر
3: أي فوالا
0: الاكتشاف الأهم والغير متوقع أنه هناك ارتفاع الأصول الرومانية عند التونسيين اللي تبلغ
2: 8% زادة
0: 12.9% تقريبا 13% لنسبة الأوروبيين طبعا
2: جنوب أوروبا الكل مش
0: تقريبا أوروبيين جنوب أوروبا أوروبيين نسبة الأصول العربية وهي متساوية بين جنوب إيطاليا 9.5% أنا هذول جيت من غادي وشمالها 7%
2: وعلي جيت من غادي أنت
0: هاك الحب جنوب إيطاليا الحب
3: موت على المقرونة على خالد والأندلسيين زيدة والأندلسيين
2: نحب السوشي من جابام أنا هنا
0: باهي فما عنصر آخر 12% تقريبا
2: مازال عنصر آخر 12% من
0: الهجرة ذي حديثة نسبية
2: أي
0: جات منذ القرن 16
2: لا لا الزنوج
0: لا
2: فما زنوج 3%
0: موجود الزنوج
2: 3%
0: ولكن مش هما نحكي على متى استمرت ما بين القرن 16 حتى القرن 19
2: مش إيبيرين إسبان معناتها
0: لا يفسر العديد من التونسيين يدركوا أنه أصولهم
2: تركية
3: تركية
0: العنصر التركي 12% ويجهلوا غالبا أنه هو فرع ينحدروا منه وهم نسبة ترجع إلى القبارسة اللي مثلوا 5.9% من التونسيين بعدها اليونان حيث يبلغ التونسيين من أصول يونانية 5.3% وأخيرا الأرمن بنسبة 6.2% شو قلت لي آخر أنت الزنوج
2: زنوج 3%
0: تقريبا فما يعني ساعة فما عنصر مهم أنه هذوما الناس اللي هما ذوي البشرة السوداء سكان بعض المدن بالجنوب التونسي هم سمر يميلون للبياض لكن جينيا يعودون العنصر الزنجي لميتيس يعني ومعظم العنصر الزنجي في تونس من إفريقيا الغربية تقريبا جنوب نيجيريا 3.5% و1% تقريبا تعود الى مناطق ما بين السنغال ومالي و5% من الحبشه اثيوبيا يعني تقريبا 6.7% هما مكونات التوانسه العنصر الزنجي
3: واسبانيول ليه برشا يقول لك احنا ديزيسبانيول ليه برشا يحسوا روحهم ديزيسبانيول
0: الجينات الاسبانيه موجوده عند التوانسه
2: لكن شويه
0: وهي جينات ضعيفه لا تتجاوز
2: 1%
0: 3%
2: 3%
0: رغم أنه الكثير من التوانسة صرحوا بأنه أصولهم أندلسية ويرجع ذلك لأنه الأندلسيين مكونين أيضا من العنصر العربي والعنصر البربري. بيه فما حاجة تهمك زاد
3: ترهيت لنشوف
0: قل لي
3: عدد انجليز
0: لا لا لا لا تهمك تهمك
2: العنصر القليبي
0: لا لا
3: العنصر
0: قلنا قبيلة شوية يظهر لي عدينا عليه تعدينا هكا ولكن فما 4% من التوانسة
3: هم
0: منحدرين من اللبنانيين الأصليين.
3: اسمع سي اللبنانية ذي علي سبعة
0: هما حتما يعودوا للفينيقيين اللي أسوا قرطاج واللي تقريبا تقل حسابيا 50,000 تونسي من أصل فينيقي نجوا من محرقة قرطاج خلال الحرب البوريقية وأخيرا نجد أنه 1% من التوانسة يرجعوا أصولهم إلى
2: نسيت
0: غريبة شوية
3: يضيحك جستوبا لازم
0: لا غريبة
3: حاجة
0: شوية
3: أي معناتها حاجة
0: بعيدة معنا بعيدة ها شرق
3: آسيا
0: شرق آسيا
3: أوف
0: 1%
2: فيمكن ما ماك تعرف أنت من الدولة العباسية خراسان جامون غادي فهمتني دونك يمكن العنصر هذاك يما الأرتيكل هذا كأني أنا كاتبه
0: علاش
2: أنا كاتبه 2013 كتبته وعاود هبطت المدة هذه درش كون عاود هبط وعاود خرج عنده 13 سنة ملي ها كتبتو الارتيكل
0: عندي لين ماجازين هذايا ممكن انت اللي كتبته صحيح
2: ماجازين
0: تقريبا شنو. هو نفس هذا المرجع الجيني تابع
2: كتبتي انا لوختي انا ما.
0: للعائلة واي دي ان اي هذايا
2: اي هذاك حطيت ليه ماني انا كي كتبته ما كتبتش هكاك حطيت السورس اللي هي اتلاس جينيتيك فهمتني وكتبته درش كون هبطه
0: نفس المعلومات يعني
2: هو مش نفس المعلومات اللي تقرا فيه انت انا كتبته
0: يعني انت قلت نفس
2: التفسير انا التفسير عملته من الارقام معناتها اللي انت تقول ويعود نفس كذا ويبدو انه كذا هذاك الكل انا
0: كتبته دونك
3: على الفيسبوك نتاعي الارتيكل كتبه انا
2: فدرش كون هبطه
3: فما مصداقيه فما شكوك مشكوك فيه
2: فما شكون هبطه الجمعه اللي تعديت وكتب سورس انس بن صالح
0: نحالك من مالك حتى كنت
2: غلط في الاسم يا ما قديم كتبه من 2013
3: وما تعدل فيه شيء ذكا هو ما فما شيء لا انت بالنسبه ليك
2: نسيته عاد
3: لا
2: الفيت
3: اللي عنده لا لا انت لو فات عنده 13 سنه ما فماش حاجه جديده زاد التعليق
2: انا خديته من خديت الارقام وحاولت نفسر الارقام كي نقول مثلا كي نلقى انا كي لقيت اسبانيول شويه قال لك برشا توانسه يقول لك عنصر
0: اندلسي
2: اي كيفاش تنجم تفسرها فهمتني تفسرها اللي فما برشا انجيو من الاندلس اصلهم عرب ولا بربر ولا من جنوب ايطاليا ولا فهمتني
3: هو فما حاجه يا 3 سنين يظهر لي خرجت دراسه ياسر كانت مفاجاه بالنسبه للموضوع هذا مالوغوزمون سي تفاصيلها اما نعرف اللي كان فيها مفاجات ما كانتش يمكن نعرفوها قبل
0: نفس الشيء يعني نفس
3: اي ما حاجات
2: حاجات دراسه هو العلم راو ينبني بالتراكم فهمتني به الدراسه اللي خرجت هو انه احنا كتوانسه تعرف عندنا لونسيتر ماسكولين فيمينا الرجالي والنسائي العنصر الرجالي فينا اغلبيه ساحقه امازيغ وفي نسبه كبيره من العرب الرجالي الورك النسائي فهمتني اوروبي وخاصه
0: تنوع اكثر
2: خاصه ايبيري قديم ما نحكيوش على اسباني نحكيو على ايبيري معناتها من قبل 5000 و6000 و7000 سنه الهجره كانت من شبه الجزيره الايبيريه الى شمال افريقيا الكل دونك فما اختلاف كبير بين الاصل الانثوي للتوانسه والاصل الذكوري
3: فوالا هذه هي ميرسي يا ناس ميرسي
0: ترتيب 10 دول الاكثر حصولا على جائزه نوبل
2: امريكا الاولى ما تصورش كلنا
0: 420 جائزه
2: تبارك الله
0: ثاني
3: فرنسا
2: بريطانيا
0: بريطانيا الثانية 142 جائزة المملكة المتحدة الرابعة فرنسا 75 والثالثة
2: ألمانيا
0: 115
3: ألمانيا يعني
0: خمسة
2: الخمس إيطاليا
0: لا
3: أما الهكا تونس تعملنا هكا تونس
0: هكا إيفيدون معنا إيفيدون قريب
2: اليابان
0: لا سويد 34
2: سويد بليدة معادي حايل شوية مرويح
0: سادسة اليابان 31 جائزة سابعة روسيا ب 30 جائزة، الثامنة الكندا ب 28 جائزة، التاسعة سويسرا 25 جائزة، العاشرة النمسا 23 جائزة. حتى تونس موجودة في
2: الكاسيون
0: هذا فما
2: عندنا جائزة نوبل ربيعي راعي الحوار، الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ولوتيكاخ وقتها هو 2016 يظهر لي.
0: يظهر لي.
3: باهي والجايه وين شنو تتخيلوها في انا ميدان ان شاء الله؟
0: شنو هذا؟
3: نوبل الجايه لتونس وين معقول تكون؟ ما قلتش سهله، اما كان باش تكون عندنا نوبل جديده في اي ميدان.
0: احنا فما توانسه مثلا، فما من اصول تونسيه الامريكيه.
2: اصول تنجم تلقى تونسي لكن ما يخدمش في تونس. معناتها تلقى عنده كيما درنير ما وتعملوه الباوندي.
0: باوندي يعني هو تونسي ولكن هو
2: امريكي فرنسي تونسي. معناتها مش من تونس، معناتها فهمتني. بو ديجا عرس بفرنساويه وامه فرنساويه وبو تونسي وعاش في فرنسا وبعد مشى لامريكا وخذ الجنسيه الامريكيه وهز الجنسيه.
3: باهي والدومين شنو اكثر حاجه تتخيلوا لو برعنا؟ معناتها كيف
2: تاخذوا حاجه حتى باش نقول لك في الادب معناش هكاك اقلام، ما عادش عندنا اقلام اللي تنجم تاخذ اللي هي اكسيسيبل للعالم الثالث مثلا. جائزه
0: شو معناها اكسيسيبل للعالم الثالث؟
2: معناتها تلقى مثلا كاتب اديب مصري نجيب محفوظ، معناتها تلقى فهمتني
0: هو موجود ولكن
2: السلام ما نتمنى ليش سلام عليه. معناتها سلام عاد صارت مشكله قبل. ما نحبش تونسي تحصل، ما دام تونسي في عام يتحصل على جائزه نوبل للسلام معناتها راه فما مشكلة كبيرة وربي عافينا من المشاكل الكبار.
3: أما سامحني الأدب نحسها أسهل حاجة، كان هي صعيبة أما أسهل حاجة خاطر ما فيهاش كيما البحث العلمي كيما الطب كيما الاختراع.
0: لازم تكون بملايين ترجم إلى
3: نعم، ولكن لمويان فتتخ مش كيما حاجات أخرين صعيب فيها الوصول. نتخيل
2: ويظل الأدب أصعب.
0: صعيب الادب صعيب
2: معناتها شكون
3: عارف الفيزا كان تشد روحها شويه تنجم توصل للعالميه.
2: قداش تبيع معناتها راهو احنا في تونس بحذانا كان انيس الزين معناتها يتبعوا بالالف راهو معناتها روايه 6000 تسمى بالسلير في
0: على الاسواني مثلا يتبع بالملايين
2: فهمتني
0: كان فرق كبير
2: اللي هو ما خذاش جايز نوبل هو بيبيع بالملايين.
0: يلا متوسط الرواتب
3: حبتوني
0: لا واقعي هذا. متوسط الرواتب في الدول العربية بالدولار لولا
2: قطر.

0: بيان سور
1: تقريبا كيما تحت شويه الكويت والسعوديه. سابع العراق،
2: تونس وين امان،
1: ثامن المغرب، لبنان عفوا 502، تسعة المغرب 393 دولار، تونس العاشرة 300 دولار،
0: معدل 900 دينار في
1: الشهر. العلوش ليبيا، العلوش اسوام تحب تشريه؟
0: لا صح
1: راح 12 الجزائر.
0: نجيب لك فاتورة الضوء باش تفهمها. ما هذا فاتورة الضوء اغلى من العلوش.
2: ريتو في الحج في 74 ركوب 274 ولا 64 دينار.
1: 13 مصر 137 دولار متوسط الرواتب، 137 دولار يعني قديش بالجنيه المصري؟
0: نحكي على 450 دينار تونسي،
1: 450 دينار تونسي معناها 4500 جنيه مصري.
2: ياسر ماتيرياليست.
1: 4500 جنيه مصري يعملوا لك زوز عشوات وبتي داج.
0: يا ما ناقصين ناقصين البحرين، ناقصين
2: العراق، ما فماش العراق.
0: لا سامعها العراق.
2: قداش انا مرتبه؟
1: سبعة.
0: فما انا قلت لك ناقصين البحرين وناقصين عمان اللي هما
1: بحذا السعوديه
0: من الاجور الكبار.
1: فاصل نرجعوا لكم في انتي بيوتيك.
3: بوبليسيتي.
4: قول لي ما نلقاش برومو على غيستو
5: جاسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: بقيت نحكيو على الجمعية التونسية اللي قررت فيها الاسواس. نحكيو على صغار يحلموا يفرحوا بالعيد كيفهم كيف أي طفل يحلموا بلمة العائلة بضحكة أم وبفرحة ما تتعوضش. وهالأيامات آخر أيامات حملة العيد الكبير تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، حملة إنسانية لفائدة 2300 عائلة مستفيدة من برامجها. عائلات تقاوم كل يوم باش توفر لأطفالها أبسط حقوقهم في العيش الكريم، أما فرحة العيد تبقى أكبر من إمكانياتهم. فما صغير يستنى في كسوة جديدة، وثم أم تتمنى ما تشوفش الحسرة في عيون صغارها نهار العيد. بتبرعك مهما كان بسيط نجم تدخل الفرحة لدار كاملة وتخلي العيد يزور قلوب تستحق الفرحة. دينارات قليلة منك تعمل فرق كبير عند غيرك. ادخل على السيت www.sosv.tn وتبرع باللي تقدر عليه، أو كلمنا على الرقم 58 371 002. ساهم مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وخلي عيدك العام ذايا فرحتين، فرحتك أنت وفرحة صغير يستنى في لفتة خير من قلبك.
4: صنع في تونس.

0: تسمعوا من الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
0: هيا بنا نلعب.
2: سمعكم مقاطع تعطوني العمل مسرح سينما ولا التلفزة؟ المقطع الأول.
3: إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد.
4: يحتمي بعقله إزاي يا أستاذ؟
3: يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته.
4: وإزاي يتحكم في رغباته؟
3: بالحد من الاستهلاك.
4: يعني ما ناكلش يا أستاذ؟
3: ناكل بالعقل، بالأصول. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصيل والنهم، حياته هتفسد، لأنها تتحول إلى ألم وصراعات وانحرافات، هتفقدوا طعم الإحساس باللذات اللي بيجروا وراها.
5: أحمد زيك

0: احمد زكي مستطاع
1: اللي يمشي للسينما اخبار يقولوا شكون احمد زكي
0: هو استاذ فلسفه يكري غرفه فوق السطوح
1: اوضه فوق السطوح
0: في حي شعبي ويطرد من عمله بسبب اتهامه بالقيام بنشاطات سياسيه مما اضطره الى احتراف مهنه الدجل والشعوذه مستغلا ذكائه العقلي وجهل المجتمع حتى اصبح سورتو جهل المجتمع حتى اصبح رجلا معروف ولبس عليه وتحيل على بارش عبيد اخراج علي عبد الخالق احسن من رامي قال لك جات راه سبونسور في تلفزه من احسن ما قدم احمد زكي انا نعتبره تاليف محمود ابو زيد بطوله احمد زكي مع علي زايد ممدوح وافي احمد غانم حمود السباعي ونجوى فؤاد
2: الدجال
0: لا
1: للحب قصة أخيرة
0: لا لا
2: نس والكلاب
0: للحب قصة أخيرة
1: لا في ممدوح وفي ومع علي زيد
0: بالها
1: يما ما فيش أحمد زكي
0: يقول لك هي عبارة شهيرة في مصر واحد يقول لك واحد معناه مشعوذ يقول لك فلان يلعب
1: أرجوز
0: لا يقول لك فلان يلعب بالبيضة والحجر البيضة والحجر يعني هو هذوك مو أدوات التحير
1: الدجل
0: العظمة وال وال وال والحجرة
1: شفت
0: البيضة والحجر 1990
1: هذي راهو تعرفش ليه هذي الحكاية هذي ما حدا كي متشبهش الأخرين ستان ديليم اللي برشا أدباء عالميين يكتبوا فيه نتاع المثقف اللي اللي يلقى روحه مع مجتمع ما يسوى شيء وقتاش يولي يسوى وقت اللي يمشي بهواهم
0: ويتحايل عليهم
1: مش يتحايل عليهم
0: هو يتحايل عليهم هنا
1: شو مش حايل عليهم
0: هو يتحايل عليهم في الفيلم هذا
1: هو فهم اللي شنو يحب المجتمع
0: بالتحايل
1: فهم شنو يحب المجتمع امشي معاه باش عمل الفلوس
0: هو شنو يقول لي تجي واحدة تقول له هذيا يذول لي حسب ما نذكر نجوى فؤاد يذول لي سيدة مجتمع أو فنانة أو حاجة فتقول له تجي تحكي له حكاية هو يتنبج هكاكا معناها يعطيك تروز اوبسيون وهما يقعدوا باهتين كيفاش وهي ايفيدالت عليها حتى يجيبها صحيحة فهمت يعني حاجة
1: فما واحد هكايا نعرفه قبل ديما في الاخر يقعد مع واحد يبدا يحكي معاه بعد يقول له انا قاري بسيكولوجي يقول له قول انا فهمتك توا يقول له شنو يقول له انت نرفوزي من قلبك او فوق قلبك حنين والناس الكل يقولوا له والله انا هذاك
2: كيما تسمع كل واحد كي يحب يدخل طفله هكا يسحرها انت ديما
1: تسمع عينيك فيهم حزن
2: عينيك فيهم حزن كلنا
0: كان فما يعني روايه حق ترو ستوري كان فما انسان كوم كوا حكيم روحاني او يشوف هكا عراف يعني وكان يخدم هو ومرته اما الناس ما يعرفوش مرته يسخيلوها هي تلعب دور الزائره فهو عنده مكتب وعنده سال داتونت ويقعدوا وكل واحد
1: جاء هي كومبليس معناتها
0: هي كومبليس تجي وكل مره تلبس لبس فوالا تجي مثلا بحذا فرح تقول هيا شنو سافا اش عامل انا جيت راه خاطر ولدي عنده برشا من اللي سافر وانت تقول مثلا انا جيت انا خاطر راجلي هرب عليا ورا شنو تدخل هي تعطي ثلاثة أربعة تاخذ منهم المعلومات وتدخل تدخل له راهو اللي شعرها أكحل راه هذيك رجلها هرب راهو الأخرى ولدها ما فهمش هو بوغ لامبرسيوني أول ما تدخل له يجي يقول لها
1: ما تكلمش
0: ما يغزرلهاش قول لها دقيقة دقيقة تقول لي لا اسمك لا حد شيء انت جيت خاطر راجلك توا مده من اللي هرب عليك هي ديجا حتى في القلب
1: هذوك هذوك ديجا 500 دينار يا اخي مش وصل لواحد من دوله شقيقه في تونس وبالالاف الصف يبزق عليهم يخلصوه شنو هذا
0: هو هو المؤلم المؤلم انه تكون فما ريبريك في ايميسيون تاع التلفزه سبونسوريزي هذه حاجه مؤلمه يعني
1: شو نعمل بربي
0: يلا الوقت على الثاني هاي تفضل سيما
3: سامحوني يا جماعه انا ما فسرت لكم حتى مره علاش التوانسه يقولوا العيد الكبير ويقولوا العيد الصغيره
4: لا لا لا, لا.
3: يسميه العيد الكبير عيد الكبير على خاطر الكريدي نتاعو كبير باركونتر العيد الصغير يسميه عيد الصغير على خاطر الكريدي نتاعو
4: صغير
3: لا جوستومون ها على خاطر الكريدي نتاعو كبير اما اصغر من الكريدي نتاع العيد الكبير شفتوا
0: ممتاز
5: ايه
1: مش كاينو كمال تويتي.
0: كمال تويتي
2: كان مش سبوعي راهو عزيز ولا عند عزيز.
1: عند عزيز
0: 2003 الأحداث الدور داخل سوبرات ويديرها عزيز مع مجموعة من العاملين وتقع العديد من المواقف الغريبة يوميا. إخراج تحدي نصيد تأليف حاتم الحاج بطولة كمال تويتي زهيرة بن عمار كوثر باردي سفيان الشعري فيصل بالزين.
1: ولو أنا مش متفق معه برشا كمال هوني
0: عليه
1: على خاطر العيد صغير أصعب. علاش أصعب؟ تعرف قداش يجي العيد صغير وديما كل عام كيف كيف يجيك من بعد رمضان، إلا ما رمضان يهزك وينفضك فهمتني ويفتقك من بعدك رمضان. تعرف رمضان
0: توا هذا العيد كبير وعاد كيما تقول
1: يا ما رمضان ما تعرف المصروف في رمضان كني ما أنت تقول سايي وفي رمضان ويجيك العيد معناتها يجيك في الوقت مش غير مناسب.
0: يلا ميمي هو شاب مقيم بالإسماعيلية يقرر السفر للقاهرة للبحث عن فرصة عمل ويتعرف على رجل أعمال والسكرتيرة متاعو وبنته الصغيرة. وقت أنقذها من الغرق يتقرب من الأسرة ويسقط رجل الأعمال في غيبوبة يلقى روحه وصي على الطفلة زينة. إخراج وائل الحسن تأليف طارق الأمير هذا الإكستري.
4: كرر كلمة غني في نفسك بقوة وسوف يظهر أثر ذلك في حياتك العملية وسيطرق الحظ بابك. أنا غني، أنا غني، أنا غني، أنا غني، أنا غني، أنا غني. هادي فرصة كلها فين؟ أيوة فين العشرين جنيه اللي عليك؟
0: يلا
1: محمد هنيدي؟
0: لا أحمد حلمي.
2: أحمد حلمي والله صوت أحمد حلمي.
0: نور الممثلة اللبنانية ما عادش تضرب الكل بحلاها الممثلة بيك. عزة أبو عوف، أحمد راتب، أحمد سعيد عبد الغني، منى عرفة 2006 مطب.
1: مطب صناعي ما نعرفوش ما نعرف الاسم ولا لا نعرف
2: شنو هو بيذاكر من ورانا.
0: لا مطب صناعي معروف الفيلم.
1: لا نعرف الاسم ما شفتوش الحقيقة.
0: يلا
1: هيا جيت
2: عنا تورتا عنا جاتوه عنا جاتوه جاتوه
0: عام واحد عمره
1: سنة سنة ما تخونيش لبيك حكاية نسيت لك باب الكهرباء محلول وواحد
2: بيك والله لي والله مش
1: انت يا هم ولت عاملة
2: والله سامي
1: سامي
2: سامي وأدراك خير
1: سمحت كل عمل فرق لي سامي
2: واو
1: ميرسي سامي
0: كل عام وانتم بخير. أنا
2: شوفوا الجاتو جوهرة في سوسة عنا جاتو مع أنس كيفريونا أنس ولا يكون حاجة هيلة.
1: ميرسي سامي بنور فضلك ميرسي فرح برجب ميرسي رامي ميرسي معز ميرسي للمستمعات
0: إن شاء الله بالصحة والعافية
1: النجم ننفخ عليها وننوي في قلبي
2: سامي خلت قبل ستة باش عنا جوتي في البيت ستة والساعة الثانية
0: تفضل
1: البارح دجا زدت كيلو وأنا بعد
2: اعمل سوي بربي تمنى حاجة في قلبك حاجة ركز بربي
0: شو
2: ركز
0: يعني. أمانيك
2: ما تتسرعش ما تتسرعش شو
1: ما جبش قولهم في الراديو
0: بالحق
1: إن
0: شاء الله ديما
1: شخصية برشا نحشم يقولوا متاع شخصية
2: تحكي بجدك تو إنسان معلس
0: نتمنى لك بيسأل
2: الشخص يلي ما
1: لهنا لهنا
0: كي ما تعرفوش يلا كل عام وانتم بخير أنس. يلا هذا مايكل جاكسون يغني ديرتي ديانا نرجع بعد شوية في ساعتنا الثانية ما تبعدوش.

0: بدي
1: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: جوهرة
7: FM Publicité
8: Jouhara Sport avec l'équipe Sport sur Jouhara FM.
9: برعاية
4: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريدو وإلا كليك

0: دخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريد طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. نبدأ بالهوند، دربي مشوق في اللحظات هذه، يتلعب في القاعة متعددة الاختصاصات بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في إطار نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد. حاليا التقدم للترجي الرياضي التونسي 25-23 تقريبا، مازالوا 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي في المقابلة. نلعب في الشوط الثاني، الشوط الأول كان أوفى بتقدم الترجي الرياضي التونسي 16-15، حاليا وقت مستقطع كما قلت 25-23 للترجي أمام النادي الإفريقي في نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد في انتظار بقية الدقائق في المباراة. نحكي وفوت منتخبنا الوطني التونسي واصل طرابلس في مدينة تبرقة اليوم النهار الرابع في الستاج استعداد للمشاركة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. الملاعبية الموجودين في الستاج على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، مهيب الشامخ، أيضا صبري بن حسن، أيمن دحمين، ثلاثة حراس مرمى معهم محمد أمين بن حميدة، فراس شوات، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، اسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل عياري، يان فاليري، آدم عروس، ومنذ لحظات وصول الثنائي إلياس العاشوري وراني خذيرة. من المنتظر تواصل التحاق الملاعبية المحترفين تباعا والنصاب يكتمل بداية الأسبوع المقبل. نذكر في البروغرام زوز مقابلات ودية قبل المونديال، 1 جوان نلعب ضد النمسا في فيينا، و 6 جوان نواجه المنتخب البلجيكي في بروكسل. بدعوة من سفير اليابان في تونس سايتو جون في إطار دعم علاقات التعاون الرياضي، رئيس الجامعة معز النصري مرفوق بنايبه حسين جنيح إلى جانب زوز ملاعبية دوليين سابقين اليوم علي كعبي وفوز الرويسي عملوا زيارة مجاملة إلى مقر إقامة السفير. الزيارة هذه جي قبل المواجهة المنتظرة بين تونس واليابان اللي باش تكون عدد 1000 في تاريخ المونديال وتتلعب بنهار 21 جوان في مدينة مونتيري المكسيكية، ومثل لقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول صبر تطوير التعاون في مجال كرة القدم. الوطني اللي قبل من 20 سنة بقية المدرب نبيل طرابلسي واجه نهار الثلاث 26 مايو انطلاقا من 5:30 متاع العشية منتخب ألمانيا لأقل من 19 سنة في استاد حمادي العقربي برادس، مقابلة زفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكمة درصاف القنواتي. الترجي الرياضي التونسي هبط بلاغ راسل من خلاله المكتب الجامعي والإدارة الوطنية للتحكيم. الإسبرانس تحتاج على التحكيم أخيرا في مباراة بوحجلة في الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس، ويطالب الجامعة التونسية لكرة القدم بمراجعة كافة التسجيلات الصوتية والمحادثات الإدارة بين حكم الساحة وحكم الفار، وأيضا يطالب بعدم تعيين الحكم هيثم جيراد وكل حكم باش يخطأ في مستقبلا في حق الفريق بدءا من مباراة دور نصف النهائي لكأس تونس سواء كان حكم ساحة أو حكم فار. الترجي يقول أنه على علم أنه وراء مثل هالحالات اللي قاعدة تصير منظومة خفية، يقول يستثني منها المشرف العام جمال الحمودي، ويقول يتم من خلالها خدمة مصالح نوادي أخرى والسعي لضرب مصالح الترجي الرياضي التونسي منذ بداية الموسم. على الكوب نذكركم بالبروغرام تاع مقابلات الدور نصف النهائي من مسابقة نصف نهائي كأس تونس. الماتشوات زوز انطلاقا من 3:30 بعد غدوة في استاد شادلي زويتن شبيبة العمران تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي، في ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس تلعب ضد الترجي جرجيس. في صورة نهاية المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء لزوز حصص إضافية، وفي صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عن غلق المدارج الرابع والخامس وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس لأجل غير مسمى على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأخيرة في البطولة وأيضا مواجهة ربع نهائي كأس تونس. والقرار هذا يقول السي اس اس أنه تم اتخاذه حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات القادمة. الثلاثين المقبل موعد مع زوز مقابلات الخاصين ببرج الصعود للرابطة المحترفة الأولى، زوز ماتشوات انطلاقا من 4 متاع العشية باش يكونوا تيليفيزي وأيضا باش يكونوا بتقنية الفار. في استاد حمام لمف نادي حمام لمف يستضيف مستقبل القاسرين، في ملعب جيبس الملعب الجيبسي يلعب ضد اتحاد تطاوين في صورة نهاية المقابلة بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح. على ماتش الليلة منتظر للعبنا الدولي علي العابدي. دونك الليلة انطلاقا من 8 نيس فريق علي العابدي يلعب ضد لانس في نهائي كأس فرنسا. لعبنا الدولي علي العابدي يبحث عن أول لقب ليه مع نيس إن شاء الله بالتوفيق.

0: يقول إن شاء الله يكون أولى ألقابه في فرنسا. ومن المفارقات نيسي رعب الليلة النهائي نتاع الكأس، وعنده المقابلة اللي بيش تكون ملحق البراج من أجل ضمان البقاء، يلعب ضد سانت إتيان نهار 26 ماي بيش يكون الذهاب خارج القواعد، والرتور نهار 29 ماي بيش يكون في نيس. منتظر أنه علي معلول وقتها يكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي. على مانشستر يونايتد اللي جدد عقد مدربه مايكل كاريك حتى لجوان 2028 بعد النتائج الإيجابية اللي كان حققها منذ توليه تدريب الفريق في جانفي الماضي. كاريك قاد مانشستر يونايتد ل 11 انتصار في 16 مباراة ورجع الفريق للعب في الشامبيونز ليج الأوروبي. رسميا مانشستر سيتي أعلن رحيل مدربه بيب غوارديولا بعد 10 سنوات كاملة. قاد خلال الفريق الحصد 20 لقب، أبرزهم 6 مرات لقب البريمير ليج، تشامبيونز ليج اللي هي الأولى في تاريخ السيتي اللي هي موسم 2022-2023، بالإضافة لعديد الألقاب الأخرى من كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. والدور نصف النهائي في اللحظات هذه تقريبا ما زالت دقيقة 30 ثانية على نهاية لقاء الدربي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، لقاء النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي. قبل دقيقة و23 ثانية تقدم للترجي 27-25، بعد شوية نقول النتيجة النهائية على السيت متاعنا. كانت هذه كانت نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس اللاذاوي. نشر هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرفم في لمن.
1: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM.

خمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بيتيك. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية كالعادة، نبدأها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
0: في نهار من نهارات، زعما شو نحكيو؟
2: نحكيو على نهار من نهارات على 21 مايو 1993
0: الميلادي.
3: لا 93 جاتو مين يعطيك صحة سيسي.
2: يعطيك صحة ولا بنين
0: يعطيك صح. باهي، في نهار من نهارات نحكيو على الزوج جديدة. تعرفوا أنه
2: نحن فيها واحدة صغيرة هكا، صغيرة في العيد،
0: يعني العيد الكبير. اي العيد الكبير عنده مميزات، بارشة مميزات، منهم انه الصغار كانوا يعني هكا يتعلموا الحاجات نتاع التطيب من خلال الزوج جديدة. مشوى صغيرة، كل واحدة طنجرة صغيرة ولا كيفية، وكل فخار ومروحة صغيرة وكانون صغير، يعني حاجات ما نعرفش اذا كانوا مازالوا موجودين ولا لا، ويتباعوا ولا لا، خاطر قبل كانوا يتباعوا معناه، وكانت من الحاجات اللي لازم تكون موجودة. عاش تذكر هذا؟
3: تذكر ومازلت فما انا نعرف اللي كيفهم زيدة، حتى نحاس تلقى نحاسهم مينياتور المقفول الصغير، كنت حاب تعمل كوسكسي زيدة في العيد ولا تعمل هكا دونك، ومحلية خاطر سامبليكي صغار باش يدخلهم في جو العيد، جو الكبار، ويعملوا هما زيدة طنجرتهم وتطلع ماكلة ياسر بنينة خاطر طايبة كيما
0: قدرتها.
3: وتوا احنا زوج جديدة نعيشوها في بعض المطاعم، تحس روحك تاكل في زوج جديدة
2: ريت يقول لك جاسترونومي واحد ويجيب لك فاتورة فيها برشا
3: ارقام استعملوها دي عايزو جديدة، هذه قلت هاي زوج جديدة، كل شيء حاجة صغير زوج جديدة.
2: لا ولا تكر شوية تقولوا بيه جيب لي منا يقول لي هذك هو
0: الكلار. هو اسم زوج جديدة من عاش من جاي يا
3: فالأصل، لا هو أمازيغي نتخيل.
2: ولا مرة مشيت ريستوران
3: كيف قد جديدة زوج جديدة،
2: صحن كبير وفيه كما الدخلة هكا صغيرة، البات فك الدخلة صغيرة. ما صدقتش أنا وقت فطور مشي بشنو في بالي.
0: خلنا نفهموا حاجة، أنا راهو البورسيون بتاع البات في العالم كامل متفق عليها هي قداش، هي تقريبا في حدود 110 غرامات.
2: ليه
0: شو ليه
2: فما دي ريستوران تشبع؟
0: نحكي لك أنا في ريستوران يبدأ معناها كلاسي ولا عنده معناها معروف بالغاسترونومي بتاعه، يعني يقول لك أنه راهو تقريبا بورسيون ذيك بتاع 110 غرامات. معناها تحكي لكش على واحد نجم يعطيك برشا معناها ماكلة، ليس سور هذاك
2: ولكن حتى البرشا مش بين حاجة متوسطة
3: ويحكي على المطاعم اللي هو يمشي.
0: لا تصنيف معروف معنا.
2: احنا في تونس عنا مطاعم تبارك الله تمشي تاخذ حاجة تقول هذه نتاع زوز من الناس.
0: صحيح ان توكا الزوج جديدة معناها حاجة من الحرب، حبيتنا نرجعلها. علاش؟ على خاطر ذكريات كبيرة لل أول خطوات مش أنك أنت تتعلم الحاجات اللي تطيبهم وحدك، والحاجات أنك تعمل على روحك وتقول كيفاش تفوح.
3: صحيح.
0: هذا بشوي بشوي أنت تعديت بذي ولا
2: لا؟ لا في بالي متاع بنيت للزوج زيدة.
0: أي لا متاع بنيت في الأصل، متاع بنيت
2: متاع بنيت
0: بعد وليت بنيت أولاد بعد
2: ولد أولاد
0: أم فما شكون مغروم بالماكلة، الماكلة مش حكا على البنات راي،
2: لكن بدأ أولاد صغار معناتها البنات
0: هو يستهويهم أكثر البنات.
2: احنا نلعبوا بالكورة أنا بدأ البرة هم يعملوا في الزوج جديدة،
0: ولكن الزوج جديدة محلاها يعني تقعد حاجة تنتمي للموروث
2: الشعبي،
0: الموروث الشعبي اللي محلاه. وي يلا شكرا لكم، كانت هذه نهار من نهارات.
3: حط لنا جا
1: في نهار من نهارات.
4: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
5: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
6: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك أورانج.
7: جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي
8: تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
9: L'interview.
0: في الانترفيو لليوم صديقنا وصديق البرنامج وليت
2: ما عادش
0: الضيف وليت
2: وهو كذلك
0: ولد التياتر من الخريجين الاولانيين للمدرسه الكبيره هذه دونك عمل العمل المتواصل وسنوات من العمل المسرحي عصام عياري. مرحبا بك عصام.
2: مرحبا بك سامي وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك ما عادش استضافه وليت انت كان عندك حاجه وتجي تحب تحكي لنا على العمل الجديد فمرحبا بك. دونك كيما اليوم جيتنا لتقديم العمل الجديد فوري نون فوري.
2: هذا هو
0: ويه؟
2: هذا هو
0: الناس مازالوا ما شافوهش. كيفاش تقدم العمل هذا؟ تاع العنوان على العنوان هذا
3: بركي فوري نون فوري ديجا يسأل ان يسأل
2: هي فوري نون فوري بالإيطاليان تعني بالتونسي نحب وما نحبش.
0: أي.
2: وهي المسرحيه هي تحكي قصه دونجيون. ناس نتصور يعرفوا دون جيون حتى من بعيد
10: دون خوان دي ماركو.
2: دون خوان دي ماركو لو روا دو لا سيدكسيون.
0: فوالا
2: هذاك هو
10: دوك دون اللي عمل اكثر 1200 علاقه في حياته
2: اكزاكتومون داير حتى في المسرحيه يعدد فيهم بالكعبه بالكعبه. عاد دون جيون كي جي لزيرلين اللي هي اون دي سي كونكيت واحده من الطفله اللي بلغتنا كي العاميه سامحوني في الكلمه يبزنسها عاد يتقدم لها يوريها رغبته فيها فتقول له فوري نون فوري تقول له نحب وما نحبش. وانا نعتبر الكلمه هذه ما خذتش حظها نحكيه فلسفيا مش كيما تو بي اور نوت تو بي تاع
3: شيكسبير
2: نتاع شيكسبير اللي الناس حكيت عليها واللي نتاع Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, la loi morale en moi, ta Emmanuel Kant, كتبت عليها كتب ولا شنو ولكن فوري نون فوري حد مكتب عليها فحبيت نجيب انا ما كونتريبيوشن الفوري نون فوري علاش خاطر الطفله هذيك هي قضيتها في نحكي وراه في مساله التعارف على يعني على الجنس الاخر اللي هو الراجل انت تحب وما تحبش علاش تحب وعلاش ما تحبش هذا الكل اون اسي دو في المسرحيه هذه مع يسرى عموري باش نفركوا الرمانه. فوالا
10: المقوله هذه خرجت منها حاجات.
2: اي نعم خرجت منها برشا حاجات.
0: شنو مثلا؟
2: مثلا انه رغبتنا الجامحه هي اللي تتحكم فينا. معناها هي كي تقول فوري نون فوري تحب ولا ما تحبش فما رغبه دافينا فيها هي اللي تحرك فيها. ثم المسرحيه تقول اللي احنا فينالمون كبشر رجال ونساء تحرك فينا وبالاساس الرغبه وهي فكره شوبنهاوريه
10: فرويديه زاد شويه
2: مي سورتو شوبنهاور خاطر انا سي لو فيلوزوف كي ما معناها انفلونسي في عملي كل ملي بديت نكتب في سابياس في اوموديوس في دونالد
0: على شنو المميز شوبنهاور علاش
2: على خاطر شوبنهاور يقول ايمانويل كونت جاب فكره هذيك فينومينا ونومينا لي فينومين لي نومين الظواهر كيما نعرف فوها احنا معنى الواقع الكرهبه الذايا اللي قدامي كل شيء والحاج والشيء في ذاته شنو الحاجه في ذاتها ما نجمش نفهمها وقف غاديك ايمانويل كونت يخي جا شوبنهاور فسرها قال الشيء في ذاته اللي ما لقاهش كونت هو الرغبه هو لو ديزير علاش خاطر البشر يقوم على الصباح ملي يتولد هو يرغب في الحليب ويرغب في اللعب ويرغب في وكلنا تحرك فينا الرغبه حتى كيما نغرب ما نرغبوش حتى كيما نرغبوش
10: ما في بناش احنا نرغبوا وما في بناش نرغبوا وما هي تقود فينا الرغبه.
0: يعني المسرحيه مستوحاه من دون جون يعني الحاجه اللي ربما الشخصيه ذي طبعا تكتب عليها برشا وتعمل عليها برشا حاجات شنو التحديث اللي عملته عليها
2: هو راهو الفكره مش فكرتي الحقيقه أي. انا قريت نص لفيلسوف اسمه سورين كيركوغارد سي دانوا النص هذا اسمه او بيان وفما شكون يسميه الالتيرناتيف نص حلو ياسر شي يقول دون جيون عمره لكان شخصيه دراميه موليير اللي عمل دون جيون انت ما تعرفوا الناس الكل موليير غلطت عمره كيف صور دون جيون على أنه شخصية درامية وعنده مواقف من الدين ومن المجتمع ومن القيم ومن يقول لك هذيك الغلطة
11: هو كاتب النص تاع دونجيون اسمه دابونتي ايطالياني, عطى الموزار اللي هو موزيسيان وعمل منه موسيقى. والمسرحية متاعنا أنا ويسرى هذا شو تقول, هما في الكوليس أغلبية الوقت متاع المسرحية تصير في الكوليس
3: قبل انطلاق المسرحية متاعهم هم.
11: فوالا اكزاكتومون اكزاكتومون, خاطر هو كوليس نتاع مسرحيه باش تبدا كما قالت فرح. ولكن في الكوليس هذاك يفسر لها يقول لها انا عمري اللي حبيت نلعب الدور هذا. علاش؟ خاطر هو مقتنع كيما موزار لي دون جيون عمره لكان شخصيه دراميه. دون جيون دون جيون هو موسيقى,
0: هو نغمه اساسا لموزار.
10: لعبوا جوني دي برو من خوان زعبوا جوني ديب في فيلم في أواخر التسعينات والغناية براين أدامس اللي مشاله سامي بن نور دقة جمع الأخرى واللي قبل الأخرى.
11: هو ذيك هو الكونتروبي احنا اللي عملناه سيكو في الأفلام تلقى في الألوغ. لا كان نحكي لك عاد مسرحية مولير قديش من واحد لعب دون جيون
0: شيء فهمت بيه في المسرحية. فما صورة أخرى للمرأة ربما زادة
11: احنا خطر توا نجب دوراو في دون جيون في علاقته بالمرأة والرغبة في عصر تاع رفقة شيرني في عصر متاع
0: برش
11: لا لا لا لا لا لا وسورتو نوت دومين احنا في عالم الفن ولوني الكلمة هذية حسينو علمنا فيه ياسر تحرش ياسر تحرش. فجبدنا على مسألة التحرش
10: الكلمة اللي في عالم اللي ما ذكرتوش واللي مهم واللي تبدل نحكيه على 10 سنين الاخرانين في العالم الكل تونسي كومبري في عالم ميتو في عالم اللي فما ما عادش فما فرق واضح بين الغزل والتحرش. اللي الغزل اللي نجمي واللي يقرأ كانوا تحرش.
11: برافو عليك أنس, هذا هو على خاطر زادة أنك تاخذ الريسك باش تجبد على تحرش وتعطي شوية الحق لدون جيون اللي هو سجين الرغبة متاعه وكل شيء. زادة سي فهمت سي ريسكي. هاني قلت لك احنا في وقت توا وقت يعني نجمش تحكي
10: دون دون خوان دي ماركو كان جاي اليوم 2016 رف الحبس
11: بطبيعه رف الحبس بيان سور سي ان فيولور سي با سي ميم با مش متحرش هو سي ما يشاورش فهمت. لكن بيان سور طبقوا عليه القيم
10: القيم تاع الحاليه
0: بي دونك المراه باختلاف التصورات الموجوده في العالم كامل. يعني المراه مختلفه من بلاد لبلاد من ثقافه لاخرى او هي المراه الواحده كيفاش قدمها كيفاش تقدمها المسرحيه
11: ما هو
0: لانك اليوم انت كي باش تقدم مسرحيه لجمهور تونسي يعني الصيغه اللي باش تقدم فيها كيفاش هل يعني تاخذ بعين الاعتبار لو سوسيو كولتوريل هذا
11: اي بتبيعها اولا هي المسرحيه مكتوبه في بالتونسي راه مش مكتوبه بالعربي
0: مش بالعربي
11: بالسوري ولا
3: ما يخرجش العنوان معناتها
11: ولا باش زاده ما تصعبش على العباد وما تهربش على العباد
0: هذا سؤالي.
11: فوالا ثم الشخصيات النسائيه الكل زيرلين في عند موزار شارلوت عند مولير ديمانش الشخصيات النسائيه الكل تلعبهم يسر عموري اوكي هي كتبت للشخصيات هذوما على خاطر هي تعرف جوستومون معناها المراه وسورتو كي تبدا تونسيه شنو ما احساسها وكيفاش يلزمها تنتفض على وضع ماهوش مقبول اللي هو وضع الدون جيون المتسيب متسيب برغبته كل شيء. دوك هذه الحقيقه فما الكوتي هذا فما لوت كوتي كي بلوز انتريسون انه راه دون جيون هو كوم سي لو ديزير اللي يحرك فيه الرغبه هي اللي تحرك فيه كوم سورين كيركغارد يقول كو سي دو لا ميوزيك سي دو ديزير سي دو لا تمبوراليتي سي ان انستان ابري ان انستان ابري ان انستان ويقول كيما الموسيقى بالضبط مبني كيما الموسيقى يعني نوت ابري نوت ابري نوت ابري نوت وهو كيشوف نسى يشوف فيهم نوت ابري نوت ان انستان ابري هذاك علاش اللي كونسوم هو وهو دون جيون على قد ما يخرج مع نساء على قد ما في دي كونكيت على قد ما هو يبحث على كونها المرأة هذه اللعبة.
0: بيه انت عصام علاش اخترت انك تمشي واحدة من الحكايات الكلاسيكية معنا في تاريخ الفن والأدب علاش مشيت الحاجات كما هكا وانت كنت تنجم تكمل في حاجات تعملوا في النقد من خلال نص أصلي وغيره يعني علاش الاختيار هذا؟
11: هو انا راو كي نكتب في المسرح يلزم ساعة فكرة الأولية اللي تجي فهمت. أنا الفكرة جات من اللي قريت أوبيان أوبيان دوك هذاك اللي خلاني نمشي أنا في الكلاسيك وما أنا رو ما نحسبهاش من قبل رو كيجينا على مسرحية ولا نكتب للمسرح ما نحسبش قبل شنو اللي باش نعمل وكل شيء يزم الفكرة ومن بعد أنا داير النص هذا اللي كتبته وراه 50% كله تبدل تبدل خاطر يسرى خاطر لا بورتي سا
0: هذا سؤالي كنت شو نقول لك اسكو قداش قعد من النص الأصلي الأصلي اليوم
11: 50% 50% 50-50
0: بين المسرحية
3: سامحني سامي جوست خاطر قلت له اللي هو كيقرا ناس والانسبيراسيون جات من غادي عصام كي تقرا اسكو تقرا بحثا عن فكرة لمسرحية جديدة وإلا قراءتك أحيانا تخليك تقول تيان هذه
11: ça serait une bonne c'est ça ou plutôt ça plutôt خاطر كي كسار مع سابيانس كي كسار
0: مع
11: ثانيوس ثانيه ثانيه انك عندك تبدا تقرا وتقول اه
3: هذه
11: تنتكي عندك
0: كيما نجم يكون هذا
11: مش نقيد فيه
0: نجم يكون هذا نقطه البدايه
11: اكزاكتومون نبحث هذا
3: وسؤال الموالي وان شاء الله ما نقلقكش بيه قداش فما من في عصام عياري من دون جوان قداش تحس تقرب له وتشبه له وشبه لك
11: دخلنا توا في
3: الطبع في الطبع
0: في الغريخ
11: هو راهو كبشر
10: من عوام عوام نقول في كل رجل منا
11: هو انا باش نجاوب كيما جاوب كيركغارد في النص نتاعو يقول الرغبه هي ان ستاد ديكزيستانس خاطر هو يقول حياه الانسان فيها ثلاثه مراحل المرحله هذه يسميها هو مرحله الاستيتيك اما استيتيك مش معناها استيتيكا وجمال وكل شيء استيتيك هو الرغبه انا وحلت فيك
3: المرحله
11: ما كبرتش بتات وكل شيء دوك موجوده ولكن انا نتقيد هذاك العكس هذاك الفرق بيني وبين دونجيون باش نكمل لك ثلاثه مراحل دونك لو ستاد استيتيك لو ستاد ايتيك اللي هو لو ستاد اللي تبدا القوانين تتحكم فيه
0: تتحكم فيه
11: وتعيش مع ناس وكل شيء لو ستاد ريليجيو اللي هو من بعد بتقدر ناس تشوفني نهار بعرقيه وجبه
0: كل انسان حر في انه كيفاش
10: خذ ما تصورش
11: مش فيك يا اخي
0: باهي
11: تقرب
3: يعني حتى ذيك كان يوعيك كي تشوف دونجيون مش خارج وقتها حاجه
11: ولا لا يوفى يوفى هو
3: عليه دور عرفي وقتها برشا عرفي وقتها تولي عليه الرغبه
0: تعيش الشخصية أزمة عفوا وجودية دون جوان يعيش أزمة
11: لا جملة خاطر هذيك هي وذاك الفرق ما بين دون جوان دو مولير ودون جوان دو موزار دون جوان دو موزار كما يقول الكلمة اللي تقال في المزرعي سامحوني في كلمة هي كلمة خايبة يعني سوقية
0: تتقال في الراديو
11: إن شاء الله أي معناها مترهز من الحكاية ذي مهوش يعني
0: تتقالش برشا
3: سامحوني
0: غير مبالي
11: غير مبالي
10: احنا في الدار نقولوا غير مبالي أنا غير مبالي بالمباراة
11: غير مبالي
0: ولا واحد يقولك متملح
3: متملح هيلة
0: متملح
11: عذرا على الكلمة الخاطئة متملح هو متملح كومبليتمون من القضايا هذوما
0: ذكرتني بكرونيكور هو اللي مش موجود هوني في
10: استوديو موجود
0: اي مرة
10: الكلمة تتقال انا اليوم تتقالت عندها قدام العام في قناة اخرى ولليوم انا مصر وانا تتقال وكلها في دارنا
0: انا ما تتصورش باهي مش مشكلة نفس القضية
10: كي واحد يبدا متكي على شيزلونغ ولا في
0: لا حبي ورتك في كلمة ثانية عصام المسرحية فيها كوميديا زيدا دونك كوميديا
10: ضحك برشا سؤال الكلاسيك
0: نقد العلاقات
10: كي ندخلوا نضحكوا بدلوا جو
11: مو ذيك أنا زيدا ركبت فيا الإيماج تاع اليوموريست خاطر شافوني ناس في سابيانس وفي موديوس وفي دونالد وفي
0: وعيات
11: كوميدية سي بيان سي بيان بيان سور
0: بالك معناها انت خفيف الظل يعني
11: يعيشك لا بيان سور انا جو لو ريفونديك بيان سور ولكن زاد حتى لو درام فهمت ينجم راهو يتخفوا برشا وضعيات كوميديه وهذاك شو عملنا احنا فما برشا حاجات تضحك في المسرح
0: خاطر ما نجموش ننساو انك انت ولد التياترو ابريتو
11: اي اكزاكتومون وتوفيق الجبالي
0: طبعا
11: اعطيني ترى انا مسرحيه ما ضحكتش فيها في توفيق الجبالي حتى كي يبدا درام كيما لو كاتريم ايمان الاخراني
10: عاد مره في تنبك النجاحات نتاعو عمل فيلم اسمه الحريف الجمهور خرج من بعد ربع ساعه لعب
0: يقعد واحد من احلى ما قدم
10: اليوم ولا ولا شديفر الحريث
11: شفت كيف
10: يا ما كيخرج الحريث
0: فشل تجاريا فشل
10: ذريع الناس خرجت من المساليت
11: انا راه برشا اصحابي قالوا لي راك باش تغلط غلطه حياتك انت توا يعني بدونالد بديت تعرف عند الجمهور
10: واش علاش دونالد عصام ما عطيتوش وقته ما فما برشا الناس حاب تشوفه ما شافتوش
11: ليه هو راه في الرجوع
0: قداش قعد
11: نعاود نرجع
0: قداش قعد
11: هو عملنا 26 عرض 26 دونالد نجم يمشي فاسيل مو 50 60
0: أمانة أنا ياسر نحيي فيك بصراحة أنك أنت لونجاجمون تاعك أنا بالنسبة لي الفنان أو الإعلامي أو الإنسان اللي يبدأ عنده أنونجاجمون في حاجة في قضية معينة معناها أي واحد من أركان الإنسانية واحد عنده أنونجاجمون تجاهها ما نجم كان نحيي الفنان هذا
11: يعيشك سامي وأنا ديما نقول راني أنا جو نو سوي با لو كوميديان دو سيستيم خاطر الكوميدي اليوم أصبح هو بيدو جزء من المنظومة وهذاك اللي يخليك ملتزم راهو خاطر انت ما تحبش انك تولي تشبه للمنظومه وللناس كيفاش يخمموا
0: بيان سور اي اي دونك شنو يخرج المتفرج بعد ما يحضر مسرحيتك فوري نون فوري علي ساعه ما عملتش العنوان تونسي نحب ولا ما نحبش ولا نحب وما نحبش
3: لقى في وسط المسرحيه لا لقى حاجه ازين واستعملوها في المسرحيه اللي هو مثلا استعملوه بالتونسي يقول لك حلو كان تنجم تكون هكاك
11: اسمها هذيك باش تورطنا مره
3: اما حلو لا تنجم لا تنجم
0: مثلا تونسي
10: تبدا بحرف الشاء
3: عرفت
0: اي عرفته
3: زي ما تقالش زي ما تقالش
11: ما تقالش
10: يا شخص نتاع سيدي صعيب
3: ياسر لا صعب ياسر هذه وقت تبدا واحد عينه يعمل روحه مع
10: عينه
0: دونك هنا انت علاش مش تونسي العنوان
3: باش سامي ولا معوش في الراديو باش ينجم يقول اسم مسرحي
0: لا مزيان هو فوري فوري نو فوري مزيان
11: فوالا هذاك علاش انا ظهر لي حتى
0: يجلب يعني
11: لا حتى يجلب
0: لا يجلب معناها يشد الانتباه
11: اكزاكتومون حتى موسيقيا
0: خير
11: من نحبه ما نحبش
10: لما كان عملته بلي هذاك اللي مسمي ما حبش يقولوا ساعه البوليميك
3: والبوليميك
0: هو ما يحبش تو الراجل يقول لك انا ملتزم ويعمل في عروض مجانا للجمعيات وتقول لي
10: والصف قدام المسرح يختفي الدوره
0: الفلوس مش اول اهتماماته
10: نعرف
0: السيد هذايا كي يعمل عرض للصغيرات باش يشريوا ايكيبمون في سبيتار انا بالنسبه لي يعني سي بون يعني
11: اكزاكت
0: عندك جائزة كبيرة بتاع الفنان
11: زكت ولا ولو ديما كرة وانا ما عندي
0: واجبك طبعا ولكن محلاها
10: مش ناس كل
11: يعملوا
3: سبحني سامي قلتك فيش يخرج اللي يتفرج مثلا كي تخرج وانت
0: مراهوش
3: تقول متعاطف خاطر مفهميش مشكلة باش تتعاطف ولا متعاطفش اما تخرج ماكش كاره دونجيو مثلا طبيعي واحد يخرج يعجبه دونجيو
11: يعطيك الصحة هذا شوف هما أربع عروض
0: انت شفت فرحة
11: فرح شفته
10: وحكيت معاه ما تخليش راه
11: انت بعثتك برصة تخلي ما نجبدوش
0: انت وقتها ليه في حاجة تخرج
11: حتى انت
0: انت بعثت لي ونش نجي
10: شنو العرف شنو العرف شنو العرف شنو العرف انا التاريخ باز عندي حاجة فيه مهمة
0: مش مشكلة تو
11: افريكا ولا حاجة
0: عيد ميلادك ذولي وقتها
11: عيد ميلادك
3: يعني
11: اما انا جوستومون تو انت سألتني على شنو الجمهور احنا حابين نحدثوا شرخ في القناعات عند العباد
0: اوكي
11: العباد تحب تقول لك هذا ما تحرش هذه فيكتيم هذا احنا
0: تعاود تسال روحك اسكو صحيح لا تعاود
11: اسكو هذاك هو اللي متحرش ولا لا واحد اثنين انا في الاربع عروض هذوما اربع برك عملنا هوا واللي سالته من الببليك فيمينا معناها نساء برشا منهم راه يقول لك كي تجي تسالها تقول لها
0: بدل فكرتي
11: لا تقول لك اسكو عطيته الحق سورسان هو خاطر هو معناه ياسر ظهرها الرغبه سورسان وياسر تجاوز حدوده اي با لا ريبونس ا شاك فوا وي نفهمه فهمت تقول لك بيان سور هي كمراه تقول لك انا ضد لارسيلمون ضد الحاجه العنف À partir du moment où on va lire Tadina l'enf, bien sûr, avec un séni. Où est-ce qu'il y a fait mou? Fait mou, lioua. سجين رغبته وضحية رغبته
0: باهي انت اليوم عصام حتى كي تعديت معناها قدام الكاميرا متاع التلفزيون وعملت دور محلاه التلفزة هل تنجم تاخذك من المسرح؟ التلفزة عندها جمهور كبير، والتلفزة سبب شهرة برشا فنانين. التلفزة والمسرح ما بيناتهم ولا سينما زاد؟
11: ساعة أولا أنا رو ما
0: جتنيش ممثل تلفزيوني بالأساس.
11: لا لا لا لا جتني ما جتنيش فرص باش نمثل في التلفزة، فهمت؟ ديما كلي ربع ساعة قبل ما يبدأوا يصوروا يعيطوا لك خاطر ما لقاوش ممثل.
0: ولكن كي خذيت الفرصة، أنا يظهر لي الدور اللي مع عبد الحميد بوشناق في رجوج كان دور مميز بصراحة، يعني
11: أي خطر هذيك قعدنا عام قبل نحكيه فيه أنا وعبد الحميد
0: بصراحة. معناها فما اقتدار كبير، وفما معناها طريقتك في أداء الدورة ذيك كان شد الناس كرهوك في الدورة ذيك، معناها رك نجحت في
10: المحامي.
11: المحامي المتحرش،
0: بارك الله فيك، متحرش،
10: بارك الله فيك. لا من زاد الفو معناتها سوليني
0: شو بارك الله فيك في ساغيس دافيكسيون.
10: لا اي ما احنا محامين معناتها ساعات فما
0: ذكرتني دقيقه بركه انت برنامج، ذكرتني بحادثه صغيره في نهار من نهارات كنت انا صحفي في برنامج اسمه الحق معك، واحد من اهم البرامج التلفزيونيه اللي تعملت بالنسبه لي في تاريخ التلفزه مع صديقي معز بن غربيه. في مره جي ان دوسيي ضد محامي ذا كلي فلوس كليونت متاعو تقريبا تعويض على رجلها اللي مات في حادث شغل، والاسيورانس رجعت لها أكثر من 90 مليون. خذاهم
11: نذكرها
0: خذاهم وكل مرة يقول لها ليه مزير ومشيت للتعقيب ومشيت إعادة نشر ومن عشنو. فوقتها طرحنا القضية ذيك، ما عندك حتى فكرة وقتها، فماش فيسبوك ياسر، فماش برش كما تو، قديش المحامين أو جزء من المحامين قاموا على الناس، قاموا حتى على فتحي المودي لو واحد من ولا سونيا دهماني وحدك من
10: لا سونيا مش موجود أخت
0: موجود
10: لا مش موجود.
0: أمال قروي سمع
10: أمال قروي وقت أمال قروي الحادثة ذيك
0: 2009
10: الحادثة ذيك أنا متفكرها
11: حتى نذكرها.
10: لا الحاجة اللي ما تتقال زادها اللي المحامي وقع معاقبته وتأديبين وقع شطبه
0: به
10: يا ما الحاجة اللي صارت من بعد واللي خلت عليش بعد لا تعدى البرنامج صار المحامي ذاك توفى
0: بعد بمدة لا يرحمه بعد بمدة.
10: فكان هذاك السبب هو أنه في وقتها في مشروع المرسوم بغضب اللي صار يتعدى، وأنه كل المحامي ما عندوش الحق يشارك في البرامج الإعلامية. كان هذاك السبب وربي يهديكم باش لليوم معناتها نصارعوا من أجل حريتنا أحنا المحامين نظروا فيها من أجل الحرية.
0: أما كمان زيدا كسرنا حاجة معينة أنه هو أي إنسان
10: أي إنسان يتعاقب جيش بسيس أنك قسيت علي معناتها
0: مش
10: نسأل أنا بش جيش ترماري بالحق أدى دور مهم، لكن ما نسيش بارتنير متاعك
11: يظل على تحكي على صابر
10: يظل يبدأ بارتنير متاعك يعطيك فهمتني تخرج

0: sûr, bien sûr.
1: تلفزة سينما ما نتمنى أن تجي الفرصتي وكاو
0: فرصتك تدير
1: ماكش رابطة لا ولا لوج لا لوج لا لا لوج أنا نشوف معناها الأعمال وديما كيعيطوا لي كاستينج نمشي فهمت
0: تمشي الكاستينج
1: نمشي
0: أفلام مسلسلات
1: ديما أنا لي كاستينج متاعي شكون ياخذهم توت سويت بعد بعد ما يقولوا لي سي بون ما تعرفش شكون ياخذهم دليل بالجمعة
0: وين مشيت مثلا
1: مثلا في مسلسل سامي الفهري اللي دالي يمثل
2: الراجل نجلة بن عبد الله
1: اكزاكتومون هذاك عيط لي معز قديري خذ معز
0: انا هو
2: يعني مثلا رجل نجلة بن عبد الله
3: اللي قبل خطيفة
0: براءة
1: فوالا مثلا
0: انت كنت الدور بتاعك براءة
1: مشيت وعملت الكاستينج ومعز
2: بريس محمد مراد فيه
1: في محمد مراد
2: ومنال نور الدين
1: ومش اول مرة
0: عزيز جبالي لا ما ماش من الردين
2: من الردين مثل ممات
0: ريم رياحي هذم يعني
2: لا من الردين مثل ممات محمد مراد
0: لا مش براء ذاك الفتنة
1: ذاك الفتنة ذاك الفتنة أما الفتنة لا مش أنا
2: لا لا لا
0: براء براء
1: براء ما جيت
0: متحرش زادة مش يستغل مرض المراه خائن والمراه يستغل الصدمه النفسيه نتاعها ويعني
1: يظهر لي يظهر لي
0: يعني يعني كمان برجك
1: برجي بالتحرش والله مي بون هذوما امثله راهو معناها مثلا اخر مره كلمتني زاد كيف الاسيستون تاع سامي الفهري في المسلسل تاع صابر الوسلاتي تاع رمضان اللي فات
0: كوميدي
1: اي قالت لي يظهر لي يمكن ما نعرفش
0: هذه اخرتها
1: يمكن شاف هذه اخرتها شاف في مخه
0: عندك شويه الكوميدي الجانب الكوميدي
1: نو نو نو نو
0: وين
1: هو يعرف لي شاف حاجات أمي يظهر لي شافني في ديوم تاع رجوج يقول لك انا جو
0: لو اوترومون شنو هو الدور اللي تحب تعمله ولا مازلت ما عملتوش ولا تحلم به سينما مسرح ولا تلفزيون صح
1: والله انا راهو ما نذكرش روحي رفضت دور معناها لا دور
0: اما باش تحلم باش اكيد انه اي انسان معناها في الميدان الفني يمثل يقفل خشبة مسرح يعني عنده دور يقول تيان إذا كان توفر الإمكانيات ولا الوقت ولا
3: ما نصورش يكون مسرح خاطر المسرح في المتناول في إيده يكتب اللي يحب ويقدم اللي يحب وتبارك الله معناتها عنده هالسيء عرف كيفاش نعمله مسرحية وصحيح ولا ذولي تولي أكثر
1: وي أنا يجب نقول لك أنا نشبه أكثر الناس كيما مثلا جودوني في فرنسا شفت ايش صار فيه ديودوني ولكن كمل المسيره نتاعو انا نبدا في مخي نقول اكزاكتومون
0: صار فيه المسخ
1: علاش خاطر سي با ان كوميديان سيستيم جوستومون علاش
0: اذا كان انت تتصور عصام عياري هكا بفكره مجنونه في عمل مشترك مثلا مع سيرين جنون ولا فاضل جعايبي
1: اي بالطبيعة
0: تخرج من تياترو يعني من
1: بيان سور يا اخي انا خرجت من تياترو من وقت سكيزوفرير وقت جاء حاتم بالحاج كتب مسرحية سكيزوفرير عملتها مع ايمن الماجري الوقت هذاك بيان سور ما عنديش انا معناها انا تشمون كلكو شوز مهما كان حتى المسرح بيدو
0: لا ما هو يكون عندك شوية كمام انا تشمون صغير
1: اي والله يمكن غلط فيها غدو نجم سكر الحانوت زيدي وي بيان سور بس جو نباتاش ريان دو تو ريان دو تو مي مانتنو جو بران دو بليزير انا توا في وقت اللي انا مخفي معناها
2: زيد دون خوان دي ماركو تو بران دو بليزير
1: اي فوالا بوتيتر نشبه له سو كوتي لا مي جي با داتاشمون يعني لاي حاجه
0: بي سامحني توا انت شفت انا انك كتب سي توفيق جبالي ان ستاتيو كتبت انت كومنتير قلت له خليتني ومشيت تتفرج في حفله لا بقول شر نحترم من الفنانة وطبعا
3: تحبها مش تحترمها بقى
1: أولا ساعة
3: تحبها
1: أولا أنا نعتذر لها خاطر أنا ما نعرف إيش ما نعرف إيش بالكل وهو كي كتب ستاتيو
0: توجور اون بروميير فوا
1: اي والله جي انا قعدت لوج عليه باش نفسخه وخاطر الحقيقه نادم عليها على الاخر مي بون هو صورها هكاكا قلت له يتو خليتنا خاطر يخدم معنا هو راهو زاد راهو انا راهو شوف عندي ثلاثه من الناس مدين لهم في
0: المعلم
1: في فوري نون فوري لا في فوري نون فوري بالذات بالذات وخدم معنا على الاخر باش اي بيان سور مخرج كيكه راهو بالكدا راهو الى فالو ثلاثه من الناس ونشكرهم حقيقه نشكرهم على الاخر سي توفيق جبالي معنا من الاول للاخر في العمل وليد العيادي وياسمين ديماسي

0: داكوغ. دونك هذوما فريمون عاونونا برشا. ومن بعد جات هذيك كل هو جاي باش نبرفو مع على فوري نو فوري. خرجت وين استوفيق قال مشى
1: حفله
0: رجع كتب لك ستاتيو قلت له خليتنا ومشيت الكوكتيل.
1: ان توكا كل التمنيات ليك عصام عياري فوري نو فوري. العروض كيفاش؟
0: العروض توا خاطر يسرى اللي معايا هي مسافره لسويسا خاطر هي تشارك في مسرحيه باش تدور شويه اون اوروب ترجع هي نتصور في اكتوبر يرجع
1: يعوضها بحد اخر كاو كل التمنيات بالنجاح ليك طبعا عصام عياري وترجع تنشاط المسرحية في الغونتخي
0: عايش
1: إن شاء الله. بون كوراج ليك. يلا بعد شوية نكملوا معاكم في أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك.

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: رجعنا لكم في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. يلا نبدأ الأسئلة. نبدأ شنو فيها شوية الأسئلة في الحيوانات. شكون الحيوان اللي عنده القدرة أكثر أنه يصبر على الماء؟
2: جمل.
1: جمل. فما أكثر منه.
3: كونغورو. ناسفش كونغورو.
1: فما أكثر من جمل. جمل يصبر. هو
3: زرافة.
1: جمل يصبر قديش؟
2: من عرش
1: 15 يوم يصبر.
3: سن
1: 15 يوم من غير ماء.
3: حيوان في أستراليا يعيش.
1: لا حيوان كولا. أبسط ما فما في الحياة. وطوى هكا الأيامات الأخرانية تحرك شوية. حرك اسمه شوية.
3: حرك اسمه
2: علوش.
3: شوية.
2: علوش.
3: آه لا
2: علوش. الدجاج.
1: الدجاج هو أقل واحد يشرب ماء. أقل واحد يصبر. سمحت
2: بالحق.
1: هاي ما يصبرش اكثر من بين 8 و 24 ساعه. هاي لازم يشرب.
2: شو الحيوان حرك اسمه؟
1: حرك اسمه برشا. تحرك اسمه
3: في تونس ولا في العالم؟
1: العالم.
3: في العالم حرك اسمه على الفيروس الجديد. القرد.
1: ليه
3: اللي انت عجر لي
1: الفقر. فقر. هذا فار.
3: هذا
1: فيل. الفقر يقعد شهر كامل من غير ماء. شهر. الفهد يقعد 10 أيام. البقرة 7 أيام. العلوش 5 أيام. ينجمش يقعد أكثر. الأسد 4 أيام. تقريبا كل إنسان.
3: إنسان 3 في بليان.
1: الأسد 4 أيام. الفيل 4 أيام. الحمار 3 أيام. كل إنسان. القط كذلك كل إنسان 3 أيام. الكلب كل إنسان 3 أيام. الخنزير يومين. الذبانة تصبر نهارين على الماء.
3: قداش عايش باش تصبر نهارين في حياتك كل جمعة؟
1: باهي. فما أكثر من الفقر
2: ما يصبرش معناتها؟
1: أي لا يصبر.
3: في بالي فما حيوان في أستراليا أكثر واحد يصبر.
1: الخفاش. 6 أشهر من غير ماء.
3: الخفاش.
1: أي وشكون آخر اللي في الصيف خاصة في المناطق الصحراوية الساخنة يخرج؟
3: العقرب.
1: العقرب يقعد عام ما يشربش.
3: من العقرب هذا؟
1: شبيه العقرب؟
2: شاي مبي. شاخد حاجة أنا.
1: السلحفاة مسكينة تقعد سنة كاملة زادة من غير ماء.
3: ولا دي من حط لها. دي من حط لها الماء.
1: صبورة. تقول رجع الماء من جبته واحد.
3: عندي زوز سلحفاتات.
1: والله سبيا. سبورت بنا أخرى. يجيبوا الرزق.
3: إن شاء الله.
1: المترو. المترو.
3: المترو خفيف.
1: المترو الأخضر اللي موجود في تونس. وقتاش يرجع؟ لنا السنة في تونس جاء أول مرة.
3: ومن ليش بتوصل العاصمة؟
1: هاي؟
3: دي في المستير.
1: هاي؟ سنة؟
3: 86.
1: برافو. عربات هي ماركة سيمنز.
3: سيمنز الألمانية.
1: الخط واحد يبلغ طوله رقم واحد.
3: تو في تونس رجعنا.
1: هاي؟ 9 كيلومتر يتجه نحو؟
3: الضاحية الجنوبية.
1: هاي؟ معناها؟
3: بن عروس.
1: بن عروس الوردية بن سينا الكبارية حي النور. هاي. ينطلق الخط من محطة تونس البحرية افتتح الخط هذا 85. 2
3: الخط رقم 2 يمشي
1: 8.9
3: اريانا.
1: 8.9 كيلومتر. اريانا
3: الخضراء.
1: منزه
3: 10 ديسمبر نيلسون مانديلا الحدائق. المنزه
1: 89.
3: عاد يا ما خديتهم.
1: خط 3.
3: الخط 3 يمشي لبنو خلدون يتعدى على لا يمشي لباردو.
1: يمشي حي بنو خلدون.
3: بنو خلدون يا ربي. وحي تحرير.
1: باب سعدون.
3: مفتاح صادله.
1: كومبوس.
3: مفتاح صادله. باب العسل. باب
1: الخضراء. سنة 1990. الخط 4
3: هو اللي يمشي للباردو.
1: 15 كيلومتر نحو المركب الجامعي منوبة دندان. باردو السعيدية.
3: أي بار كان وقف في باردو ومن بعد زاد
1: 90 في باردو منتصف عام 2008 نهاية 2009 وقع تمديد الخط الشوس المركب الجامعي بتحية منوبة.
3: منوبة
1: تم افتتاحه 10 ديسمبر 2009. الخط رقم 5 9.8 كيلومتر يتجه نحو
3: حي تحرير. حي تضامن. حي تحرير.
1: حي الانطلاقة غربا يمر بمحاذاة حي بن خلدون. حي تحرير عملان أعلى افتتح سنة 92 عفوا. الخط 6
3: نرفوز التهاب.
1: انطلاقا من محطة محمد علي بالوردية 6.8 كيلومتر يغطي جانب من حي بن سينا حتى مستوى منتزه المروج ثم يشق حي المروج 2 وبعد يمشي مروج 1 ثلاثة أربعة، يمر المسلك هذا ب 11 محطة، خمسة محطات تابعة للجدار المشترك 1 و6، الرابط بين محطتي برشلونة ومحمد علي. تم تشغيل الخط لأول مرة اللي يصل لمنتزه المروج 11 أوت 2008،
3: والقسط
1: الثاني 12 نوفمبر 2008. شريط كهرباء مبروك عليك.
2: المترو الخفيف في خدمتكم، فانتبهوا لحفظ سلامتكم.
1: أنا شكون؟
3: راجل.
1: لا مش راجل.
3: امرأة. امرأة
2: تونسية؟
1: لا.
3: حية ساعة؟
1: نعم.
2: عربية؟
1: نعم.
3: مصرية؟
1: لا.
2: لبنانية؟
1: نعم.
3: فنانة؟
1: نعم.
2: مغنية؟
1: نعم.
3: جبلية؟
2: اسمعني صوت جبلي. سميرة توفيق
3: اسمها الأخرى نجوى كرم.
2: كان لقبها حداد في قبل الموالي، عندها اسم فني
3: نهاد. كان اسمها نهاد.
1: ماهيش فيروز.
2: اوكي.
3: عملت مثل في افلام زاده؟
1: لا.
2: خال عائشه هو. جيت الكرتاج ريسامون، عملت 4-5 سنين
1: ريسامون. لا
3: يوم قبل جيت.
1: وي
3: برشا مرات.
1: يعني
3: كانت عم شعرها على جنب كي جات المره الاولى.
2: غنيت على تي بوشناق ديو العين اللي ما تشوفك. لا مش ميشيل خليفه نون.
3: انا سؤالك ما جاوبك. قلت لي لا لا
1: ما نقدرش تولي
3: تو قعدت السنه في الاجابه.
2: باهي اغانيها ناجحه برشا وتتحفظ وتتغنى في الواحد.
1: عندها
2: تجربه خاصه بها.
1: عندها نجاحات.
3: تحمل فرد لقب هي وفيروزه؟
1: لا
2: مش ديانا.
3: مش داني نحسو ريتها. باهي شنو واخر؟
2: باهي استنى. عندها شوية فضائح في الوسط الفني.
1: لا لا
2: لا لا
1: كل
2: البعض.
1: محترمة برشا.
2: محترمة برشا. مش دارومي مش مجدة رومي. قالك محترمة لبنانية. ماهيش نجوى خاطر مش جبلية مش سميرة.
3: عندها بص ما عندهاش بص خالة.
2: ومش نانسي عجر.
3: متزوجة من فنان؟
1: لا.
2: شكون في لبنانية وجات برشا مرات الكرتاج؟
1: لا برشا ما قلتش.
3: جات الكرتاج وحدها؟ جات وحدها في حفلة وحدها ولا مع شكون؟
1: نتذكر حمامات بتتر.
3: حمامات. هذوك صغار. ملتزمة؟
1: وي
3: غالي الملتزمة. هذوما اللي حبهم سامي هذا.
2: جوليا بطرس.
1: وي فوالا كل انسان ملتزم في حاجة نحترمه.

0: هي غابة شمس الحق
1: زيدا. غابة شمس الحق في عمرها 17 سنة أدت أول مرة غنيت غابة شمس الحق اللي لقت نجاح كبير. عرفت بأغانيها الوطنية في الثمانينات والتسعينات وهي شقيقة الملحن زيدا، ملحن ممتاز زياد بطرس راه. جات معظم أغانيها في ظل مرحلة كانت تتسم بتابع العنف في الشرق الأوسط، هذاك علاش عندها صدى واسع ما بين الناس اللي كانت في الثوار والمقاومين خاصة فلسطين ولبنان. برشا تكريمات، جوائز تقديرية في لبنان، في تونس، الأردن، سوريا، قطر، الإمارات وغيره. بعد الحرب اللي شنتها إسرائيل على لبنان في جويليا، قامت 2006 قامت جوليا بإنشاء مشروع أحبائي، وهو عبارة عن الحفلات اللي أحيتها في كل من لبنان ها والالتزام والإمارات وغيره، والبيع متاع السيدي الكل تعطى لعائلات الضحايا التي سقطت في الحرب. بعد سنة من المشروع هذا عقدت جوليا مؤتمر صحفي وأعلنت على المبلغ اللي جمعته 3 ملايين دولار، تبرعت بها الكل لشهداء المقاومة اللبنانية. 5 سنوات وقفت عن الغناء، وبعد 2011 على ما يبدو هو عنوان الألبوم اللي أطلقته، وفي العام التالي من 2011 أطلقت ألبوم آخر يوما ما. على ما يبدو
0: ليه بالضبط شو اسمه
2: هذيك هو
1: على ما يبدو وهي أغلى فنانة عربية تعمل حفلة في العام كهو. يلا
2: سادي
1: بومين
2: تحطها في
1: جميع يلا بومي كانت الناس الكل. شكرا لكم مستمعين ومشاهدي جولة تي في، هذا عبد الحليم حافظ، أنا كل ما قول التوبة. نرجع نهار اثنين إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: معك على باش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم من هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. عطلة بيومين بمناسبة عيد الإضحى، ومساعي لصياغة تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم أن عطلة عيد الإضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجاري، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد. البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. وتتمثل أهم هذه التوصيات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. شأن آخر، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي أنتا وإيبولا لا تثير قلقا حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. دغفوس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن البروتوكول الصحي في تونس مفعل بصفة مستمرة، خاصة عبر مراقبة الوافدين من المناطق الموبوءة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تفرض بدورها إجراءات صارمة تمنع سفر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض من بؤر الانتشار. شأن وطني آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح للجوهرة فم عن إعدام وإتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تتمثل في 250 ألف قرص إكستازي، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها.
2: في إطار مواصلة مجهودات الدولة التونسية لحربها على الإفت المخدرات، اليوم تم عملية إعدام ل 250 ألف قرص مخدر اللي تم حجزه بتاريخ 8 مايو 2026 من طرف عمل استهلاكي ميداني بين الفرق الإرشاد البحري بالمستير والفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني. عملية الإيقاف صارت تقريبا ل 250 ألف قرص مخدر، والإطاحة بشبكة دولية تنشط في هذا المجال اللي تقوم بتهريب الأقراص المخدرة من الفضاء الأوروبي نحو ميناء البلبة. بالنسبة للإيقافات تقريبا ثم 13 محتفظ بهم وسبعة تم إدراجهم بالتفتيش سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى خارج أرض الوطن. بالنسبة للعمل هذا يؤكد ويبين اللي هذا آخر مرحلة في عملية الإجراءات القانونية والأمنية اللي في خصوص إعدام المخدرات، وحضور وسائل الإعلام هنا اليوم اللي هو اللي باش يكرس مبدأ الشفافية واطلاع المواطنين والرأي العام على نتيجة المحجوزات والأبحاث خاصة في عملية إعدام الأقراص المخدرة. وبطبيعة الحال الكمية هذه كانت موجهة للفئة الشبابية والتلمذية، وكانت يقبض العمل الاستعلامي والميداني والاستباقي اللي قامت به غدار عام الحرس الوطني اللي كانت ضربة موجعة للمروجين في صنف الأقراص المخدرة نوع إكستازين.
1: دولياً أشارت تسريبات أعلامية خلال الساعات الأخيرة إلى حدوث اختراق في المساعي الرامية لإبرام اتفاق بين واشنطن وطهران رغم الخلافات بين الجانبين في أكثر من ملف ومحور. وأفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأن الوسطاء يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على خطاب نيات يتضمن اتفاقاً لإنهاء الحرب ومبادئ لثلاثين يوماً أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاق من شأنه أن يتناول أيضاً البرنامج النووي الإيراني. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا في هذا الشأن. قالت وكالة إسنا الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن وصول قائد الجيش الباكستاني لا يعني بالضرورة وجود تفاهم نهائي أو مؤكد بشأن الإطار الأولي للاتفاق. ونهاية هذا الموعد الإخباري فكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة قليل السحب مع ظهور ضباب محلي آخر الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و20 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات وبين 21 و27 درجة ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسط.

0: تسمع كل جمعة من 7 إلى 8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع
1: أهلا وسهلا، تحية متجددة في هذا البرنامج المتوسط أعماق وأفاق، حصة جديدة دعونا لها لأهمية الموضوع. هنقولوا الموضوع من الأول الساعة مباشر، هو التربية المفتوحة أو التعليم المفتوح. أنت تستعمل في التعليم، مش نحكيه في الموضوع هذا، مش خليه لك سؤال في المقترح. كنا برمجنا ضيفتين فهمت ولا من أهل الاختصاص، لكن تفاجأنا الوقت الحاضر، معناها تو كما نقولوا جديد، أنه الأستاذة نجوى السكري اللي هي معناها عميدة أو مديرة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، كانت باش تدخل معنا في دقيقة الأخرى، كانت كونفيرمي كل شيء، اعتذرت لي ظروف صحية، إن شاء الله لباس وإن شاء الله المانع خير. الأستاذة ليلى شنيتي معانا إيه؟ مشكورة، رحبوا بها باش نقول حاجة برك من تخصها اللي هي مربوطة بالموضوع، ومن بعدش ندخل في التفاصيل. هو كرسي اليونسكو لي نقوله للتعليم المفتوح، باش نختزلوا الأمور وباش ندخلوا في التفاصيل من بعد. علاش قلت هذا؟ باش نهني سيادتك ونهني جامعة سوسة بهذا الكسب الجديد. شكرا. إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، هو تقريب ثاني كرسي اليونسكو في جامعة سوسة بعد كرسي اللي تحصلت عليه عم ناول تقريب، ولا وليت عم ناول السيدة ألفة أبو علاقة نائبة رئيس الجامعة. بالضبط. اللي كنا معناها حبينا ندعوها باش تكون معنا، لكن كانت في مهمة مع رئيس الجامعة في الخارج، وقاموا بعمل جيد جدا، إن شاء الله ربما نرجعوا له في إبراز دور الجامعة وفي اتفاقيات مستقبلية، إن شاء الله نرجعوا له من بعد ونهنيهم بهذا الإشعاع. خلينا نخلي لك سؤال واحد باش نعمله فاصل موسيقي صغير. السؤال هو كيفاش تفرق بين، وهل تصح التمييز بين التعليم المفتوح كما قلت سيادتك، وكما قلت أنا التربية المفتوحة؟ خلينا نشوفوا خطر جدل كبير في الموضوع هذا نبدأ به ربما بتراي في التفصيل. أعطينا الدقيقة موسيقى فاصلة.

0: protéger ce qui doit rester privé.
1: إن شاء الله يكون عجبكم هالمقطع هذا، لأنه يتعلق بوعي الطفل بالجسد متاعه وبذاته وبامتلاك ذاته ومن ذلك امتلاك حريته. نزيد نعاود نذكر أنه ضيفتنا المركزية وبعدة الصفات اللي عندها السيدة ليلى شتيوي، هي أستاذة في الإعلامية بجامعة سوسة ومنسقة خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي، ومشرفة جديدة على كرسي اليونسكو للتعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل. تعليم مفتوح أو تربية مفتوحة، شنو موقفك؟
2: شكرا أول حاجة سي منصورة على الدعوة هذه، وشكرا لجوهرة اف ام أنها معناها تتيح لنا الفرصة أن نتحدث على المشروع الجديد هذا اللي هو كرسي يونسكو للتعليم المفتوح من أجل تعلم مبتكر ذكي وشامل. ونشكرك جدا على السؤال اللي هو سؤال معناها جيد جدا، على خاطر فكرني في النقاشات اللي صارت وقت اللي بدينا نخدمه في المشروع هذا باش نبعث المشروعنا لليونسكو. نعتبر انه كلمة التعليم اكبر شوية من كلمة التربية بالنسبة لي. علاش؟ على خاطر احنا كنا مرتبطين شوية باللي ريكومونداسيون تاع اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة. احنا اساسا معناها انسوريونت للموارد التعليمية المفتوحة، فما موفمون معناها انترناسيونال لتشجيع الطلبة والمتعلمين بصفة عامة، مش لازم الطلبة في التعليم العالي، احنا نحكيه على اي شخص يحب يتعلم، لإنتاج الموارد التعليمية هذه وللولوج للموارد التعليمية هذه. هذيك علاش خلينا كلمة التعليم المفتوح أو l'éducation ouverte. وكي نقول كلمة education ouverte ما نقتصرش فقط على التعليم في مسارات واضحة أكاديمية، يعني في يا إما في المعهد الثانوي أو في الجامعة، لكن زادا نجم نحكيه على التعلم والتعليم مدى الحياة. فأي إنسان حتى كان كمل المسار متاعه باش يكون ساعات، وهذا مستحب، أنه يكون عنده انكوريزيتي باش يقرأ أكثر ولا يتعلم أكثر.
1: لكن لغويا سيدتي إدوكاسيون تقبلها
2: تربية.
1: تربية
2: صحيح.
1: الجانب الثاني ربما بحكم أنتوما في الجامعة، يعني الاعتبارات اللي خذت الأولوية هي الاعتبارات التعليمية
2: بالضبط.
1: في الجانب هذا، في حين أنه احنا اللي قاعدين نحاولوا نناضلوا في سبيله مجتمعيا هو أنه التعليم وحده غير، وحتى التعلم غير كافي إذا كان ما يكونش محاط بجسم تربوي بالضبط. أو بأهداف تربوية سامية باش تبني المجتمع.
2: بالضبط، هو وهذا هو بالضبط الأساس متاع الكرسي هذايا. الكرسي هذايا ما هوش كما كنت نحكي حكر على معناها unité d'enseignement ولا un environnement d'enseignement، هو منفتح على المحيط متاعه وعلى الإيكوسيستيم متاع التعليم الكل. باش نربط شوية هو إن شاء الله معناها باش يعلموا عليها أكثر، لكن المعلومة هذه جديدة ديجا، وحتى في الكونفرنس إنوغورال اللي قمنا بها في أول الأسبوع هذية، مدينة سوسة هي مدينة من في شراكة مع اليونسكو، والغزو هو الغزو دي فيل أبرونانت، المدن التي تتعلم. فمعناها احنا كلمة التعليم بالنسبة لنا هيك علاش فضلنا نمشي في كلمة التعليم، على خاطر بالنسبة لنا نعتبر التعليم عنده ديفيرونت فورم،
1: اشكال مختلفة،
2: اشكال مختلفة وطرق مختلفة واساليب مختلفة، ويهم فئات مختلفة. يعني كما كنت نحكي نجم يكون طالب، نجم يكون شخص باحث عن العمل ويحب يتطور في المهارات متاعه، ينجم يكون شخص معناه عنده يحب يتعلم اون اوتر كومبيتانس. فالتعليم عنده ديفيرونت نعتبره
1: 100% من الاعتبارات اللي أدرجتها في بناء التصور نتاع الكرسي وأهدافه وطرق نتاعه، أدرجت الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط.
1: كيفاش أعطيته موقع للذكاء الاصطناعي في هذه المنظومة التعليمية في منظوركم، ولو كما قلنا العبارة نجم نختلف فيها، كيفاش تتصوروا الذكاء الاصطناعي في دوره وفي ما يمكن أن يقدم لهذا الكرسي؟
2: هو أنا نعتبر اللي معناها ممكن محظوظين أنه الكرسي متاعنا هذية أو المشروع هذية قبل في الوقت الحاضر، على خاطر احنا من أهم أهداف، احنا عنا أربع أهداف في المشروع متاعنا. الهدف الأول هو أنه نعرفه بالنوسيون بتاع التعليم المفتوح وكيفية الولوج إلى المعرفة. الهدف الثاني هو الذكاء الاصطناعي واستغلاله للتعليم والتعلم. الهدف الثالث هو الابتكار التربوي والابتكار البيداغوجي. والهدف الرابع هو الموارد التعليمية المفتوحة ومعنى الاكسيسيبيليتي للموارد هذو. فالذكاء الاصطناعي هو الهدف الثاني اللي عنا. علاش؟ على خاطر احنا منجموش نحكي توا على تعليم وتعلم انديبوندامون من التحولات اللي موجودة واللي راو اللي هي عندها أثر عند الأستاذ وكذلك عند الطالب. نشوفوا الطلبة الكل الماجوريتي يستغلوا في الأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال اللي نحبوا نركزوا عليه هو استعمال أخلاقي ومسؤول للذكاء الاصطناعي. شو معناها؟ معناها الطالب يولي عنده الحس النقدي، يعني لما يمشي يستعمل أداة من الذكاء الاصطناعي تجيب له معلومات، يفكر هاك لا بونسي كريتيك، يفكر هاك المعلومه هذيك صحيحه غلطه، نثبت في المصادر
1: نتاع تنسيب
2: بالضبط
1: ريلاتيفيزاسيون دو لانفورماسيون
2: اي لارغومونتاسيون، يعني يعطيها يكون معناها كابابل انه يعطيك لي زارغومون نيسيسير بارابور لانفورماسيون اللي باش تجي. دونك الذكاء الاصطناعي هو من الأهداف هذه، وهذا كان أول أكتيفيتي قمنا بها. أنه نهار الاثنين لما قمنا بالندوة الافتتاحية اشتغلنا على نسخة أولى من شخط لاستعمال الموارد التعليمية المفتوحة واستغلال الذكاء الاصطناعي لإنتاج الموارد التعليمية. فمعناها هذي باش نأكد لك الذكاء الاصطناعي في صلب الاكتيفيتي اللي عنا، واللي إن شاء الله نقوموا بمعناها بالامبليمنتاسيون بتاعها.
1: نعملوا ترتيحة موسيقية ثانية وباش نرجعوا، لأنه موضوع عميق جدا وفيه معناها إشكالات وتجاذبات ويلزمنا
2: صحيح
1: نحطوا الأصبع على كل المشاكل اللي نجم يطرحها باش نجموا نقدموا. لأنه نخبيش عليك أنا همني ياسر وعناني ياسر هذا الكرسي، لأن عندنا مجال نشتغلوا عليه أيضا اللي هو في تقاطع مع هذه الأسئلة، إن شاء الله نحكيوا فيها من بعد
2: إن شاء الله
1: خارج الحصة. تفضل يا أعطينا

0: إذن عدنا والعودة. أحمد مع الأستاذة ليليا شنيتي مديرة كرسي اليونسكو للتعليم المفتوح. نتبنى وتوا التسمية الرسمية. كنت أنا بشطرح لك سؤال متاع لكن أنت سبقتني في الإجابة، هو أنه هل الكرسي بشي يبقى معني فقط بالطلبة والتعليم الجامعي، لكن بينتني قال له باش يكون مفتوح، وهذيك بالطريقة اللي نجم ربما نختزلوا المشروع في ربما معناها التعلم الرقمي والتربية المفتوحة مع بعضهم معناها في، وهذا هام جدا. لكن كيف يمكن التعامل، أنت أشرت لتنسيب المعلومة من الذكاء الاصطناعي، وكيفاش الطالب أو المستهلك كما قلنا نجم يكون ما بعد الطالب أو ما قبل الطالب، يعني في حلقة تكوينية قبل أو في بعداش في الحياة المهنية، إلى أي درجة ما يستسهلش الأمور وما يخليش روحه ينساق. ونعرف عمليات البلاجيا اللي نتجد على معناها الذكاء الاصطناعي، ويبقى فيك الحرية وكل المسافة النقدية اللي تخليه ينسب المعلومة ويبني هو معلومته من جديد.
1: أي شكرا على السؤال، هو مهم ياسر. علاش؟ على خاطر توا فما برشا تساؤلات على استعمال الذكاء الاصطناعي، وخاصة أكبر ما نحبش أقول كلمة مشكل ولا أكبر تساؤل، هو كيفية التقييم في عصر الذكاء الاصطناعي. توا فما معناها ريفليكسيون على طرق جديدة للتقييم وطرق جديدة للتدريس، وتوا أنا نعتبر المفتاح لهذايا هو الابتكار البيداغوجي، إنه ندرسه بنفس الطريقة ومبحثينا الأدوات الذكاء الاصطناعي. أنا نعتبر اللي كواحد يدخل للانفي ولا يدخل قاعة الدرس فما أناكتور زايد معانا اللي هو لوتيئية اللي هو الذكاء الاصطناعي معانا. فالطالب اللي يجي للحصة يجي باش يقرأ الدرس وباش ياخذ دي كومبيتانس، لكن باش المعلومة موجودة في الانترنت، يعني نجم نلقاها بالذكاء الاصطناعي ولا لا نجم نلقاها، لكن كيفاش المعلومة باش توصل له في قاعة القسم، هذيك اللي هو اللي باش يخلينا ما نحبش نقول نتغلبوا على اللي باش يجيبونا الذكاء الاصطناعي، خاطر نعتبر لازم نستعمل الذكاء الاصطناعي، لكن يخلينا نوصلوا للأهداف التدريسية والأهداف التعليمية اللي حطيناها في الدرس متاعنا. فما لازم ريفليكسيون على طرق التدريس وطرق التقييم، هذا لا شك فيه، على خاطر توا بالذكاء الاصطناعي ما عادش نجم نقيمه بنفس الطريقة، ما عادش نجم زيد ندرسه بنفس الطريقة. هذوما زوز حوايج. حاجة ثالثة اللي نحب نذكرها اللي هي نعتبرها حاجة باهية برشا في تونس، سيكو فما ريفليكسيون على المهارات الأفقية في الطلبة الكل اللي باش يدخلوا في الغونتخي جاية. في وزارة التعليم العالي في إدارة التجديد الجامعي اشتغلوا في بروجي اسمه Savoir Agir. في البروجي هذايا بعد معناها إتود اكتشفوا أنه فما دي لاكون في اللغات ودي لاكون في السوفت سكيلز عند الطلبة، ولكن فما معناها موديول جديد معناها درس جديد باش يتقرى، مادة جديدة باش تتقرى للطلبة اللي هي اسمها Study Skills. شنية Study Skills؟ Study Skills هي les compétences d'apprentissage، مهارات التعلم. Study Skills هذو موديول جديد، أنا الحقيقة تشرفت أني صحبة ثلاثة زملاء قمنا بمعناها وضع الريفرنسيال دو كومبيتانس وتكوين المكونين للموديول هذي، ومن سبتمبر طلبة باش يقراو دو موديول في السداسي الأول في السداسي الثاني. فما كومبيتانس في الموديول هذايا هي لا بونسي كريتيك على لير دو ليا، يعني الطالب باش يتعلم يستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي لكن باش يكون عنده تفكير نقدي ويكون يعرف كيفاش يميز ان شاء الله ما بين المعلومات اللي باش تجي. لكن ما فهمت
0: كلمة إن شاء الله عندها قيمة كبيرة
1: إن شاء الله.
0: علاش؟ يعني نحضر في روحي باش نعطيك السؤال اللي يهمني أكثر ربما في الطرح هذا. كيفاش تطبيقيا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ هو يكاد يكون معناها تعامل ذاتي منغلق، الطالب أو المتعلم مهما كانت صفته قدام الحاسوب متاعه والتليفون متاعه ولا غيره، وقاعد هو يتفاعل مع ذات معينة نسميها ذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لما تناقشه أنت تناقشه، هو يستغل المنظومة متاعك، ولكن أنت ما زلت ما عندكش أو ما أبرزتش شيء منك الذاتية متاعك أنت ومتاع اللي تحكي عليها أنت، متاع البعد النقدي ومتاع التساؤلات التنسيبية للحقائق وإلى آخره. كيف يمكن أن يتم هذا تطبيقيا في القسم مثلا وخارج القسم في المنظومة التعليمية؟
1: تطبيقيا أنه الطالب باش ندربوه أنه لما يستغل الأدوات هذية بتاع الذكاء الاصطناعي، وأنه يثبت في المصادر المعلومات اللي باش تجي، مثلا يعمل بحث والذكاء الاصطناعي يعطيه دي ريفيرونس، لازم يثبت لي ريفيرونس هذوكم موجودين فعليا ولا لا، خاطر نجم يكونوا لي ريفيرونس.
0: لكن سمحني،
1: فما معناها انشطه نجم نقوموا بها مع الطالب،
0: نثبت في الريفيرونس. هذه امور سابقه سواء كانت بالذكاء الاصطناعي ولا بغير الذكاء الاصطناعي. دائما معناها الانسان اللي حب يتحلى بنوع من الفكر النقدي يلزم معناها في المرجعية النقدية يلزمه يثبت الريفرنس متفقين فيه. أما الأفكار اللي يعطيهم لك مش فيهمش الريفرنس، هو بش يتناقش معاك الذكاء الاصطناعي، يتناقشك بش يعطيك أفكار. يعطيك أفكار أنت إلى أي حد تنجم تاخذ مسافة من الأفكار اللي يعطيهم لك؟ قلت معناها ربما أنت شخصيا تاخذ المسافة متاعك، أما الطالب عادة يستسهل العملية
1: بالضبط.
0: وياخذك الأجوبة ذيك ويستعملها هو، فهمت؟ علاش كنا نوصل كما قلت لك عملية التقييم من بعد. فكيف يمكن تفادي هالمشاكل هذه؟
1: هو تدريب، هو لازم معناه احنا حطينا معناه جملة من الاكتيفيتي اللي باش ندربوا الطالب كيفاش يقوم بالبرومبت انجينيرين، كيفاش يقوم يعني كيفاش يتحاور مع الأداة هذية، كيفاش يستغل المعلومات هذوما للدراسة متاعو، كيفاش يثبت في معناها في المعلومات اللي جاي، كيفاش يلارغومونت المعلومات مع أصحابه. معناها فما عدة أنشطة، هو معناه كله في قالب التعليم. يعني استعمال الذكاء الاصطناعي ما نكتشفيش أني باش نتحاور مع الأداة فقط، لكن كيفية معناها بعد أناليزي لانفورماسيون، فيريفي لانفورماسيون، معناه طول البروسيسوس هذاك متاع الفيريفيكاسيون والاناليز إتري امبورتون معناه. وهذا هو في قلب الكومبيتنس هذية، الكومبيتنس هذية البنسي كريتيك الير دو ليا، تخلي الطالب انه يتعلم كيفاش يثبت في المعلومه ويولي عنده معناها تساؤلات على المعلومات اللي باش يستغلها. لكن انا نحب نرجع لنقطه مهمه ياسر اللي هي التقييم. راهو توا انا حسب رايي فما اون اورجانس انه في الجامعه التونسيه خاصه نفكروا في طرق تقييم جديده اللي تخلي طالب نشوفه معناه لابور انديفيدويل دو طالب. معناه خاطر الطالب نجم نعطيه انا بحث يجيب لي بحث من الذكاء الاصطناعي، لكن شكون قال لي اللي هو الميتريز معناه لو كونتينو هذاك؟ فلازم اون ريفليكسيون على طرق التقييم. وهذايا معناه زادا معناه ما نجموش ناخذوا الكومبيتونس هذه بونسي كريتيك وحدها بمعزل على دوتر كومبيتونس دابرانتيساج، كيما مثلا في هالموديول هذا مثلا عندنا دي كومبيتونس دو ريزوليوشن دو بروبليم. يعني الطالب زيدا لازم يكون عنده مهارات لحل مشكل، لتقديم حلول. هذم اوكي الذكاء الاصطناعي نجم يعطيني الحل، لكن هل انا فاهمه الحل هذاك كيفاش، المنهجيه الحل كيفاش نحطوا كل حل هذاك اللي مشكل معين؟ فمعناه كل هذا الكل معناها يجي يجي مع بعضهم. يعني ما نجموش ناخذ الكومبيتونس بونسي كريتيك انديبوندامون دو لا كومبيتونس ريزوليسيون دو بروبليم دو لا كومبيتونس اوتو ايفالواسيون دو لوتونومي. معني هذوم الكلهم جاوا مع بعضهم في زوز مواد باش يدرسوا معناها من في الدخول معناها ان شاء الله في الرونتري الجايه. والموديول اسمه ابراندر ا ابراندر، يعني الطالب يتعلم كيفاش يتعلم.
0: يذكرني هذا بكتاب عظيم جدا في لفيلسوف فرنسي، نعتبره أنا من أهم الفلاسفة في هذا المجال، رغم اللي ما أخذيش صيد كما ياسر الفلاسفة أخرين في الأقل شيء في المنظومة هذه من وقت سقراط، اللي هو بوركوا دي بروفيسور. وآخر فقرة فيه، معناه آخر بارتي في آخر فصل، هو معناه pour une pédagogie de la pédagogie، بيداغوجي البيداغوجي. بين قوسين احنا باش نعملوا عليه كونغري مونديال في افريل الجاي في سوس. دونك اوكي باش تشاركوا معنا في الجانب هذا. لكن اللي يهم اكثر، ما تراوش انه المنظومه التقييميه أقل شيء الجامعية، ولكن نتصورها حتى أبعد من الجامعة، بقت في تقاليدها الراسبة اللي في وقت ما تولي عائق للطالب في تنسيب الحقيقة وفي مراجعة الأمور وفي ربما مناقشة الأستاذ في الشيء اللي يقوله له، ومناقشة حتى الفلاسفة أو رجال العلم في النظريات اللي قدموها. إذا كان نحبه أحنا متعلم يعني مبني على الفكر النقدي وعلى السؤال الدائم، كيفاش تحبنا نبقاو في تقييم تقليدي كيانه معناها ابليكاسيون تاع راجل ولا ريزوليسيون دون ايكواسيون بانال.
1: اي موافقه انه قلت لك التقييم معناها اون اورجانس توا، انه نعاودوا نفكروا في طرق التقييم، وحتى المنظومه التقييم كلها لازمها شويه نخموا شويه لتطويرها شويه. حاجه بسيطه جدا، توا طالب لما يتخرج من الجامعة يكون عنده ديبلوم، أول حاجة يبدأ أنا باش ناخذ أنا نقري في المعهد العالي الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بحمام سوسة بسوسة. فيظهر لي طلبة اللي معناها نعرف البروفيل متاع طلبة هذوما من ميدان التكنولوجي، أول حاجة يلوجوا عليها هي لا سيرتيفيكاسيون، معناها يحبوا يوريوا المهارات اللي عندهم لي كومبيتونس اللي عندهم. فيظهر لي فما معناها لازم طرق جديده باش نوريو لي كومبيتونس اللي عند الطلبه هذوم اون لي سيرتيفي. تو فما في العالم الكل ولينا نحكيو على سكون ابل لي ميكرو سيرتيفيكاسيون، سي دي سيرتيفيكاسيون كي بوف اتر فيزيبل. حتى معناها وقت اللي باش اون فا ريكروتي الطالب هذاك ديبلوم وحده ما عادش يكفي، لازمني نعرف شنو هما لي كومبيتونس اللي عند الطالب هذا. وليفالواسيون دي كومبيتونس مختلفه شوي. الحمد لله انه في تونس توا في التعليم العالي on s'oriente davantage vers l'approche par compétence، لكن لازمها توا لازمنا plusieurs années باش نراو الريزلتات نتاعها، على خاطر ماهيش سهله. وانت تعرف اكثر مني سي منصور في معناها vous êtes expert dans la pédagogie وتعرفوا اللي تعرف l'approche par compétence الاثار نتاعها ولي ريزلتات نتاعها ما تشافوش في T plus 1 et tu es fou بعد plusieurs années. لكن انا نقول هي هذيك هو هيك ثنية qu'il faut prendre.
0: باش نرجعوا للموضوع بعد استراحة غنائية، وماذا بيا باش نحلوا ربما باب آخر في الحوار، في التفاعل بين الاختصاصات في هذه المنظومة، لأنه نعتبر موضوع هام جدا أنا من رأيي. وإذا كان ما ناخذوش من الباب هذا ربما نقوله ما بلغناش الهدف المنشود. شنو باش تسمعنا مع تشكراتنا للفريق التقني ديما بربي، راهو من غيرهم هما ما نجموا نعملوا حتى شيء.

0: عدنا وذا بينا نحيي من خلال الأغنية هذه الإخوة الفلسطينيين وكل ما إخواننا المعذبين في الشرق الأوسط، وهذه الأغنية القدس هي هدية لهم. نرجعوا الموضوعنا، أنتم بين الاختصاص العلمي والتقني قد يكون التعامل مع الذكاء الاصطناعي ربما أبسط أو أقل تعقيد من المواد الأدبية والعلوم الإنسانية، خاصة في مستوى التقييم. معناها في العلوم الإنسانية كما قلت لك مازالت مثلا في التقييم الاجتهاد، طبعا احنا في عمل البحث وقت يجي فيه اجتهاد فيه جرأة تلقاه ما هوش محبذ ياسر، كأنه معناها ناخده في احتياطات من الطالب الذي يتجرأ على فكر جديد أو تجديد. نعلموه كيفاش اي القاعده فهمتي ولا، وتكتب تروا بارتي والودرا شنو، وحتى كي باش تذكر انت فكرتك انت اللي عملتها قبل تولتي تعاقب عليها بلاجيا وشكشكه كبيره. وربما فما بعض الطرق هذه لازمها يقع تنسيبها، كيفاش وقت اللي نعملوا تفاعل بين العلوم الإنسانية والعلوم الأدبية من جهة والعلوم الصحيحة من الجانب آخر أو العلوم التقنية، هل فما إمكانية أنه يقدموا مع بعضهم؟
1: أي أنا يظهر لي ما معني العلوم تجم تقدم كل مع بعضها. نحب نذكر بحاجة، سيكو الكرسي يونسكو هذي للتعليم المفتوح هو جاء معناها ثمرة جهود مدة سنوات، في اشتغلنا معناها احنا ان جروب دونسينيون دو ديفيرون ديسيبلين، معناها من دي ديسيبلين من علوم مختلفة في خلية الابتكار البيداغوجي والرقمي في جامعة سوسة. فخلية الابتكار البيداغوجي والرقمي هذية فيها زملاء من الكليات الكل اللي موجودة في جامعة سوسة، واللي احنا نعتبر معناها في جامعة سوسة عنا الحظ اللي عنا لديفيرون ديسيبلين. فالجروب اللي معناها نشتغلوا مع بعضنا في العديد من المشاريع في دورات تكوين المكونين، وكذلك الطلبة عنا معنا زادة جروب متاع الطلبة من مختلف المعنى العلوم. هذا خلينا نفكروا زادة بطريقة بلوري ديسيبلينير وانتر ديسيبلينير، واكتشفنا اللي فما دي سبيسيفيسيتي في كل ديسيبلين. معناها في كل ديسيبلين كي نقول نقيم في العلوم الإنسانية مش كيما نقيم في دوتر ديسيبلين. لكن اللي هو يلفت الانتباه الوقت الحاضر في كي نشوفوا ما احنا مش معزل من العالم، نشوفوا اللي لي ديسيبلين التقسيم نتاعهم ما عادش نجموا ناخذوه بطريقة كلاسيكية كيما قبل. إن البارح بركة عنا مشروع صغير مع بعض الزملاء من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية نشتغلوا على تقسيم لديسيبلين، فاكتشفنا إنه لديسيبلين فما برشة تداخل ما بيناتهم. نعطيك أن إكزامبل توا ولينا نحكيه على الإنسانيات المرقمنة الهيومانيتي نوميريك، على خاطر نكتشفوا اللي الرقمنة ولات والنوميريك ولا يلعب دور كبير في تدريس الإنسانيات. نحكيه على سانتي نوميريك زادة كيف شفنا اللي الطب زادة ولا امباكتي بالذكاء الاصطناعي وبالنوميريك اتسيتيرا. دونك التقسيم اللي هو معناه كل ديسيبلين باش تقعد عندها سا سبيسيفيسيتي هذا اكيد، لكن معناها منش هربين انه الديجيتال والنوميريك والرقمنه باش تغير في شيء.
0: ربما هكا اشاره على عبارة ديزيومانيتي نوميريك، هل هي تقتصر على البحث عن مراجع رقمية للاستفادة منها أم فما شيء آخر لإضافة؟

0: ماذا بينا لو كان تقدموا للسادة المستمعين والمشاهدين.
1: كنقول humanity numérique ما نقولش اللي استعمل المراجع الإلكترونية فقط، لكن كيفاش زادها ندرس وكيفاش زادها الديسيبلين بيتها تولي مختلفة بالنوميريك. معناها نشوفوا لي سيونس جوريديك توا بالنوميريك، نشوفوا برشا حوايج معناها ولات امباكتي بالنوميريك، ناخذوا لي جيوغرافي، ناخذوا ليستوار، معناها توت سي ديسيبلين نذكر لك في بعض الامثله، لكن معناها هذا ميدان تاع بحث كبير كبير برشا اللي هو وفي برشا حوايج نجموا نشتغلوا عليه. لكن اصعب حاجه في هذا الكل ولهذا اكثر حاجه تهمنا في الكرسي يونسكو للتعليم المفتوح، مشكلتنا هي الكبيره وين هم الموارد التعليميه نتاعنا احنا كاساتذه. ناخذ انت زميلي سي منصور وانا كاستاذه اون برودوي دو سافوار، معناها نصنع برشا موارد تعليميه، لكن هل الموارد هذه فيزيبل للعالم؟ لا، احنا بحوثنا ممكن فيزيبل، لكن مواردنا اللي ندرسوا بها ماهيش فيزيبل، وهذا خساره. وخاصه انه عندنا برشا موارد كونتكستواليزي، معناها قريبه للمساق نتاعنا نتاع التدريس، معناها ينجم العالم يستنفع منها لخاطرها الريبون ان كونتكست معين ويشوفوا كيفاش هي في الكونتكست هذاك. وعندنا موارد بالعربيه، ندرسوا بالعربيه، ندرسوا بالفرنسيه، ندرسوا بالانجليزيه، معناها عندنا لي تخوا لانغ موجودين واللي هما توا تشوف اليونسكو اون سوريونت فيغ سو ملتي لانغويزم، معناها تعدد اللغات. ف احنا من اهدافنا سكو ان ران فيزيبل الموارد التعليميه هذه.
0: ترش اللي في الجامعات نتاعنا قد يكون الامر اقل خطوره في المجالات العلميه، أما أقل شيء في مجالات الإنسانيات والأدبيات تحس أنه كأنهم الزملاء يتقلقوا وقت لو واحد من زملائهم يحب يبرز أو يبرز بحاجة جديدة، حاجة تفكير معناها مستنبط، ويلقى إشعاع البرة وهما ما كان نجم يسكروا عليه ويطفيوا عليه. ومعناه والغريب ما نشوفوها حتى بعض بلدان بحذانا من الدول العربية في الجزائر المغرب اكسترا ما عندهمش الصناعة هذه. ما نعرفش شبينا في تونس عندنا هالمشكلة هذه هك.
1: انا يظهر لي معناها انا بلو لشواطة، معناها لازمنا نوليو في مسار تشاركي، ما حتى بيرسون نو ديتيان لو سافوار، معناها العلم هو لازم يكون متاح للناس الكل. اذا كان انسان اختار مهنه التدريس ومهنه البحث العلمي فهو انسان يقبل انه يشارك الناس في العلم نتاعو وانه يبارطاج معناها العلم نتاعو. واحنا هذه من اهدافنا انه نمشيو في لا كو كونستركسيون دو سافوار، لو بارطاج دو سافوار، نحبوا ثقافه التشارك في العلم تكون موجوده. رانا راهو معناها توا برشا زملاء اكيد يحضروا في دي ويبينير ولا يشوفوا حتى على لي ريزو سوسيو، نحكيو ياسر على العلوم المفتوحه، على لي سيونس اوفيرت، على معناها ليدوكاسيون اوفيرت، ماهيش في معزل من العلوم المفتوحه. معناها توا العالم يحب يعرف شنو البحوث اللي صارت في البلاد هذيك في الجامعه هذيك، و سي كوم سا كو لا سيونس تقدم. على خاطر انا كي ناخذ الدرس نتاعك اللي هو درس باهي ونبني عليه ونضيف عليه بالطريقه هذه نزيد نحسن في الجوده نتاع التدريس نتاعي.
0: شنو الاليات اللي صممتوهم او تتوقعوهم في مستوى الكرسي اليونسكو نتاعكم في هذا الاشعاع اللي تحب تعطيوه للفكر التونسي وللسبل وطرق وذكاء التعلم التونسي في إشعاعه وفي الخارج؟
1: احنا عنا عملنا هكا برنامج نتاع بلوزيور اكتيفيتي. اول حاجه باش نقومو معناها تحسيس لاهميه التعليم المفتوح واللوفيرتور دون لي سيونس. ثانيا باش نقومو بالعديد من دورات التكوين. اللي هي مهمة جدا. خاطر كنا نحكي على موارد تعليمية مفتوحة. شو معناها موارد تعليمية مفتوحة؟ موارد تعليمية مفتوحة عندهم اون سبيسيفيسيتي، عندهم دي ليسونس اوفيرت، عندهم كي نلقى انا مثلا سوبوزون انا ندرس وعندي قيت اون ريسورس اوفيرت باللغة الانجليزية وانا ندرس بالفرنسية، كاين لا ريسورس اوفيرت نجم نبدلها بلغة اخرى ونجم نحط عليها ليسانس ونزيد نضيف عليها وتولي هيك المورد هذاك مورد تعليمي مفتوح. فاحنا باش نعملوا دوره تكوين مكونين، باش نقوموا بندوات، باش نقوموا بحاجه ان شاء الله ربي يعاوننا ونحطوها اون بلاس. دايوغ جات زميلتنا من كندا وحكيت لنا على الديسبوزيتيف هذايا. في كندا اكثر بالبلدان متطورين في ميدان الموارد التعليميه المفتوحه في كندا، هي حكيت لنا على سكونابيل لي فابريك دي غيل، مصنع للموارد التعليميه المفتوحه. فابريك دي غيل يعني تخلي une manière de rendre visible les supports pédagogiques اللي احنا قاعدين نقوموا فيهم. وجست نتخيلوا انه تصور انت طالب ينجم يدخل الموارد هذوما الكلهم وينجم يستغلهم في التعلم بتاعه، شوفوا الامباكت على جودة التعليم اللي ينجم يكون. بيان سور معناها البروسيسوس نتاع البرودكسيون هذا لازم يكون محاط معناها بدورات تكوينيه، بتقييم، معناها بفاليداسيون ايتترا، لكن le résultat peut être معناها très intéressant للطالب.
0: انا باش نقترح لك باش نسمعك حاجه مرتبطه بالذكاء الاصطناعي وبعداش بخاطر الوقت بدا يكبس فينا، باش نخلي لك المجال نتاع كلمه الختام توصل لنا هل التمشي هذا في الكنه نتاعو وفي انتظاراته وفي ابعاده. اللي باش نسمعك شنو هو؟ باش نسمعك أغنية محمد عبد الوهاب، ولكن أغنية محمد عبد الوهاب هي من صنع الذكاء الاصطناعي.
1: هاي
0: تفضل.

0: عندك دقيقتين باش تحوص لنا العملية. صعيب باش تلم الكل في دقيقتين، لكن إذا مندور إدراك المشروع في كيفاش يخرج تو المستمع ولا المشاهد ملم بهذا الكرسي بأهدافه بالطرق متاعه وخاصة بالروح اللي تسكنه.
1: شكرا. احنا كما قلت فرحانين ياسر اللي عندنا الكرسي يونسكو للتعليم مفتوح من أجل تعلم ذكي مبتكر وشامل. الأهداف متاع الكرسي هذا هي أولا يعني تشجيع على التعليم المفتوح و معناها تبسيط مفهوم التعليم المفتوح. ثانيا الابتكار التربوي، نأمن أنه من غير ابتكار بيداغوجي وتربوي صعيب ياسر نغيره في طرق التعليم والتعلم اللي عنا. ثالثا الذكاء الاصطناعي وطريقة استعماله بطريقة مسؤولة وأخلاقية. ورابعا إنتاج موارد تعليمية مفتوحة تكون معناها فيزيبل للعالم وتكون في مختلف اللغات وتخلينا معناها نكونوا في مسار تشاركي لإنتاج المعرفة، وخاصة الموارد هذية تنجم توري السبيسيفيسيتي متاع الكونتكست دابرانتيساج متاعنا. فالطالب احنا نأمنوا انه طرق التدريس متاعنا لازمها تتطور، طرق التعلم تاعنا لازمها تتطور، الطالب يزم يكون في محور العملية التعليمية، لازمنا بالطريقة هذه نجم نحضر بطريقة أحسن الطالب لسوق الشغل، على خاطر الطالب اللي درس بطريقة كلاسيكية صعيب ياسر إنه ياخذ ديزينيساتيف باش يلوج على حلول للتشغيل، باش يلوج يبدل ساعات المسار متاعه ولا يزيد تكوينات أخرين. فإنه يكون الطالب انجاجي في البروسيسوس دابرانتيساج يخليه ياخذ مبادرات أسهل ويكون أكثر معناه منفتح على طرق تعليمية أخرى وعلى تنمية مهاراته. احنا الكرسي هذا زاد باش يركز برشا على المهارات الرقميه. نعرفوا اللي احنا في عالم رقمنا فيه تلعب دور مهم في كافه المجالات، في المجالات العلميه، في المجالات السيونس اومان. فنامل انه شركائنا وكل المجتمع التونسي يعاونونا باش نقدموا في العمليه التعليميه.
0: شكرا جزيلا سيده ليليا، نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح.
1: شكرا.
0: شكرا أيضا لجامعة سوسة وتشجيعها لهذه الأمور، وأنا نعرف الأمور هذه من الداخل. فإن شاء الله عن قريب ربما نحضر في بعض الورشات أو بعض الأعمال من الجانب هذا. شكرا سيداتي سادتي مشاهدين ومشاهدات، مستمعين ومستمعات، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفق.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: كل نهار جمعة من 8 إلى 9 سينما سينما مع خالد التومي. مع خالد التومي على جمعة FM TV. شوف أسمع وتمتع.
1: 8 و 4 دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم لما كنتوا تتابعوا فينا جمعة 22 ماي 2026، الخامس من ذو الحجة 1447 للهجرة كالعادة من 8 إلى 9. ديما الموعد يكون مع الفن السابع مع السينما. برنامج اليوم خاص بالذكاء الاصطناعي والسينما بحضور الخبير حسام الدين السعاف والمخرج إبراهيم الطيف. باش نحكيه على الانتليجنس ارتيفيسيال ولا الذكاء الاصطناعي تفاعلا مع السينما بالتحديد. اسكو نجم نكونوا مع أو ضد استعمال هل الذكاء الاصطناعي؟ نعرفوا اللي كونه جينيراتيف اي اي تنجم تعمل لك فيلم كامل من اولو لاخرو. اسكو الانترفونسيون ايمان موجوده ولا ماهيش موجوده؟ اسكو ايتيكمان نجم نعتبروا الفيلم هذا فيلم والا لا؟ المواقف متباينه. باش يكون عندنا ان تيمونياج من

0: عند أنطوان خليفة اللي هو مدير البرنامج العربي والكلاسيكي بمهرجان البحر الأحمر. مشكورة جدا هبة لوسيف اللي مددنا بالتيمونياج هذين، وجهولها التحية هبة. دونك شنية موقف مهرجان البحر الأحمر ريتسي اللي نعرفه اللي عنده سنوات توا يشتغل وقعد يصب في برشة فلوس للإنتاجات بما في ذلك إنتاجات تونسية كانت تتمتعت بالمنح من الريتسي. دونك نحاولوا معاكم انتم زادة كيف كيف نفهموا الوضعية فيما يخص الذكاء الاصطناعي واستعمالاته. وهي الاستعمالات عديدة قبل شوية زادة كيف كيف مع سي منصور كان فما في برنامج عميق المتوسط. دونك الاستعمال الذكاء الاصطناعي في الدراسة في الجامعة، اسكو حاجة باهية حاجة خايبة، اسكو يلزمنا نأطروها ما يلزمناش نأطروها. خلينا نرحب ساعة بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى تكشي للتسعة متاع الليل. نبدأ بحسام القايد في الإخراج التلفزي والإذاعي. حسام مش انتليجنس ارتيفيسيال، بالعكس انتليجنس إيمان. فوالا سامي زويري لا يفوقه ولا يقل عنه ذكاء في الإخراج الإذاعي. كيفاش سامي؟ كيف كيف معناها قلت؟ ما تقعدش تخمم فيها معناها. سي حسن عليش كالعادة ديناصور السينما التونسية موجود بحذانا. مرحبا سي حسن. ديناصور بالانتليجنس ارتيفيسيال ولا بلاش؟
1: والله اسمي شنو نقول لك؟ انا الانتليجنس ارتيفيسيال هذا
0: في الميكرو سي حسن باش الناس تسمعك.
1: أنا مش نتحدث عن الموضوع هذا يظهر إذا أنت الحصة اللي قبلنا كما ذكرت أنت تناولت الموضوع هذا، وكأنه في تونس فما حركة فكرية بدأت
0: صحيح
1: تهتم بالموضوع هذا في بدايتها. فهمت
0: علاش قبل سي حسن كنا نقولوا اسأل جوجل، تو اللي نقولوا اسأل شات جي بي تي ولا اسأل كلاود ولا اسأل شو اسمه جراك ولا غيره من اللوجيسيال نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: احنا ربما من مميزات الحصه نتاعنا هذه اللي قداش من عام عندها خالد تو
0: نورمالمون 21 سنه
1: 21 سنه انه ما اقتصرناش على ذكر الأحداث السينمائية والجراندات والأفلام وكذا، في كل مرة نطرح قضايا تخص السينما وقضايا ساعات حتى كما قلت
0: تعرف من أحسن الفقرات اللي عملناهم في سينما، والفضل يرجع لك اللي كنتي لهنا سي حسن. عملنا اون سيزون درنا فيها على دور الثقافة الكل تفكرها
1: مثلا اخترنا كل زاوية نظر وركزنا على الشباب خاصة
0: حبينا نشوفوا دور الثقافة شو هم البرامج اللي يعرضوا فيهم شو هم الأفلام اللي يعملوا فيهم. واستضفنا العديد من مديري دور الثقافة يعطيهم الصحة اللي قبلوا دعوتنا ونعودوا نجه لهم التحية ونحبهم يزيدوا ينشطوا أكثر. حسين تحياتي خويا.
2: تحياتي.
0: كنا تقابلنا في الفيفاج وكنت وعدتك انت وعدت المستمعين اللي كونوا باش نعملوا حصه خاصه بالذكاء الاصطناعي شوز بروميس شوز دو. الحمد لله موجود بحذانا لهنا بالانتليجنس ارتيفيسيال وبلاش بالزوز
2: بالزوز اي
0: مرحبا. خلينا نرحب سي ابراهيم موجود معنا زادة كيف كيف. مرحبا سي ابراهيم.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور سحسن بيان سور لا بيس ميتري دي سيت ايميسيون اللي نتبعوها اللي ديما نتبعو فيها على خاطر قلة لي ايميسيون و اون بارل سينما مي اون ريفليشي اوسي سينما و نحكيو نفكرو سينما خاطر انو نحكيو على السينما سهل انو نحكيو على السينما ولا احداث ولا اخبار ولكن انو نفكرو نحلو هذا مهم جدا. فتحيه ليكم على هذا البرنامج مره اخرى.
0: عايشك تحيه لك انت باران لكل مره وين نستضيفوك ما تردناش طلب وديما تقول جو سوي بريزون. دونك نحبوا ناخذوا رايك انت سي ابراهيم ان طون كارتيست في الدومين هذا مخرج منتج. جربت مثلت سي ابراهيم ولا
3: لا؟ مثلت في بعض المسلسلات كضيف هكا معناها متعدي نداوني ولكن لما تكون وراء الكاميرات يستهويك التمثيل لأنك في إدارة الممثل تقوى ماذا بيك تكون في بلاستو. لكن أنا ممثل فاشل مش نداوني
0: مثالش خويا ممثل فاشل لكن مخرج ناجح وفاعل في قطاع السينما
1: بالكدا
0: ومنتج زادا كيف كيف. يعطيك الصحة سي إبراهيم. باهي نستسمحكم نعملوا ترتيح مع الموسيقى ناخذوا غناية نسمعوا كالفين هاريس مثلا سيد المخرج بارا نسمعوا كالفين هاريس وهنا راجعين جست نرجعوا بأنطوان خليفة شو اللي قال نبداو الديبات.

0: 21 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة متاع الليل، حصة خاصة بالذكاء الاصطناعي والسينما. نبدأ معاك حسام، وين يدخل الذكاء الاصطناعي في تصوير فيلم؟ اسكو عنا ما يكفي توا من لي زوتي متاع الانتليجنس ارتيفيسيال باش ينجم الزوتي هذايا يخدم لنا ان فيلم دو ا جوسكا زد؟
1: هو بالفعل الحقيقة معناها نظريا الاجابة بالسهل هو انه ينجم، معناها تبقى اوتي واحد لا، يجب يكون عندك مسق متاع دي زوتي، مثلا الفكره جينيراها في انتليجنس، الستوري بورد تعملها في انتليجنس اخرى، الجينيراسيون تاع ليماج تعملها في انتليجنس اخرى، الصوت كيف كيف الى اخره، لكن نظريا تنجم تعملها من ا لزد الفيلم، تنجم تعمل كليا من الجينيراسيون تاع الفكره للتقديم تاعها والاستراتيجي تاع الماركتينغ تاعها والتوزيع تاعها كامل، بلوك كامل تنجم تعمل.
0: طيب كنت نجم تعرف لي في 30 ثانيه الذكاء الاصطناعي؟
1: الذكاء الاصطناعي بكل بساطه هو برمجيه الجوريتم عندها اكسي الكمية تقريبا لا محدوده،
0: الجوريتم من تولي خوارزميه مش برمجه،
1: تولي خوارزميه بالضبط للدقه، عندها اكسي ولا عندها ولوج الكميه لا متناهيه من المعلومات وقادره بمنطق تاع تلقى منطق تاع بروبابيليتي تاع
0: بروبابيليتي
1: انه تحاول تعرف شنو هما لي دوني اللي تم استعمالهم استتباعا في جرت بعضهم. دونك انت كي تسال مثلا هو كذا، انت حتى تكتب في الكلافي نتاعك مثلا فما لوبسيون بالفوق، انت تكتب كلمه هو يكمل الكلمه نفس البرنسيب، لكن تحاولوا تخيلوه على اشياء اكبر، على اشياء نتاع كلمات، على اشياء نتاع صور، على اشياء نتاع نوتات موسيقيه وما اليه من التفاصيل هذه الكل. دونك هذا المنطق البسيط نتاعو. دونك خوارزميه عندها اكسي البيك داتا ومنها تنجم تولد توليفات مختلفه نتاع دي دوني.
0: كيفاش تنجم اون انتيليجنس ارتيفيسيال تعمل تصويرتي انا وتنطقني كلام اخر مثلا؟
1: لانه الحقيقه السؤال هذا ينجم يظهر مركب لكنه بسيط في الاجابه
0: نتاعو. مثلا سامحني ما نش نحكيو على تشات جي بي تي، لهنا نحكيو على سورا،
1: نحكيو على سورا ولا على سيد بوينت 2 ولا اللي هو، لكن المبدا نفسه الفكره هي انه الوجود البشري معناها حياتنا اليوميه قاده تنجم تختزلها لمجموعه نتاع معطيات، الصور، الاضواء، الالوان وما اليه من التفاصيل هذيك الكل. كي يبدا الانتليجنس ولا الخوارزمي هذه عندها اكسي للمعطيات هذه كل، معناتها الاف الجيجاوات نتاع وتيراوات نتاع فيديوهات، الاف الصور، الاشكال نتاع الجسد، عندها فكره الموفمون كيفاش تصير، فبكل بساطه تنجم تعمل لك الجينيراسيون نتاع المساله هذه كل، سيرتو يكون عندك برشا طاقه وراها الحكايه هذه كل، معناها برشا انرجي، لكن هي المطاف من ناحيه التقنيه الامر محسوم، معناها تنجم تصير، دونك عندك هي لي دوني ومنها تعاود تعمل غير ريبرودكسيون ولا تعاود تالف واقع جديد وتقدمه لك.
0: كوتي هاردوير شنو اللي يلزم يكون عندي؟ اسكو ان اورديناتور سامبل ينجم نخدم عليه السرعة ولا الانتليجنس ارتيفيسيال والا لا فما سيرتين كاركتيرستيك تكنيك اللي يلزمهم يكونوا موجودين في الهاردوير اللي موجود عندنا، نحكي على الماكينه بيدها ولا التليفون بيدو اللي يلزمها تكون موجوده باش نجم انا نخرج نتيجه بالذكاء الاصطناعي.
1: هو حاليا هو المود اوبيراسيون ولا الطريقه اللي يخدموا بها الناس هي يخدموا عن طريق الكلاود، معناها فما دي سيرفور سنترال حسب اللي يملكوا من الشركات هذوما في حد ذاتهم، وانت عندك الاكسي لهم عبر الانترنت، تدخل السيت تكتب
0: تخدم على السحابي،
1: بالتالي العمليه الحسابيه ولا الكالكول تصير في وسط دي سنتر اخرين ولا في بلايص اخرين. في المقابل تنجم انت تنزل الخوارزم هذه في البي سي نتاعك وتنجم تخدم بها، لكن هنا لازم البي سي نتاعك يكون محترم، معناها نحكيو على دي كارت جرافيك
0: 486 مثلا يقضي الشهور.
1: نحكيو على دي بي سي، معناها باش نبداو نحكيو تولي انت تولدها واحد، نحكيو على بي سي بالميزانيات نتاع توا، نحكيو على من 5 بلاين وانت طالع، معناها حتى ادنى. اما التليفونات هذوما والبي سيات بورتابل اليوميات مستحيل، معناها تقريبا او على الاقل يعطيك بيرفورمانس ما عندها حتى معنى تقريبا مقارنه باللي انت عندك اكسبيليه بالانترنت.
0: من بعد تو نمشيو للبارتي الثانيه اللي هي كيفاش نستغل هذايا في فيلم، كيفاش نجم نبدا الفيلم. بعد نرجع لسي ابراهيم بالطبيعه باش نشوف رايه في الموضوع هذا. خليني نمشي نشوف انطوان خليفه بالطبيعه شنو رايه في الموضوع هذا. انطوان خليفه نذكر اللي هو مدير البرنامج العربي والكلاسيكي بمهرجان البحر الاحمر في ميكرو هبه لوسيف، تفضل.
2: فنحن بالنسبة لنا السنة في المهرجان لن نأخذ بعين الاعتبار الأفلام التي صورت بالذكاء الاصطناعي، لأن نحن نعتمد بعنا عم نعتمد على الإخراج زي ما هو، لا نأخذ بعين الاعتبار، نحن بالنسبة لنا كتير كتير مهم إنه الذكاء الاصطناعي بالوقت الراهن لا يدخل في المقاييس للأفلام اللي عم نختارها. هذه السنة، أيوة هذا توجه صارم هذه السنة. هذا ما بيعني إنه المخرجين عم بيختاروا إفيس بيسيو معين يشتغلوا عليها زي ما بيشتغلوا، بس هذا ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي. طبعا كل المؤثرات الصوتية والبصرية اللي عم تنحط بالأفلام هذا الشيء أكيد نحن بناخدها بعين الاعتبار، إنما هذا ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي، إنما المؤثرات الصوتية والبصرية هذا من أكيد تؤخذ بعين الاعتبار.
0: هذا كان أنطوان خليفة. دونك رأي واضح جدا، سناء ريتسي لن يقبل بأي فيلم في ذكاء اصطناعي. سي إبراهيم شو رأيك؟
3: أنا والله بقى قد تبعت الأستاذ، اسمه الأستاذ اللي يتكلم اللول
0: سي حسام، حسام الدين السعاف.
3: حسام سي حسام لا اللي من خلال كلامه يعني باغيير دارجون، معناها فما حاجز مالي اللي موجود باش الواحد ينجم يدخل ويستعمل يستعمل الذكاء الاصطناعي في في الامور التقنيه اللي اليوم شفنا بعض التجارب من خلال بعض الافلام القصيره او حتى من بعض الافلام الطويله وبعض المخرجين بدأوا في استعمال. الخطر اليوم أنه استعمالها لتسهيل بعض الأمور التقنية اللي تخلو لهم، معناها أنها سهلة ويجب استعمالها، ولكن تبدأ العمل السينمائي هو عمل إبداعي، عمل إبداعي. إذا كان فهمت أنا اللي مشني فاهم برشا راني مشني لا أستهلك الذكاء الاصطناعي اليوم، ما زلت معناها مشتي، ولكن لا أرفض إذا كان معناها شفنا أفلام وإذا كان ممكن الواحد تمكن من هذه الآليات ممكن تصبح ضرورية، ولكن يبقى العمل الإبداعي والشيء الجميل في الصناعة السينمائية هو هذه البراعات اليدوية، لأنه الارتيزانا مهما كانت الصناعة السينمائية حتى لو كان احنا في تونس معنا صناعة سينمائية، وفما حتى في البلدان الكبيرة اللي فيها صناعات سينمائية بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم فما تحفظ كبير على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام. صحيح أن الذكاء الاصطناعي اليوم في ميادين أخرى مثل الطب أو الهندسة المعمارية أو عديد من المجالات اليوم أصبح ضرورة، أصبح ضرورة ولكن بالنسبة للسينما احنا شفنا رفض السيناريست في الولايات المتحدة. علاش نقول في الولايات المتحدة؟ لأنه نعرف إذا كان أكبر وقت اللي فما إضراب متاع السيناريست في الولايات المتحدة توقف الصناعة السينمائية. هل الذكاء الاصطناعي اليوم باش يعوض السيناريست؟ هذا هو لأنه نقطة الانطلاق في صناعتنا السينمائية هي الكتابة، ولما نقول الكتابة إذا كان مش نلتجأ للذكاء الاصطناعي أنه باش يعاوني على كتابة السيناريو ويجيبني من خلال ما هو مخزون عنده، لأنه ممكن أنا اشتغلت مع الذكاء الاصطناعي وحكيت معه على فيلم، فالذكاء الاصطناعي اليوم ستون جراند باس دوني كي فا ريديستريبيوي باش تعاود تبعث لك اللي انت عطيته. دونك فما مشكله في الكتابه، وانا كاستاذ ذا اليوم ماذا بيها الملحوظه هذه ناخذها ان نسوقها اليوم في لما نعطيه هومورك خدمه في بالمنزل ما عنده ورا في على ميزون ولا حاجه نتفاجئ بالاجابات التي تشبه بعضها في دون لا فورم ودون لو فون. دونك اليوم فما خطر كبير بالنسبه لينا في سوء استعمال الذكاء الاصطناعي بالنسبه للصناعه السينمائيه بصفه عام، وخاصه في الكتابه، لانه تبقى الكتابه ويبقى القلم وتبقى هذه الورقه البيضاء هي نقطة انطلاق أي عمل سينمائي أو أي عمل إبداعي.
0: سي إبراهيم ما علقتش على كلام أنطوان خليفة الريتسي، ماهوش باش يقبل حتى فيلم في ذكاء الاصطناعي.
3: أنطوان خليفة هو مدير البرمجة في البرمجة الأفلام العربية، وكان يشتغل في أوني فرانس ولبناني الجنسية، وأظن أنه العربية السعودية كما اليوم في الولايات المتحدة معناها في رافضين معناها اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي حتى في المهرجانات الكبرى نتاعهم. فهذا انه اذا كان امريكا رافضينه في هذا الوقت، السعوديه اكيد انه تركض معناها تم التواصل، لانه اليوم القائمين حتى على مهرجان الراتشي هما من الكونتينر معناها دو لاندستري سينماتوغرافيك سواء انجليز ولا امريكان. وممكن اذا كان غدوه يبرمج في ما نعرفش هوليود او يبرمج في كان رابطه كذلك افلام الذكاء الاصطناعي. اليوم فما موجة كبيرة من وخاصة من المخرجين المستقلين في الولايات المتحدة من كتاب السيناريو. شفنا اليوم فما صارت كذلك وقفة في كان على لرفض التدخل الذكاء الاصطناعي في الصناعة السينمائية. اليوم مازال الجدل ومازال مازال بكري علينا باش نحكيو على لامبليكاسيون. سي ترو فاسيل دو فير ان فيلم بالذكاء الاصطناعي وكان يفسر فيه الاستاذ انك تكون عندك شوية فلوس تشري لوجيسيال بخمسة ملايين وبعد تكلم كلود تدفع له قداش من اورو في الشهر وعبد الحليم لا تشوف لين وكل خاطر ثم الاسماء متعددة مع الاسماء نتاع الذكاء الاصطناعي. شفنا بعض التجارب ولكن يبقى حتى فما تجربة ناجحة نتاع التونسي اللي قبل جائد، ولكن فما قصة إنسانية. يبقى هذا السيناريو هو اللي حدد مدى ذكاء الصناعة، مدى تدخل الذكاء الاصطناعي الذي إذا كان ما يتدخلش في الفكرة. وهذا هو المهم، لأنه التقنيات اليوم عندنا دي لوجيسيال كي لو فون ودو ناس يتبدلوا الى تكنولوجيا اون بو با الافونس اون بو با لاغيتي. هذا معناها صحيح. قلت لك مازال الى انكور ترو تو بور، ولكن انا شخصيا معناها ما نجمش انا الاورديناتور ما نحبوش انا اذا كان ما نكتبش بالستيل راني ما هل انا متخلف اليوم؟ هل انا لست معناها لا اواكب؟ اظن انه الفكره تنطلق من ورقه بيضاء والحمد لله
4: واضح. باهي سي حسن ناي انت كيف سي ابراهيم معناها انت الاورديناتور بالنسبه لك انت لا تذيني لا نذيك.
5: انا نتبع في سي ابراهيم نكتب بالستيل والورق تكا فهمت. اما خلينا نرفع نقاش شويه خاطر مشاف ما نعرفش نقولوا احنا تقني. باهي الكلام اللي قاله سي ابراهيم بعد الكلام اللي قاله صديقي حسام، تبقى ماذا بين نحط الموضوع هذا في اطاره. اولا احنا نتكلموا على السينما، خليني نتذكر فيلم سي ابراهيم راك سيرما ما نسيتوش. فيلم هذا اسمه جينيراسيون بروتيوس، خرج عام 1977، دونالد كمال هذا مخرج امريكي. قداش الفيلم هذا اللي عنده توا براتيكمون 50 سنه معنا، قداش تنبأ بالوضع اللي احنا فيه؟ لانه يحكي على باحث كان يصنع في حاسوب ذكي عنده ذكاء، وهو ماشي في باله وانه مازال ماهوش جاهز الحاسوب هذا، فخرج لانه عنده ندوه باش يقوم بها، يعني غاب على داره. وفي داره فما زوجته اللي هي بيدها باحثه زاد مشاركه معه، واذا به يظهر انه الحاسوب هذاك جاهز عكس ما ظنوا هو. فيسيطر على الدار خاطر الدار كلها كونكتيف في الانفورماتيزي معناها. مرته حاولت تخرج سكر عليها كل شيء، قالها انا تو سيد الموقف
4: ووصل الانقلاب في الدار،
5: عمل الانقلاب ولا مسيطر على الدار، وحتى حب يعني تعنف على المراه باش يبحث على اولاد منه هو ومنها هي، يعني تقريبا
4: سا
5: كونتينيتي في الاخر معناها بالمدافع دخلوا على الدار وكسروها فهمت. في اخر بلان على الفيلم يقول رغم اللي تدمر هو يقول جو سوي فيفون، هذا ولد صغير اللي الفتيوس تقول انت هاو علاش يحكي فيلم هذا عنده 50 سنه تنبأ بالوضعية اللي احنا فيها. انا كي قلت نحطه في الاطار لانه الذكاء الاصطناعي جاء في وقت دقيق وجاد عقد الامور بالنسبه لنا احنا كبشر. جاء بعد النيميريك وبين قوسين يعني وين يجي اكتشاف تقني وين يمشي في اتجاهين، في اتجاه ايجابي يفيد البشر بحاجه او في اتجاه عكسه سلبي يضر البشر
4: كما الديناميت مثلا من وقت فريد نوبل.
5: والتحدي الكبير التقني الكبير هو النيوكليير. يعني وقت اللي التكنولوجيا خلتنا نجم نصنعوا نوع من السلاح اللي نجم يقضي على البشريه في ربع ساعة
0: كما نفس الانرجي هذيك النوكليير يتم استعمالها لتوليد الكهرباء بطاقة لا متناهية
5: في كل المادي
0: لي سومران اللي قاعدين يخدموا تو بالنوكليير. فما دي باتو يمشيوا بالنوكليير اللي هما عندهم
3: الدرون تو قاعد يقتل وقاعد في نفس الوقت
5: بالضبط. دونك مش أول مرة الإنسان تنتي شابلين وقت اللي جاء البارلون ما حبش يعني ما رفض كان بالسيف بشوي بشوي بون. جاء في فترة اللي بعد النوميريك شنو النوميريك شنو المشكلة النوميريك النوميريك أنه خلى أنه الصورة اللي كانت صعيب صنحها صورة راهو ولات معناها الديفوزيون نقول لك معناها إيمونس معناها برودير اون إيماج ولا تسالة سيرتو سيركيلاسيون تاع الإيماج. توا ايماج واحد شاد بورتابل في الصين توصل لي انا هنا في تونس اونتوريال هذا يخلق انه توت ايماج توا وهذا شي يعطي يعطي احنا البشر يعني نصوم ساتوري ديماج وهذا يخلينا انه ما عادش قادرين باش نفكروا اصلا
0: ايما سنخش كون كونسوم راهو احسن
5: اي اون كونسوم اي هذا يعني توا وصلوا لك يكيفوا فيك كبشر قاعدين يضربوا في كل الانتماءات اللي عندك العائلية حتى الوطنية فبتوت ناس بالخفاء بالتالي بالتالي قاعدين يخطوا أنه حتى الدول ما عادش لازمنها يلوجوا على نوم تاع بشر معزول على كل الانتماءات متاعه. المهم أن يكون كونسوماتور يستهلك يستهلك الصورة ساعة قبل كل شيء ويستهلك كل شيء رأس المال حاجته بهذا بالنوع هذا من البشر ما عادش يساعدوا فهذا يخلينا أنه ما عادش نركزوا على حاجة نشوفوها تو في شبابنا تو يصعب عليهم التركيز ما عادش نستناو ما عادش عنا
0: الصبر ما فماش
5: السكات ما عادش هذا الكل فقدناه ونتشكاو كيفاش التلامذة متاعنا وصغارنا في المدارس وفي الواحد يلقاو صعوبة وهما أول ضحية للشيء هذا وإحنا بيدنا كبار الشيء هذا. فالخطر هو أنه إحنا قادرين احنا تو يلزمنا نفكروا انا قاعدين في اطار هذه نظمنا الحصه هذه يلزمنا نفكروا في الشيء هذا اللي جاء وشنو تو ما هو يعني اختراع تقني جديد ليونورا داتر بالسرعه المره هذه خاطر قبل كانت من اختراع
0: الاختراع الثوره الاولى للثوره الثانيه للثوره الثالثه نحكي على الثورات الصناعيه
5: حتى المؤرخين ولا
0: 30 سنه
5: الأكاديمية اللي كتبوا في تاريخ ولو عزيز لأنه التاريخ قبل كان ثقيل وكان بطيء وكان عندهم الوقت باش يفكروا ويفهموا توا لا ما أنا فهمت احنا في الوضعية هذه كنت في لو سينما أصلا يعني الذكاء الاصطناعي مش يزيد يعقد الأمور ويصعبها
0: صحيح
5: في إيجابيات أكيد وأنا يظهر لي ريزيستونس توا رافضين هذا رافضين الموقف توا كما قال سي ابراهيم انه راه هكا ولا هكا الشيء مش تفرض علينا اهم حاجه هو انا احناش قادرين باش نوقفوا بريسكو نوقفوا الوقت باش نفهموا شنو اللي يحدث وشنو تاثيراته علينا وعلى سلوكنا
0: انا تقول انت تعمل وقفه تامل بور ديسترني لو فري دو فو باش نجم تقدم
5: لكن هل هذا ممكن توا هذه المشكله
0: حسام يجاوب قبل ما تجاوبني على سؤال سي حسن نجاوبوا على سؤال سي ابراهيم اللي قال لك اسكو لانتيليجونس ارتيفيسيال هذه نجم بدايه الفيلم تبدا من السيناريو اسكو نجم هالانتيليجونس ارتيفيسيال هذه تخدم لك سيناريو اي اون سوبستيتو لو سيناريست بالانتيليجونس ارتيفيسيال
1: مره اخرى ديما السؤال في المواضيع هذه راهو الجواب عليه سهل على خلينا من ناحيه التقنيه تنجم تعطيك انطباع اللي هي عطاتك سيناريو بمعنى اخر انك تطلب انت مع اي نوع من الذكاء الاصطناعي تقول له هاي الفكره نتاعي الاوليه نحب شخصيه تعيش كذا اكسترا يعطيك بافي كبير تجم يكون عندك انطباع اللي هو سيناريو شكلا لكن من بعد من ناحيه تعريفيه ومن ناحيه فلسفيه هل هذاك سيناريو بمعنى انه هذاك هل هي قصه معاشه عاشها انسان فعلا وصعدها بطريقه ادبيه باش يردها تجربه فنيه تشارك التجربه
0: علاش تحبها عاشها بالحق ليليا دي لوديسي تاع اوميروس ما عاش احد
1: لا المعاش هنا كلمه لحقيقه نستعمل فيها دقيقه وعندك الحق وني جبتها مش بضروره كل انسان معناها التصعيد الفني مش ضروره تكون انت عشته فعليا لكن كونك انت عشته معناتها بالمعنى انت عشت في العالم وطلعت وقريت وحكيت مع الناس
0: وانت يعني عندك لو فيكو
1: عندك الفيكو نتاعك انت انكرني في وسط العالم عشتك المشاعر هذيك الكل معناها انت في نهايه المطاف كي تقرا ملحمه معينه تجم تفهمها وتجم تثير فيك لانك عندك استعداد نفسي باش تتاثر بالملحمه في حد ذاتها فهمت فتقرر كي انت تكتبها تجم تتعلم اللغه تتعلم اليات كتابه السيناريو وتكتبه فورمالمون مره اخرى الجواب على السؤال المباشر هو اي تنجم لكن بعد من الناحيه الفلسفيه هل نقيموه هل هو ذاك سيناريو ولا هذا يولي مجال قيمي معناها ديبا اكسيولوجيك يولي ما عادش جواب تقني فهمت دونك لهني هي المطاف وضعي على فكره جاري على تقريبا لي زيتاب الكل نتاع الكرياسيون معناها من السكريبت حتى قلت لك العمليه استراتيجيه التوزيع على الاقل
4: حتى للديستريبيوشن الحاجه اللي قالها هامه جدا وبعد نرجع للسؤال سي حسن سي ابراهيم هو اللي كونه في ليكول اللي قري فيها سي ابراهيم يعطيهم ان دوفوار على ميزون يجيوه برسك دو كوبي كولي اش معناها اش عملوا الطلبه لهنا ولا التلامذه ولا اللي هما دخل شات جي بي تي راهو سي ابراهيم عطانا اكزرسيس على كذا يا سيدي عطينا شنو جو سي ابراهيم شنو يحب ديريكتومون اوكي يجيبوا برسك سي دو كوبي كولي ولهنا اللي كنا نحكيوا فيه انا وياك حسام قبل في الاوف لو بلاجيا واختر البلاجيا اللي هو موجود
3: يا خالد ربي سامحني نعمل
5: خذ راي سي خالد سي ابراهيم
3: هو احسن حل للموضوع بالكذب طريقه جميله جدا تكاد بديعه جدا اليوم يا ان باز دو دوني اذا كان انا فهمتش معناها الشات جي بي تي سادير يا ان غروند باز دو دوني دون لاكيل خليني ناخذ حكايه السيناريو وحكايه الكتابه وخاطر الامور التقنيه الامور التقنيه بالعكس اليوم حسب ما شفت بعض الاعمال والكل شات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي مش يسهل برشا الامور التقنيه الصعبه وينجم يربحنا وقت ويربحنا اليوم حتى للتالوناج اون بو فهمت يا دي لوجيسيال دي تالوناج معناها انتغري في لي لوجيسيال دو لاي اللي يخليونا حتى معناها برشا امور تقنيه ممكن تسهل بقى في هذه المرحله المهمه اللي انا بالنسبه لي انا الكتابه اظن انه دونك احنا كعالم عربي كتوانسة كعالم عربي كمسلمين عندنا ثقافتنا عندنا حضارتنا عندنا تاريخنا والكل اذا كان احنا اون انتغرو با زاد اذا كان on ne remplit pas de connaissances tous ces logiciels les bases de données الموجودين مش نلقاو روحنا قاعدين ننسخوا فيما يكتب الاخرين
4: مش موافق 1000% نعطيك اكزامبل صغير سي ابراهيم لفتات تعرفوا لفتات ولا لا
3: نعم
4: لفتات تعرفوا ولا لا الماكلة لفتات
3: لفتات
4: تسأل جد شي بي تي تقول له كيفاش نصنع لفتات يقول لك راهو موجود في البقعة الفلانية وراهو معروفة به الأهل الفلاني والعائلة الفلانية من غير ما نقعدوا نسميه فيهم وهاو كيفاش يتصنع
3: يعني قلت لك
4: معناها اللي بس دو دوني بلغة أخرى سبراهيم قاعدين يجدوا حتى من الهوية التاريخية متاعنا احنا كتوانسة ويتصنع حتى في العروشات متاعنا
3: اي من نجم انا نحرف لك التاريخ زاد نبعث دي زانفورماسيون كو جي مي دون لي باز دو دوني فهمت ودوك هي نجم يقع استعمالهم اذا كان انا نحرف لك تاريخ
4: لا فما دي ريكوبمون ما تنجمش تحرف ما نعرفش حسام
3: لا تنجم
4: هذا جاوبنا الاكسبير
5: تنجم تنجم كيما قال لك سي ابراهيم تنجم واش نقول لك
4: خلي جاوبنا حسام
5: حسام
1: هي اغزر الفكره فيما يخص لي دوني هي الفكره معناتها انتريسونت لكن حاليا توا الاتجاه اللي ماشيين فيه كونه لي سونتر يدخلوا تقريبا في لي دوني نتاع البشريه الكل معناها نهايه المطاف الدوني في حد ذاتها نقولوا احنا تاريخ تونس معناها الكتب اللي كتبت على تاريخ تونس باش نحكيوا على ليكزومبل هذا بحد ذاته معظم لي انتيليجونس ارتيفيسيال ولي الجوريثم هذوما عندهم اكسي ليهم المشكله مش الغادي المشكله هي ساعات كونه التحريف لو فرضنا ينجم يصير او التعتيم او التوجيه في التاويل ما يصيرش من المعلومه في حد ذاتها يصير من الهندسه نتاع الخوارزميه في حد ذاتها هذيك تنجم تكون بوتنسيال من المشكله لكن هني اني بالنسبه لي السؤال اللي او الاشكاليه المطروحه لهني عندها بعد جو سياسي اكبر برشا من المعلومه في حد ذاتها لانه اذا لي سونت دي دوني باش يكونوا موجودين في دول معينه وهما اللي تصير المركزه فيهم تاع المعطيات الكل وهما اللي حدوا التطوير للالجوريثم وهما اللي يوزعوا هما اللي مشكله اكبر برشا بالنسبه لي
4: معناها انت تو بونس اللي كانوا لي سونتر دو لوغاريتم هذوما الكلهم اي بوفت اتر انفلونسي كيما قال سي ابراهيم بور موديفيي une histoire vraie
1: سا ديبون شنو هي ليستوار. تو احنا ناخذ اكزومبل ساهل حاصل حاليا مثلا في الحرب اللي صارت في فلسطين وما اليه. تدخل شات جي بي تي فما دي كيسيون تسالهم على تاريخ المساله الفلسطينيه الكل, دي كيسيون اورينتي موجهين الى اخره, هذا عشناه طوريال. من بعد الى اي درجه انت قادر تعرف هذا اسكو ابليكي على معظم القصص ولا صعيب. فما حاجات بطبيعه كيما قلت انت بكري دي دوني بوبليك تنجم تعمل فيري فيهم فيريفيكاسيون. بار كونتر جوست نحب نربطها
0: مع, سامحني يا حسام, التاريخ فلسطين مزيف في ولا ملعوب به في شات جي بي تي مثلا؟
1: فما نوعيه نتاع اجوبه الشات جي بي تي ما يجاوبش عليهم, صياغه نتاع سؤالات مع ثاني واحد من الناس جربتهم كيما يقولوا فيلد هاند اكسبيرينس, تسالوا السؤال يعطيك الطريقه ويحاول يهزك التأويل معين في مخصص الموضوع.
4: يريبون أكوتي.
1: يريبون أيه. وهو حتى هما راهم يتبلي مرة أخرى. معناته ليش؟ هذو مش دي كيستيون هيبوتيتيك. معناته
5: يا خالد تحية الأصدقاء في القهوة, قلنا خلنا نلعبوا مع شات جي بي تي هذا. خذينا اسم واحد منا وقلنا له واش قولك في فلان. خرج لنا قائمة يشكر فيه لأنه إنسان عظيم وكذا. قلنا له راك تخرف وحدك, راك غلط في الشيء. تقلب قال صحيح. راهو قلاب ويلوج على المظاهر وما نعرف شنو. قلنا له شنو انت تخرج لنا في الاخبار هيك تلعب المعلومات؟ قال نعمل في مجهودي انا. قلنا له هاك تكذب باش نشكيو بيك.
4: اي اش قال؟
5: قال عندكم الحق تشكيو. اما انا راني برنامج معناها ما تنجموش تشكيو بيا. قلنا له باش ندمروك. قال انتم فاهمكم ونفهم الغضب نتاعكم, اما راهو ما تنجموش تدمروني. انا مانيش موجود. قال فيزيك شوف معناها. اما يعني من الاول شكر الراجل كي حثيناه ولا كيفاش حاولنا تقلب بدل المعلومه. يعني
4: سي كورون صح.
1: اي هذا يسمى ظاهره معروفه تو مالوفه تسمى الهلوسيناسيون او الهلوسه نتاع الذكاء الاصطناعي. التيرم يستعملوه بالطريقه هذه هو شنو؟ انت كي تعطي معطيات محدوده ليه, لان نهايه المطاف قد ما هو عنده دي دونين المعطيات نتاعو محدوده تبقى, وتساله انت سؤال هو عنده توندونس ان يجاوبك بالمعلومه هذيك بطريقه افيرماتيف, معناها يقول لك راهي موجوده ويصنع لك هو ناراتيف كامل حتى كان ما عندوش دي دونين ويقدمه لك كيما في الحاله اللي يحكي لها عم حسن. هيك علاش لهني حتى اذا نربطوا بالمساله نتاع الكلام ذا اللي يقراه وما اليه. اني بالنسبه لي سي ايفيتون باش معناتها انيفيتابل يمشيو يحاولوا يحلوا مسائل نتاعهم بالانتيليجنس ارتيفيسيال. اني بالنسبه لي اصلا المنع نتاعهم عنده حتى معنى.
4: سي تري سامبل. سي
1: يعني جاي من زوج حاجات. جاي من حاجه رقم واحد اللي هو ميل طبيعي عند البشر يسمى الايكونومي كونيتيف, انه الانسان المضبوط يحصل اكثر ما يمكن باقل مجهود يمكن, خصوصا بالنسبه للاطفال الصغار اللي قدرتهم على السيطره على الاذن نتاعهم تقريبا تكون محدوده, وفي السياق نتاع التسارع اللي عاش فيه هذيك تقريبا الحاجه ايفيدونت.
4: يعني كملت وانا مش نتفرج
1: اكزاكتومون. دونك لهنا شنو لازم يصير بالنسبه لي من ناحيه بيداغوجيه ومن ناحيه هجي, يلزم نعلموا الاولاد والناشئه عامه انه حتى كي يتعامل مع الانتيليجنس ارتيفيسيال يعرف شنو هما الاسئله اللي يسالهم له. مش يقول له عمي حسن اعطيني تمرين اعطيني الواحد يقول لك, يلزم تعرف كيفاش تتعامل معه. اللي هو الهني تو فما كلكو بار فما سافوار فير قاعد يتطور, هما البرومبت ديزاين. البرومبت معناها هما السؤال اللي تقدمه له هذاك في حد ذاته حتى كي انت تتمكن منه وتعرف كيفاش تصيغ السؤال نتاعك وما الى تنجم تحصل كاليتي نتاع ريبونس بالحق سوتوني معناها حاجه سوليد على الاخر. اما كونديسيونز بتتعلم زاد حتى هو ما تخممش

0: على الذكاء الاصطناعي باش يوصل بسرعة للمعلومة. وما بين قوسين راهو الخدمة مع حكينا وقت على الكتاب هذاك اللي خرج على الموضوع هذا هو اسمه إيبنوكراسي حكينا عليه. يعني يحكيوا يفسروا للشرشار هذوما طلعين اللي خدموا على الكتاب هذا قالوا راهو مش معناها تتوجه وتطلب معلومة ويعطيك، لا، حوار يتواصل مدة طويلة باش في الاخر توصل معاه الشيء انت بون. حاجة اخرى، الشيء اللي يستحيل قال لك بكري حسام، قال لك نجم يكتب لك سيناريو، يكتب لك سيناريو وتزيد تخدم تخدم معاه توصل نتيجة وتقول هاو هاو سيناريو انا كتبته، وقتها مش تقول انا كتبته، مش هو مش تكذب معناها، فهمت؟ تبقى فما حاجة يستحيل باش يقدمها هو يعني هي انه راهو سيناريو يحمل الساق بالكل شيء، شخصية عبد، انسان انسان عنده وجدان عنده مخ عنده واحد، وهي سيناريو اللي بعد مش هو اللي فيلم عبارة على نظرة شخص وحساسية شخص وسنجولاريتي متاع شخص، هذيك هذيك تشعر فيها سيناريو معين تقول هذا فيلم متاع فلان ولا متاع الكاتب الفلاني ولا المخرج الفلاني. اللي يعطيهولك الانتليجنس الذكاء الصناعي تحس وانه حاجه
1: جامده،
0: اي جامده،
1: تحسش فيها روح،
0: فيها روح،
1: هذا ما تحسش فيها روح،
0: خاطر هذه هي المشكله. انت توا الافلام اللي تعملت على فرانكشتاين، فرانكشتاين مو هذا هو كان يصنع ماشي في باله معناها مش يصنع انسان وكذا، واذا به خرج دمر الدنيا وخرج دونك هذا هو الاشكال. إذا كان كنا بلس احنا قادرين باش نحميو رواحنا ونحميو شبابنا، نخليو لهم مساحة أنه ينجموا كبشر يشعروا، هي الحواس نتاعهم تتحرك كبشر معناها، فهمت؟ يوما نتاعهم قادرين باش يفكروا ويوزنوا ويقدروا ويقيموا الأشياء باش ينجموا يعيشوا. أم إذا كان ضربة ضربتين ها ولا انت يعني
1: خنشوف رأي سي إبراهيم. تفضل سي إبراهيم.
2: والله نفع فيكم الحديث ممتع والكل، ولكن أنا أقول لك توقني إذا كان ما دام ما زالت مجتمعاتنا العربية الثقافية نو سوم دي كونسوماتور دو توت سي تكنولوجي، جو نو بونس با كان جور اون فا ميتريزي حتى كيفاش يقولوها حتى ليتيليزاسيون تكنيك دو انا خاطرنا قاعدين اون اون تران دو كونسومي سكو لي زوتر سون تران دو فابريكي. وهذا انا ديما راه فما خطر، خاطر حكى الاستاذ على تشويه اليوم الاجوبه، وانا جربت كذلك على القضيه الفلسطينيه وعلى تاريخ فلسطين، فالاجابات متعدده وتكاد تكون مختلفه، فهمت انت؟ ولا باز دو دوني اللي تمشي لها أكيد أنه اليوم يفو إن بيداغوجي على الأقل، حتى إذا كان مشنا إحنا صناع سيلوجيزيال سي باز ميكوم بوغ أليمونتي ولا حتى لي باز دو دوني أون دوا زيد تكون عندنا بيداغوجيا. واليوم المستقبل هو في الشباب، كيف نجم نوصلوا الطريقة الأمثل لاستعمال الذكاء الاصطناعي للشباب بتاعنا، حتى ما يكونش فقط ضحية ما سيستهلكه، ولكن يكون من صناع الذكاء الاصطناعي.
1: جوست هي إبراهيم أنت مع
2: الطلبة الكبيرة ونقول رأو الذكاء، راني مش ضد الذكاء الاصطناعي، بالعكس علميا اليوم ومن الناحيه الطبيه وحتى وتنجموا تعملوا حتى تجربه شخصيه. انا مريت بظروف صعبه معناها صحيا، وكانت قراءه الذكاء الاصطناعي بالنسبه للراديو والزناليز اللي عملتهم كانت قراءه صحيحه وقراءه علميه معناها جديه وتتلائم بالضبط مع ما قراه الدكاتره هوني وكل. فمن ناحية هذه اليوم فما إن بوزيتيفيتي بقى من ناحية المهنة متاعنا، وإحنا البرنامج هذا السينمائي أظن أنه اليوم سكون دبغي معناها دوني أوجون سينياست تلسات دو غيستي خوب معناها كو غيستي ماتر دو لور سنسيبيليتي. كما قلت حسن، السينما سيت اون انتونسيون، هي شهادة نوايا قبل ما تكون عمل تقني، هي فكرة وهو إحساس. هل يوم الذكاء الاصطناعي قادر على انه يعدي لي الاحساس نتاعي؟ ما هذا اللي ما نظنش مش يكون نجح فيه. هناك علاش اليوم فما اون غراند اوبوزيسيون كبيره برشا، وما تنجموش تتخيلوا لا

0: بون ديغنييه نيميرو نتاع الكايت سينما الى ابوردي الحكايه هذه فما اون اوبوزيسيون فما رفض قاطع لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الكتابه
1: واضح
0: ولكن اسمع هو نحب ما نشكركم مره اخرى على البرنامج هذا لخاطر سيفو اوفغيغ سو ديبا لا ما يلزمناش نخافوا منه يلزمنا نعديه في ايام خاطر السينمائيه افلام لما لا بالذكاء الاصطناعي مش خاطر الراتي ما عداوش خلينا نشوفوا
2: بس ابراهيم يلزمنا نعرفوا شكون مدير ايام قرطاج السينمائيه ساعه قبل باش نعرفوا باش نعديوا
0: انا ما نحكيش في تويتر او في البرامج
2: هاك وليد كيفاش شات جي بي تي ريت
0: ما نحكيش في السياسه ما نحبش نحكي لا على هذه الوزيره لا على الوزيره اللي جايه بعدها ما نحبش نحكي على هذا الكل هذا الموضوع مهم ونقول واظن انه يلزم فتح الحوار لانه كنا نحكي انا وحتى انت الاستاذ الاخر متمكن ممكن اكثر منا من الحكايه دي ولكن احنا ككونسوماتور اوني ان بو بيردو ضايعين وتمشي ندور ونرجع وكما قال شحسن السينما احساس هل الاحساس هذا مش نلقاه في
2: خلنا نسالوا حسام سي ابراهيم اسكو الشات جي بي تي نجم يحس معناها الانتيليجنس ارتيفيسيال نجم تقول له اعمل لي قصه حزينه يحس هو بالحزن ينجم يلانكريمونت لي لوغاريتم فيهم حزن فيهم فرح فيهم خبث فيهم ينجم ولا
3: انت بعد تكس ولا انت بعد نص بتبيع نجم يعطيك اللي هو حزين وفرح او ما الي لين يتمطف لكن هو يحس ولا طبعا قطعا لا معناها ما يحسش ينجم يعمل لك سيميلاسيون تاع مشاعر معينه لكن الفلاسفه يقولوا اونتولوجيكمون امبوسيبل لانه الاحساس جاي من كونك انت عندك بدن كبدن بيز تسمى معناها عندك الخلايا نتاعك وعندك هذوك اللي مكنونك كونك عندك جسد موجود في العالم وعنده حاله ادراكيه وما اليه الاحساس يجي من المساله هذيك في حد ذاته الانتيليجونس ارتيفيسيال بار ديفينيسيون هو كيان ديزانكرني غير متجسد او لا متجسد فمن نهايه المطاف هو يعمل لك سيميلاسيون تاع
2: شخصيه معنويه كما في الشركات فما شخصيه معنويه طبيعيه وفما شخصيه معنويه
3: مفهوم قانوني يعني الحقيقه من ناحيه فلسفيه نحبش نستعمله ياسر خاطر يجي يهزنا المتاهات لكن هو خوارزميه عندها اكسي لي دوني وعنده برشا طاقه ويتعامل معها بكل بساطه
2: باش نختموا توا مازال عندنا 10 دقائق اقل شويه في البرنامج بالحق جو روجوان سي ابراهيم كيقول ممتعه ليميسيون بالحق تمتعت اليوم بالكدا بالكدا خليني نختم معك حسام شو نجموا نقولوا سي ابراهيم قال يفو فير اون بيداغوجي يفو افوار اون بيداغوجي باش نجموا نتعاملوا مع الصغار انت مكون دونك تتعامل مع الصغار وتوريهم في هاللو ريف نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال وشنو ينجموا لي كاباسيتي انفيني اللي هما موجوده عنده كومون اسكون بو انكادري سا كيفاش نجموا ناطروا الشيء هذا
3: هو الحقيقه اول حاجه الحركه البيداغوجيه الاولى انه المعلمين في حد ذاتهم لازم يتعلموا المساله هذه
2: ايوه
3: معناها ما تنجمش انت هي مساله بسيطه على الاخر انت باش يكون عندك مشروعيه تنصح الطفل وانت مش متمكن المجال ما ياخذش من عندك معناتها تقريبا فكره بسيطه ما فيهاش حتى
2: انا كان اونترينور في الكوره عمره ما كور يجي يقول له ما يعرفش
3: شو خصوصا اللي احنا تو بالحاجات اللي لاحظوا فيها انه الشباب عامه ما يعطيك مشروعيه لم يراك انت تعمل المساله هذيك الكل علاقات الاحترام التقليديه تقريبا انتهت وكونك انت اكبر منه في العمر مش مبرر باش تعطي معلومه هذا تقريبا اللي نلاحظه فيه الحاجه رقم واحد انه الناس المؤطرين هو بدهم يتعلموا يعملوا دورات
2: يتعلموا
3: هذه الحاجه رقم واحد الحاجه رقم اثنين يعلموهم انه انطباع السرعه اللي تاخذه من عند الذكاء الاصطناعي راهو هذيك تقريبا الكوش الاولى اذا انت سحرتك الاداه هذه فراهو كنت تتعامل تطور اليه التعامل معها فتنجم تعطيك اكثر تنجم تعلمك اكثر وسيفري حتى من ناحيه ابرونتيساج راهو مثلا في عرض سابقا تقعد تقرا في كتب وتقرا في واحد راهو تو تدخل كما قلنا بكري مثلا نوت بوك الام تحط له ما يقارب 50 كتاب ولا 50 ريفيرونس هو يعمل لك تمارين ويعطيك فلاش كاردز هو يسالك يعمل لك مايند ماب معناها عمليه المعلومه يعطيك اتاحه التعلم فيها اسرع ياسر لكن معظم الناس معناتها كيما النوت بوك الام يتسمانيش معناها يدخلوا لعباد معينه معظم الناس يدخلوا في في الانترفاس نتاع شات جي بي تي ولا جيميناي ولا اللي هو دونك لازم نقنعهم انه اوكي ساهل تنجم تتعامل معاه اما زاد حتى هو يلزم نوع نتاع جهد يلزم نوع نتاع صبر يلزم نوع نتاع سافوار فير
2: يلزم تتعلم
3: معاه يلزم تتعامل معاه وحاجه اخرى واهم حاجه بالنسبه لي انه كي نبداو نعلموا فيهم مساله الذكاء الاصطناعي نعلموهم شنو باش يربحوا ما زاد نعلموهم شنو باش يخسروا اذا ما يستعملوش الطرق التقليديه هذه حاجه مهمه ياسر لانه انت كي تقعد تقرا كتاب على شهر صحيح المعلومه باش تاخذها في بطء بطريقه بطيئه على الاخر مقارنه بالسرعه اللي تنجم تاخذها في مساء وانت قاعد على الانتيليجنس ارتيفيسيال لكن الصبر في حد ذاته او كونك انت اكسبوزي المعلومه في حد ذاته يخليك تستوعب اكثر تدخل في ذهنك اكثر
2: وتقعد في ذاكرتك اكثر
3: اكزاكتومون دونك مره اخرى نعلمهم شو باش يربحوا وزاد نعلمهم شو باش يخسروا باش يوليوا عندهم الحركه المنهجيه نتاع القياس يعني كيش نعمل اكت هذه باش نربح حاجه هذه باش نخسر حاجه هذه دونك الريزونمون هذاك تجم تكون حركة مهمة ياسر.
2: معناها لنا لي سوات
3: اكزاكتومون
2: اذا كنا بناء من امبيلا كما جيميناي ولا شات جي بي تي ندخلوا الانتليجنس ارتيفيسيال حسب رايك حسام بتبعه في السينما ولا لا؟
3: اني الحقيقة توا فيما يخص السينما حصرا نفضل انه لا الحقيقة. الامر بسيط على الاخر لانه السينما بالنسبة لي نعتبرها صناعة انسانية. ايش معناها صناعة انسانية؟ الهدف منها اني تصنع المعنى وتوزع المجموعة البشرية. والمعنى بالنسبة لي كلمة معنى تجم تظهر مجرديات لكن هي مطاف. المعنى هو وقت اللي انت تصير حدث حزين معين تلقى كيفاش تويسي روحك، كي عندك فرحة تفهم كيفاش تعيش هك الفرحة هذيك. هذا معنى صناعة المعنى. كي تفرج على السينما تتفرج على قصة نتاع اشخاص، نهاية المطاف تفرج على تجربة بشرية انت باش تتماهى معها. فالحركة هذه في حد ذاتها توا باعتبارها صناعة يصنعها انسان ومجهل الانسان في حد ذاته، فعندي تفضيل مبدئي. خليني نقول لانه الريزون مو مازال قاعد يصير، لكن تفضيل مبدئي لو كان الصناعه هذه تقعد يعملها البشر للبشر. من بعد في مجالات اخرى كما الطبيه وما اليه فبالطبيعه الامر نجم
2: يكون هذا كما تشيخ. خلينا في السبيشال افكتس، خلينا في 3D، خلينا في ستيل افاتار ونقفوا غادي. هذيك هي الحدود اللي نجم نوصلوا لها سينماتوغرافيك حسب رايك انت حسام.
3: خليني نقول مبدئيا اي وخليني نقول مبدئيا اي
2: صح صح.
1: اهم حاجه بالنسبه لي توا هي الصورة والتفشي متاعها، هو في حد ذاته معنا يمثل نفس الخطورة كما حكينا في البداية فهمت. فتوز كيت يورجون الملاحظات اللي قدمها حسام حول ضرورة البحث على بيداغوجيا جديدة، يعني الأساليب القديمة تجاوزها الزمن ويلزمنا على ضوء ظروف هذه وعلى ضوء الذكاء الاصطناعي وعلى ضوء أن الصورة ولت كل شيء وفي كل في كل مكان وفي كل وقت، فيلزمنا بيداغوجيا جديدة. وخاصة أنه إذا كان نجحنا في أنه نرجعوا الأجيال، خاصة إحنا توا الكبار فات فينا الفوت معنا اللي صار صار، أما أعطينا الأجيال القادمة أهم حاجة أنه نعلمهم أنه استعمل أخويا الذكاء الاصطناعي واستعمل الصورة كما تحب، أما راهو إذا كان ما يعلموش من ملي هو صغير بالكل من عامين ثلاثة أربعة أنه راهو مطلوب منه كبشر أنه يحس
2: ويفكر
1: ويفكر ينجم قادر باش يسكر السيستم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال، لأنه يزم يسكره أمون دوني ما يعلمش ذهنه الكسل مش يوصل النهار يولي معاش ينجم يفكر بتاتا ومش يولي يدور في حلقة مفرغة لأنه
2: المعلوم الناس اللي قايمين على الذكاء الاصطناعي يسكر عليك.
1: اي هو
2: شو تعمل انت وقت
1: هذا هو الاشكال. انا والذكاء الاصطناعي انت توا يكتب السيناريوهات متفهمه ما يكتبها الا ما نقول له اعطيني
2: بيسور. اي
1: يعني من نهار اللي يجي وحده يقول هاني كتبت سيناريو وقتها نقول لك احنا البشر انتهينا فهمت.
2: يعني نكمل معك سي ابراهيم اون كونكلوزيون شنو نجم نقول.
0: لا انا اون كونكلوزيون مره اخرى نحب نشكركم. وما ثم فما ان كيسيون ايكونوميك اوسي لا باريير ايكونوميك اليوم الحاجز المالي بالنسبه لمستعملي الذكاء الاصطناعي مهما كان الدومين. اليوم اون سي بيان كو راهو ما فما حتى شيء بلاش
2: صحيح
0: فهمت. دونك هالجانب الاقتصادي هذا ممكن ما تطرقنالوش على خاطر اليوم بور ديموكراتيزي باش يعني ديمقراطيه هالذكاء الاصطناعي يلزمك تدفع فلوس بلوس تو باش انت قبيله الى انيميري سي حسام لو نومبر دو لوجيسيال باش نجم تعمل فيلم. دونك هاو هون يعمل لي ستوري بورد هاو هون يعمل لي لانيماسيون دونك تو سا اي بيون. دونك هون الذكاء الاصطناعي ني با اكسيسيبل il est fait par nous parce que nous alimentons ces bases de données mais quand on veut l'utiliser on doit payer.
2: Oui.
0: هوني علاش قلت tant qu'on ne maîtrise pas احنا ثقافيا وابداعيا وتقنيا كل الاليات باش نكون on restera des consommateurs مستهلكين وبفلوسنا والفلوس مش accessible للناس الكل. معناها اللي ما عندوش ما ينجمش يولي يستعمل الذكاء الاصطناعي بالطريقه الاكثر معناها تقدم منه اكثر نجاح. ربي قدر الخير وكهو
1: اهم جدا الكلام سي ابراهيم اهم جدا لان وين
2: فضل حسين قداش يتكلفوا لي لوجيسيال هذوما الصوره مثلا في الفيرسيون بيونت نتاعو.
3: هو المشكله الكبيره ساعه اولا انه الاكسيسيبيليتي الاولى للذكاء الاصطناعي تعطيك الانطباع اللي هو متاح للناس الكل. يعني نهايه المطاف انت تدخل شات جي بي تي ولا كلود ولا اللي هو ولا سورا ينجم يعطيك ما يسمى توكنز. هما توكنز خلينا نسامبليفيهم عباره عندك سولت يومي وتصير الميزاجور نتاعك كل 24 ساعه ولا كل فتره معينه ويعطيك تعمل حاجه يعطيك كيما نقولوا احنا يعطيك لافون جو
2: يعطيك يتنجم بعد تخلص بهم
3: اكزاكتومون يعطيك البروميس. الحاجه الثانيه بعد ليزابونمون سفاري معناها انت خاطر هو فينالمون ما يعطيكش بونمون لشخصك سواء انت انتربريز سواء انت واحد اكسيتيرا وبعد ثم مساله اخرى دو دو بروبريتي خاطر زاد زي ما مازال مش محسوب فيه عم حسن قال بكري يعني مشيت للانتليجون مشيت لشات جي بي تي كتبت سكريبت ولا اللي هو وقدمته له قلت لك اني كتبته اوكي بيني وبينك تنجم تدعي اللي تحب عليه لكن بعد مثلا لو الشركه في حد ذاتها اوبن اي قررت انه مثلا مش تولي هي عندها حق ملكيه ولا تحط لك كلوز انت ما تفقش بها وعد تولي الفلوس اللي انت دخلتها مثلا من فيلم اكس
2: معناتها
3: اعطيني الواحد كل دونك هذا زاد الموضوع دو بروبريتي مازال ولا بروبريتي انتلكتويل مازال مش مازال مش محسوب لكن خليني نقول فيما يخص
2: لورد دو بري حسب
3: اي لورد دو بري باش نحكيو من 150 دولار شهريا راهو بطبيعه الحال اذا نحكيو على شات جي بي تي معناتها شات جي بي تي ماشي ماشي كيف
2: 150 دولار شهريا
3: حتى 300 تنجم حتى 400 تمشي سولو مثلا لوجيسيال نتاع الموسيقى راهو باش تولي انت معناتها في ابونمون نتاع ستوديو معناها اولا ياخذ عليك بورسنتاج اذا انت باش تدخل في الكوميرس هذا تعمل كوميرس ياخذ عليك 15% ولا 20% تقريبا وفي لي ابونمون انت والواحد بين 300 وحتى 500 معناها
2: السيستم شي دولار ولا دينار
3: دولار بطبيعه
2: دولار لا قلت بالكش عملت كونفرسيون
3: لا لا
1: السيستم شنو موش غراتوي
2: ديبسيك
3: اوبن سورس هذاك هذاك مختلف لكن هذاك للتكستويلك هو للنصيك هو عندهم أيه. عندهم
2: ديبسيك ما عملش تصاور ما عملش
3: عندهم عندهم كوين كوين كوين بالدبل في كوين 2 هذوك اوبن سورس لكن فيما يخص الايماج وكل هذاك مستحيل حتى نقول مستحيل ممكن مبالغ فيها لكن على الاقل نقول توندونس انه باش يكون ديما بالفلوس
2: أيه. مازال ما وصلش الكاريسات بدينار ونص يعطيكم الصحه كانت حصة ثانية تعلمنا برشا من عندك
1: خالد صلى في أقرب وقت ممكن نستدعوه لحاجة أخرى
2: اللي هي
1: لأنه يشتغل على فيلم هو تو
2: مش بالانتليجنس ارتيفيسيال
3: طبعا كله أولد سكول
2: واضح جدا مدام أشرف عبد السلام جاء بحثنا ذكاء الاصطناعي في تحرير الأخبار وفي الصحافة لا بالحق يعمل كل شيء وفيابل ولا مش فيابل على على مستوى الليبسي اسكو عندك فكره نعرف اللي مازلت عندك شويه علاقات في الليبسي ولا تخرجت عندك سنوات فما بعض الدروس اللي يتم استعمال الانتليجنس ارتيفيسيال فما دي زاتولي ورشات والمكونين صحفيين والا مكونين اخصائيين في الذكاء الاصطناعي زوز صحفيين متكونين في الذكاء الاصطناعي هذول حاجه بداوا يسبقوا بالحق في في الليبسي فما منا وفما منا على الاقل باش كما قال حسام بور كونكلور البرنامج هو اللي كونه يلزم نعرفوا لو بور اي لو كونتر الاناليز سوات معناها الفورس كيفاش هي strengths weaknesses opportunities and threats هذه الاناليز سوات اللي هي نورمال حتى في حياتنا كامله نستعملوها مع شكري الجزيل لكامل الفريق اللي كان معنا لضيافنا زاد كيف كيف ان شاء الله نتلاقاو على قريب ابتداء من غدوه من نص نهار حتى الماضي ساعتين في اشري تربح كما العاده ليلتكم زينه باي باي سينما

عن العرب سات جورا اف ام تي في عن نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في مساء اليوم بولاية سوسة افتتاح مركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي بسوسة. وفي تصريح لجوهر أف أم، أفادت مندوبة الثقافة بسوسة جليلة العجبوني بأنه تم اليوم تدشين مركز الفنون الدرامية والركحية ودار الثقافة بسيدي بوعلي وإعادة فتح كل من المركز الثقافي بسوسة ودار الثقافة بهرقلة. وبينت المتحدثة أن مركز الفنون الدرامية والركحية سيكون فضاء لاحتضان وتكوين المسرحيين من المحترفين والهواة، وذلك في إطار ترسيد توجهات وزارة الشؤون الثقافية. دعت الجمعية التونسية لطب الأدمان خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انتكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. الجمعية حثت وفق بلاغ نظره البرلمان على تعديل القانون في هذا الاتجاه للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج، بما من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الإدمان وتشجيع المستهلك على طلب العلاج والتكفل الطبي تكريسا للحق في الصحة المضمون بمقتضى الفصل 43 من الدستور. وفي اخبارنا العالمية، اكد مصدر ايراني مسؤول ان ايقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الاساسي للحديث بشان اي تفاوض قادم، ولا وجود لاتفاق نهائي حتى الان، والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. شكرا على المتابعة والى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تعرفوك الغنية بتاع كيفيك كالظهر يا مزيانة الدور الدور ما تلقاش غير يانا، واحد يدور يدور ويلقى كان جوهرة فهم يشكيلها هموم وفهمت ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم. توا وجينا عيد مناسبة معناها متاع عيد كبير، نحنا يعني في العشر أيام متاع ذو الحجة، اش نلقى في البواطة لاتر؟ نلقى ورقة الماء، ورقة الماء وأنا برتمان اللي فوق مني تجيه 19 دينار، أنا نسكن تحت منه بالضبط يعني نفس الدار ونفس الاسباس ونفس كل شيء، يعني 215 300 400، والتطهير التطهير خينا شنو اللي عندي تاع تاخذوا عليا التطهير 60 دينار، السونات تاخذ عليا في التطهير 60 دينار وانا برت ماء، يا اخي انا متاع شنيا التطهير هذايا اللي تاخذوا عليا في 60 دينار، وجاري فاتورته بكلها بكليلها 19 دينار، علاش تاخذ عليا في 60 دينار؟ والله شنو نقول لكم، وكلت امري لله رب العالمين.
3: عندنا إشكالية في تونس الميلة في حي الثنياجي، يحبوا باش يقع هدم المنازل في الثنياجي، وأنا نحب نوصل صوتي من خلال هذه الرسالة. الله يرحم والديك كان تعمل المزية ورانا كل عائلات وناس زوينة.
4: قرأت إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إيش معناها هذه المال الحديث هذا؟ ثم برشا ناس بيقولوا العلوش غالي وما يعطيكش الوزن الصحيح، حتى ولو كنت بالميزان ما نقول احنا بالبسكولة علوش كله، لكن ما يعطيكش الوزن الصحيح بالنسبة للحم. ثم ناس يقول لك ماشي سقيطة كاملة ب 20 كيلو وما زيد ما عاد دور الراس كيحب هو، معناتها تتلف له، معناها يقول لك أنك مش نخسر مليون و200 ولا مليون و300 في العلوش ولا حتى أكثر شوي. قلت ما لنا شريه سقيطة باش تعب على عيني مثلا، نعرف انت قداش شريت الحم، وقالوا هو يطلع له براس كيف كيف يطلع قريبا قبل 1,400,000 على كل حال، وقال لك انا مش مشكل ماني انا احبوا على الصدقات ماني تخرج منها ربع مثلا، هالسقيطة هذه خرج من ربع وين وين النية هذه؟ الحقيقة انا حاصل انا والاجتهاد رب سبحانه وتعالى رو مع الاجتهاد، نعرف اللي الاضحية يكون حية ونعرف كل شيء، واني رايك قلتكم الحديث هذا راني نعرف كل شيء، لكن هذا يحب ياخذ على عين اقول لك ان اثبات جاي ناخذ الحم صافي وحده وحده ونخرج منه ربع عيش فيه. انا اقول بصراحه الرسول صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقات، والصدقه راهي برهان والصدقه تطفي غضب الرب. انت شاليك ما ذبحتش علوش ربع اليزي خرج ربع.
5: هي في مواضيع احنا ديما نحكيوها النهارين هذم على الرقابه وعلى رقابه الاسعار بصفه عامه والاضاحي تاع العيد، احنا نجبدوا مثال بسيط على غياب الرقابه اللي هو البنات. بنات متواجد عند الموزعين عند العباد وكل معناها اللي تبيع في الخضر والتجار هذم موجودين عندهم ومعلق قدام الناس، ونوعيه اخرى تاع اجاص ولا اللي هو ما يمشيش ما يتعداش على نقاط البيع المعروف، معناها كي الخضار ما تلقاش عنده فاتورة بأنه هو معرض، هذا واضح للعينان إنه يزب الناس، معناها تم فئة اللي عندها برشا فلوس تشري البنات 24 و25، رأوا احنا نجمدوا مثال بسيط. والآخر المواطن العادي معناها يشوف بعينيه وموت بقلبه، معناها وهذا مثال بسيط. وين الرقابة؟ ما تمشي للخضار يا أخي، تمشي لكن التاجر قل له أعطيني الفاتورة هذه توا حاجة واضحة، وين الفاتورة
6: نتاعو؟ وصلنا صوتنا، رحنا شارع البيت ثم جراج خام على طريق العام، يرحم والديك يا مسؤولين، راسلنا البلديه وراسلنا المواطن دي، انا نحب يدخل سيد الوالد، راهو تلوث، راهو ازعاج، راهو شيء لا يطاق.

واتمتع. التسعة وتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا. سهرية جديدة معكم من بلونوي من توا حتى النص الليل. تحياتي لكم الكل في كل بلاصة في تونس خارج تونس. زادة سهريتكم سهرية الموسيقى سهرية الاغنيات الجديدة شرقية غربية تونسية متنوعة مغاربية علاش لا. اليوم زادة عندنا برشا اخبار فنية زادة نختاروها لكم سينو زادة بنت الموسيقى في الساعة الثالثة. تحية ليكيب الكل اللي معكم غازي خليل في الاعداد والتقديم سامي دويري في الاخراج. سامي اهلا وسهلا مرحبا. نبداو مع الشامي دكتور يلا تو سويت.

هذا فضل شاكر الحبي وبس يوصلنا 29 دقيقة. نسلم عليكم الكل اللي اخترتوا السارية معنا, نسلم على صدقين, نسلم على كابيبيلا الجميلة, نسلم على هدى في فرنسا, على رنوش اللي تسمعنا في سالون محزية, مرحبا زادة بغالية تلا, الناس اللي هكا يسهروا معنا لقيت هذا. هدى كما قلنا عملة جو مع الموسيقى سورتو مع أغنية فضل شاكر. مرسي اللي اخترتوا السارية, مرسي اللي اخترتوا بلوني. توت سويت باش نمشيو بجديد بالموسيقى الشرقية. بعد شوية باش نسمعو جديد سالي فانت صباح الورد, غنية جديدة باش تسمعوها. سينو أنا بلقيس غنية بعنوان الدراما, سيف نبيل وجعان يا لطيف. سينو عزيز عبدو في القلب, برشا رومانسية في الغنية هذه, وأبو ورد هلا هلا.

نرجو من جديد بعد ما سمعنا جديد لطفي بوشنيق يستنى فيكم. سينو احنا جماعة سمعنا برشا غنيت حلوة كمان بسان ليفانت في الجديد. يا صباح الخير نسلم على رزان نسلم على بيا زادة معنا لقيت هذا نمشيو للجديد في الغنيات المغاربية وحتى التونسية. لازارو بعد شوية عرفناه بمهبولنا باش نسمعه في زومبي دنيا بعد ما داوي فيها قبلهم فما محمي لانو راها خالصة مع الشاب بلال وقبلهم الكل بوشناق في غنيته جديدة غنية من الحان وهو غنية حلوة برشا. شكون اللي قال لك كبرت؟ نسمعه مع بعضنا.

0: نشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نظم مساء اليوم حفل رسمي بمناسبة تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر بشبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو وحصولها على رمز تصنيف حديقة جيولوجية عالمية، وذلك بمنطقة ابن خداش بإشراف وزير السياحة سفيان تقية وبحضور ولي مدنين ووفد من وزارة السياحة. وزير السياحة اعتبر في كلمة افتتاحية بهذا في مناسبة هذا الحفل أن هذا الترويج الذي يمثل انطلاقة أخرى متجددة مع ولاية مدنين، يؤكد أن تونس تزخر بعدة مكاسب طبيعية وهو حافز لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. جاءته بيّن المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي أن تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر بالقائمة العالمية لليونسكو يمثل مكسبا وطنيا لتونس ولجهة مدنين، وهو الثاني بعد إدراج جربة ضمن التراث العالمي لليونسكو، مشيرا إلى أن ذلك يشكل دعما كبيرا لمناطق الجذب السياحي وعنصر جذب مهم ينضوي ضمن توجه وزارة السياحة واستراتيجيتها في تنويع المنتوج وتنمية النشاط السياحي. في أخبارنا العالمية، قال مصدر دبلوماسي قطري أن زيارة الوفد القطري إلى طهران تأتي ضمن تشاور وتنسيق إقليمي مع الأشقاء في باكستان ودول المنطقة، وفي إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني، مضيفا بالقول أن دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد بالمنطقة. ختاما، مصدر مقرب من فريق المفاوضات قال لوكالة تسنيم الإيرانية إن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد، والوسيط الباكستاني ما زال يواصل نقل وتبادل المقترحات والأطروحات بين الجانبين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي وصل طرابلس في مدينة طبرقس عدد المشاركة في مونديال 2026 للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. الملاعبية الموجودين في الطرابلس على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، أيمن دحمان، بن حميدة، شوات، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، إسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري، آدم عروس، مع وصول اليوم الياس العاشوري وراني خضيرة. من المنتظر أنه يتواصل التحاق الملاعبية المحترفين تباعا واكتمال النصاب باش يكون بداية الأسبوع المقبل. في البروغرام زوز مقابلات ودية قبل المونديال، 1 جوان نلعبوا ضد النمسا في فيينا و 6 جوان نلعبوا ضد بلجيكا في بروكسل. بدعوة من سفير اليابان في تونس سايتو جون في إطار دعم علاقات التعاون الرياضي، رئيس الجامعة معز الناصري مرفوق بنائب حسين جنيح إلى جانب زوز ملاعبية دوليين سابقين اللي هم علي الكعبي وفوز الرويسي، عملوا زيارة مجاملة إلى مقر إقامة السفير. زيارة هذه تجي قبل المواجهة المنتظرة بين تونس واليابان اللي باش تكون عدد 1000 في تاريخ المونديال. الماتش اللي تلعب نهار 21 جوان في مدينة مونتيري المكسيكية، ومثل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال كرة القدم. منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الطرابلسي واجه نهار 3-26 مايل 5:30 متاع العشية منتخب ألمانيا لأقل من 19 سنة في ملعب حمادي العقربي برادس، مقابلة زفرة طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكمة دورصاف الجنواتية. الترجي الرياضي التونسي راسل المكتب الجامعي والإدارة الوطنية للتحكيم، يحتج على التحكيم ويطالب الجامعة بمراجعة كافة التسجيلات الصوتية والمحادثات اللي صارت بين حكم الساحة وحكم الفار في لقاء بوحجلة في ربع نهائي الكأس، ويطالب بعدم تعيين الحكم هيثم جيرات، وكل حكم سيخطئ مستقبلا في حق الترجي بدءا من مقابلة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس سواء كان حكم ساحة وإلا حكم فار. والترجي يقول إنه على علم إنه رمثل هالحالات منظومة خفية يستثمر منها المشرف العام جمال الحمودي، ويقول أن المنظومة هذه تخدم مصالح نوادي أخرى وتسعى لضرب مصالح الترجي الخاصة منذ بداية الموسم. مادام حكينا على الكوب، بعد غدو الموعد باش يكون مع مقابلات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، من 3:30 متاع العشية زوز مقابلات في استاد شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي تلعب ضد ترجي الجرجيس. في صورة نهاية المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء لزوز حصص إضافية، وفي صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. النادي الصفاقسي أعلن عن غلق المدارج 4 و5 في ملعب الطيب المهيري لأجل غير مسمى على خلفية الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأخرى في البطولة، وأيضا مواجهة ربع نهائي كأس تونس، والقرار هذا تم اتخاذه حرصا على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات القادمة. نهار الاثنين المقبل الموعد باش يكون مع مقابلتي برجل للصعود للرابطة الأولى، 4 متاع العشية في استاد حمام لمف نادي حمام لمف مستقبل الجسرين، في ملعب جابس الملعب الجبسي اتحاد تطاوين. في صورة نهاية المقابلة بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يقع اللجوء إلى ركلات الترجيح، زوز ماتشوات تيليفيزي وباش يكون فيهم تقنية الفار. نحكي هوند ديربي اليوم بين النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس في إطار نصف نهائي كأس تونس. الترجي يتأهل إلى النهائي بعد الفوز بنتيجة 27-26. غدوة يتلعب الدور نصف النهائي الثاني انطلاقا من 5 متاع العشية، نادي ساقيت اللازيت يستقبل جمعية الحمامات. مانشستر يونايتد جدد عقد مدربه مايكل كاريك حتى لجوان 2028 بعد النتائج الإيجابية اللي حققها منذ توليه التدريب الفريق في جانفي الماضي. رسمي مانشستر سيتي أعلن رحيل مدربه بيب غوارديولا بعد 10 سنوات كاملة قاد فيها الفريق لحصد 20 لقب، أبرزهم 6 مرات لقب البريمير ليج، تشامبيونز ليج الأولى في تاريخ النادي اللي كانت موسم 2022-2023، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية وغيرها من الألقاب. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمكم انيس اللذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زين الناس الكل في لمن
0: سيتي جوهره سبور. جوهره سبور avec l'équipe sport
4: nous allons bientôt faire de toi
1: c'est moi, David Bonnetta. J'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

نرجع معكم جديد ديما في بلانوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل سارية. مازالت والموزيكا مازالت، مازلنا مع برشا غنيات وقيت اخبار الفنانين والمشاهير. نبدا بسعد المجرد الفنان المغربي اللي رجع مره اخرى باش يتصدر الترند، خلينا نقولوا فما جدل بعد الازمه القضائيه. علاش؟ على خاطر نعرف انه تحكم بخمسه سنين، قضية ترجع ل 2018 نعم في فرنسا، رغم اللي هو تمسك بالبراءة. القضية ما زال فيها برشا جدل في وسط يعني في المغرب، في فرنسا، وسط بالطبيعة بين الأجواء الفنية والإعلامية. ما زالت الملاحقات القضائية في الموضوع هذا. سعد اللي قدم طلب استئناف رسمي على الحكم اللي اصدر في فرنسا، وهذا اللي أكدوا محاميه بعد محاكمة قعدت 4 سنين وفات بإدانته في قضية تتعلق باتهام قضية اغتصاب ترجع لصيف 2018 في سان تروبي. المشكلة وين؟ أنه هو قال أنا بريء، ما عملت حتى شيء، والطفلة شادة صحيح. ولا ولا القضية هذه ترجع للطفلة اللي كانت تخدم سيرفوز يعني نادلة هي في واحدة من الملاهي الليلية قبل ما تمشي معه للوتيل اللي كان هو يسكن فيه. بعد اتهمته بالاغتصاب في وسط البيت اللي يسكن فيها. في المقابل سعد يقول لي احنا برضا الطرفين للعلاقة اللي جمعتنا ببعضنا. تطورات جديدة زادة في قضية شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب اللي عندها مشكلة مع أخوها كما نعرف محمد عبد الوهاب بعد ما أعلنت التنازل على جميع القضايا المتبادلة بيناتهم، خطوة باش تطوي صفحة الأزمة العائلية اللي قعدت فترة كبيرة. قرار هذا جاء بعد قضية كان اصدر فيها حكم بسجن أخوها لمدة 6 أشهر بتهمة التعدي عليها. وقبل ما تتراجع شيرين على متابعة الإجراءات القانونية الكل وتختار إنهاء الإشكال بشكل ودي، يعني عائلي صفا عملت تنازل على القضية هذه. وبرشا فرحوا بعودة شيرين بالغنيات الجديدة. خلنا نحكيو شوية فن زادة فنيا. وائل الكفوري اللي تصدر التراند كما قلت لكم البارح مقطع صغير، تسريب صغير الغنية هكا خرجت، وحتى على قناته الرسمية على الواتساب زعما، وين يعني مش هاو السوشيال ميديا وكل شيء، شفته عم فرق بينه لحكيني ولحكيته. عبالكم تسمعوا شو عم يسمع هل بستوديو، يعني هو قاعد يسجل في استوديو والمقطع هذا خرج. شوفوا كيفاش شنو عمل معناها. برشا يستناو الكفوري وجديد فنان تعرف برشا غنية رومانسية ونجاحات كبيرة. نكمل بالسيلاوي اللي يعلن اعتزانه في فنان الأردني، مش أول مرة فنان أردني، نذكر زادة حتى أدهم نابلسي أردني ويعلن اعتزاله كليا ويودع الساحة الفنية والظهور في التلفاز والإذاعات بشكل نهائي، ورغبة في الالتزام بالواجبات الدينية والتفرغ للعائلة والنفس. والإعلان هذا جاي على رسالة صوتية هبطها بوه ستوري مصورة على حسابه، وقال أنه السيلاوي واسمه الحقيقي حسام حسين من كواليس القرار هذا، وأكد التزامه القانوني والأخلاقي باش يكمل 18 عمل فني متبقي في ذمة شركة الإنتاج باش تهبط على 2 ألبومات ومسك الختام والوفاء بوعوده للجمهور. 2026 باش يكون العام الرسمي الأخير في عالم الموسيقى والحفلات، وهذا اللي اتفق عليه بالطبيعة. نحكيه اللي الحقيقة سلسلة كبيرة من الأزمات خلت السيلاوي يأخذ قرار هذا. تصريحات مثيرة للجدل في لايف على مسائل دينية، ومن بعد أعلن طلاقه من مرته ساندرا، وبرنامج علاجي كبير أعلن عليه والده في فترة سابقة. هذا أخبار الفن والمشاهير. تقاوم ديما معنا في بلونوي عنا رغب علامة ليالينا القديمة. الله الله بعد شوية سينو زيدا أد كومباني تسمعوا توت سويت سوزانا.

waste your time. And I think to myself,

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انعقدت اليوم بمقر المجلس الجهوي ببن عروس جلسة عمل موسعة خصصت لمتابعة مدى تنفيذ القرار المشترك المتعلق بترفيع نسبة استخراج الفرينة وتعميم الخبز الغني بالألياف جهويا، والاستماع إلى ممثلي الإدارات والهيكل المعنية بالموضوع، والنظر في مدى التزام مختلف المتدخلين بتطبيق مقتضيات القرار على المستوى الجهوي، وبحث أسباب النقص والإشكاليات العالقة أمام تعميم هذا النوع من الفرينة في المخابز. وخصصت الجلسة وفق ما أفاد به عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ القرار المشترك الصادر عن وزيري الفلاحة والتجارة وتنمية الصادرات والمتعلق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد وضبط مختلف أنواع السميد المستخرج من القمح الصلب والدقيق المستخرج من القمح اللين الموجه لصنع الخبز المدعم ورفع نسبته من 78% إلى 85% واعتماد الخبز المدعم الغني بالألياف. وتفاعلا مع مخرجات النقاش، خلصت الجلسة إلى ضرورة متابعة الملف على مستوى وطني والتواصل مع الوزارة المعنية حول الإشكاليات المسجلة جهويا، ودعوت ممثل الجهة إلى عرض الأمر على لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومواصلة العمل على ترسيد الآليات الكفيلة بتفعيل هذا القرار على النطاق الوطني. تماماً وفي أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيداً، وإيران لن تتمكن من إرسال أموالها حول العالم لخلق المشاكل، وهذا أمر لن يحدث أبداً حسب تعبيره. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الموسيقى بنات الموسيقى الليله جاكم على ريبريز مع غنيت المزيانه اخترت لكم امل ماهر تغني بعد شويه انت عمري رائع من رائع كوكب الشرق من كرتون سينو قبلها باش نسمعوا عبد الوهاب الدوكالي غنيه مغربيه تم 66 كيف كان يا ما كان

أمل ماهر في انت عمري هيك نوصل لل 11:55 دقيقة ونكملوا معكم سهريتنا الليلة. ميرسي بوكو للناس كل اللي كانوا معنا من أول سهرية حتى لتوا، الناس اللي حتى مازالوا كي خلطوا يسمعوا فينا، وموا كملنا بموزيكا بنينة بغنية حلوة واحدة من الروائع أم كلثوم انت عمري كيما قلنا ياسر مزيانة الأغنية. سينو نقول لكم تلقاو غدوة في جو الرشو من 6 إلى 8 موعد مع الفنانين مع النجوم المغنين والمطربين والموسيقى في المباشر. غدوة يكون ضيفنا نادر قيرات، عنده أغنية جديدة زعما تنورت ونحكي على غدوة وتشوفوا الكليب معنا زادة. سينو نصر علي وعفاف سالم يكونوا ضيوفنا زادة، غازي خليل في الأعداد وتقديم، سامي دويري في الإخراج، ويتني وستون ستيب باي ستيب. ردوا بكم على رأيكم، ليلتكم زينة وعلى خير، باي باي.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري، وبدايته بالعناوين. إقرار دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية. وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. في تفاصيل أخبارنا، قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد أمس بمقر وزارة الصحة، وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني. هذا وتم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طار صحي. وفادت الوزارة في بلاغ لها مسامس بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي، وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية، والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. اجتمع أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي الجمعية التونسية للأمراض السارية واللجان الوطنية لاختصاصات الأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة والطفيليات والفطريات بحضور عدد من الأساتذة والأطباء المختصين. وتناول اللقاء دعم اليقظة الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المعدية والناشئة وتعزيز دور المخابر في التشخيص السريع والتصدي للتعفنات الخطيرة والمخاطر الوبائية. أعلنت رئاسة الحكومة أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو الحالي، طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. انطلقت مساء أمس من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية، وعلى متنها 242 مهاجر غير نظامي من جنسية إيفوارية في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان من السنة الماضية لمعالجة ملف هجرة غير النظامية. وتعد الرحلة الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج الذي تشرف عليه على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي ضمن مقاربة تجمع بين الجانبين الإنساني والقانوني. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدا، وإيران لن تتمكن من إرسال أموالها حول العالم لخلق المشاكل حسب تقديره. ختاما، قال مصدر مقرب من فريق المفاوضات لوكالة التسنيم الإيرانية إن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى النتيجة النهائية بعد. والوسيط الباكستاني ما زال يواصل نقل وتبادل المقترحات والأطروحات بين الجانبين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
2: ربي عليكم، شنبلغيكم المتاج
0: مع ميكرو جوهرة.

ومتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام، موعد الليل وكل اللي نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا من خلال اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. تحياتنا وشكرا لجميع اختيار موجات الجوهره اف ام. تحياتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي اختاروا أنه يسمعونا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، ابقوا معنا في الاستماع موسيقى وراجعين.

0: l'antenne.
1: مرحبا اهلا وسهلا من جديد في ليبرو انتين على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لاهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل لوك العادة الموعد في الوقت هذا يكون مع فقرة حكاية اغنية والليلة باش نتعرفوا على قصة اغنية فاكر لما تقولي للفنان فضل شاكر. الاغنية اللي خرجت عام 2010 وهي من كلمات عوض بدوي والحان وليد سعد. اغنية كتبت خلال مكالمة هاتفية حسب تأكيد الشاعر عوض بدوي.
2: مرة بنام بالليل كده لقيت وليد سعد بيطلبني بيقول لي عوض ايه عامل ايه انت فين؟ قلت له انا كويس انت اخبارك ايه؟ قال لي ده انا جاي من الاستوديو ومروح. قلت له طيب ربنا معاك ودردشنا شو. قال لي تصدق وانا ماشي جات لي فكره كده تيمه كده جات لي وانا ماشي عايز اسمعها لك برضه دي الكتابه على اللحن. قلت له طب قول لي يا وليد. قال لي في دماغي تيمه بتقول ايه ارن دمر ولا لين لين لا ولا ربين لله حاجه كده. قلت له الله دي فاكر لما تقول لي هسيبك يعني انا حجري وراك ولا هموت في هواك. قال لي طب كمل ولا انا هترجاك روح يا حبيبي مع الف سلامه روح كده على الهوا يعني واخد بالك
3: في التليفون
2: في التليفون هو بيقول التيمه اللحنيه وانا وراه بقول الكلام خلص. خد بالك احنا بنعمل ايه بقى لما يبقى في حاله زي دي بندوس على الريكورد في التليفون فبيسجل فهو بيقول التيمه وانا بقول الكلام وبنسجل احنا الاثنين وخلصت. شكرا. بعد المكالمه الغنوه خلص كلام بالكوبلهات ايه ده وبعدين امشي كفاية سنين ويايا ضاعت كده قدام عينيا. انا مش فاكر الكلام طلع كده كأنه
4: كفاية سنين ايوه
2: برافو برافو علي
4: ضاعت كده قدام عينيا.
3: انا فاكر
4: اصلا انا عارف وربنا شايف
2: والله عوض علي
3: عوض علي
2: كل ده على الهوى. انا ما اعرفش ده طالع منين انا اللي كتبت مش انا اللي كتبت حقيقي يعني في حد تاني في شيطان الشعر لبسني وفضلت اقول الكلام ده وهو يغني معايا ياخد من بقي ويغني خلص.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرانت.

0: أنتين.
1: مازلنا معكم في ليبرو أنتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا الأشرف وعماد ومعز ومحمد اللي يسمعوا فينا في قصر هلال. إلهام تهدي غنية الليلة الأيمن وفاروق يسلم على الغالية ماجدة ويقولها ربي خليك ليا، وصبري يسلم على أصحابه محرز وخالد وحمزة. مروة تهدي غنية الليلة للغالي سيف وتقوله ربي فضلك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء مرحبا بكم ديما بالاسماس على 85 990.